من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت القارئ شريف شبيل برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض

والمنخنقة، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الحادي عشر من الآية 148 من سورة النساء إلى الآية 22 من سورة المائدة بصوت القارئ شريف شبيل برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: إنها الرحلة إلى الله.
1: إنها الرحلة إلى الله. الرحلة
2: إلى الله. في هذا المكان يستوي الجميع. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل.
3: تساوى الكل.
4: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة. فربنا يحب الناس تيجي.
0: الرحلة إلى الله. والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
2: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
3: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وذنبا مغفورا. وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء. إطلالة نور وخير وبركة تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي. نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع، والأكم نفسي الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين الكرام أينما كانوا أنتم في الاستماع إلى برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض. هذا البرنامج الذي يتناول كتاب الشفاء يحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. في بداية هذه الوقفة من نرحب بالأستاذ الشيخ عادل كشوك. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك في وقفة جديدة من هذا الكتاب.
1: بارك الله فيك سيد البشير وفي السادة المستمعين، ونفع الله بكم وبكتاب الشفاء، وشفى كل من به داء. اللهم يا ربي يا شافي، أنت الشافي المعافي، اشفي كل مريض.
0: يا أمين يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. اللهم اشفي كل مريض بجاه كتاب الشفاء وبجاه حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. شيخ، نحن ما زلنا نتحدث في هذا الفصل السابع، طولنا فيه، أما كل شيء فيه فائدة شيخ.
1: نعم، بارك الله فيك. وفصل شديد يا سيدي.
0: نعم سيدي.
1: يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دعاء سيدنا موسى عليه السلام.
0: أمين يا رب.
1: وعلى رسولنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نعم. قال القاضي عياض الفصل السادس، سأعبد أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين. لازلنا سيد البشير في كتاب الشفاء مع الفصل السابع، فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره صلى الله عليه وسلم وشريف منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته عليهم. واستدل ببعض الآيات، وصلنا عند قوله سبحانه وتعالى حين قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس.
0: نعم،
1: صدق الله العظيم. قال أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الأحمر والأسود وأحلت له الغنائم وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها. هذا كلام القاضي عياض.
0: نعم،
1: لما نيجي نشوف معنى قوله قال أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات، ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا. هما في الحقيقة لما تتبعناها في بعض الروايات في المسانيد في مسند الإمام أحمد وغيره،
0: نعم،
1: وجدناها أكثر من خمسة.
0: نعم،
1: فيها مع الزيادة والنقصان، ولكن لما رتبناها وجدناها ما شاء الله.
0: نعم،
1: أنه فضل بأشياء ما شاء الله. قال في صحيح البخاري هذا فيما يرويه عن جابر بن عبد الله أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي.
0: نعم.
1: أولا نصرت بالرعب مسيرة شهر، ثانيا خلنا نقرأهم بالشهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
0: نعم.
1: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. الحاجة الثالثة وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. رابعا أعطيت الشفاعة.
0: نعم.
1: خامسا وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفي صحيح مسلم،
0: نعم،
1: رواية عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالرعب، صحيح واردة، وأوتيت جوامع الكلم، هذه وسنبينها.
0: نعم.
1: وسابعا اللي هي لم يذكرها البخاري، وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي. وفي مسند الإمام أحمد، في رواية الإمام علي بن أبي طالب في مسنده، في مسند يعني الإمام أحمد،
0: نعم،
1: يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، فقلنا يا رسول الله ما هو؟ قال نصرت بالرعب، وذكرت هذه عند البخاري.
0: نعم.
1: وأعطيت مفاتيح الأرض وذكرت، وسميت أحمد، ها انفرد بها، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وانفرد بالزيادة هذه، وجعلت أمتي خير الأمم.
0: سبحان الله،
1: توا اللي عددناهم تسعة.
0: نعم.
1: نعود توا إلى فتح الأقواس ودرس ما فيها. فقول
0: نعم.
1: البخاري عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. ما معنى هذا الكلام سيد؟
0: نعم.
1: سيد البشير في مسند الإمام أحمد عن أبي ذر شرح لهذا قال فيرعب مني العدو عن مسيرة شهر. بمعنى هذا الكلام
0: نعم.
1: أن الله سبحانه وتعالى قذف في قلوب أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعداء المسلمين الرعب في قلوبهم. هل هي خاصية من خواص النبي صلى الله عليه وسلم ونصر له، والله ناصره والله ناصر المؤمنين ومن معه، فهذه هل هي خصوصية أم لا؟ أرجو أن تكون عامة في هذه الأمة.
0: نعم.
1: إلا أن هذه الأمة تخلت عن هذا العطاء من الله سبحانه وتعالى فقضى في قلوبهم الرعب، ولينا خايفين نرتعد.
0: نعم.
1: خوفا من العدو، لأن نزع الله منا الخوف من الموت، ابتلينا بالخوف من الموت وحب البقاء.
0: نعم.
1: هذا ناتج عن إيه؟ هذا ناتج عن حب الدنيا وحب
0: نعم.
1: المال وحب العيش، فأخذنا طبائع من سبقنا من الأمم فيما ليموا فيه.
0: نعم.
1: لامهم الله أنهم لا يتمنون الموت، يخافون من الموت ويخافون من ملاقات الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: لعظيم جرمهم.
0: نعم.
1: فضل.
0: لذلك شيخ يروى أن أحد الأمراء سأل العالم من العلماء، من جملة الحوار دار هذا الحوار بين الأمير والعالم، من جملة ما سأل هذا الأمير، سأل هذا العالم قالوا لماذا نحن الأمراء نكره الموت؟
1: طبعا واضح الجواب.
0: قالوا تكرهون الموت لأنكم عمرتوا دار الدنيا وخربتم دار الآخرة.
1: خربها شوف.
0: ولذلك يكره المرء أن ينتقل من دار العمار إلى دار الخراب.
1: طبعا سيدي.
0: معناها قالوا كان أنت خدمت على آخرتك وعمرت الآخرة نتاعك، ما تكرهش الموت
1: يا سيد البشير. والله لو علموا
0: نعم.
1: ما في هذه المسؤوليات
0: نعم.
1: التي أنيطت بعهدتهم.
0: نعم.
1: ربي سبحانه وتعالى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون.
0: أي عظيمة برشة تخوف.
1: أيوة أيوة.
0: سيدنا شيخ لو حتى على رب بيت لو.
1: يا سيدي بشير، سيدنا عمر بن الخطاب
0: نعم.
1: رآه سيدنا علي بن أبي طالب يجري في الظهيرة.
0: نعم.
1: ما بك يا أمير المؤمنين، ما بك تجري؟ قال ندت مني ناقة من نوق الصدقة.
0: يا الله.
1: فلتت مني واحدة ناقة هربت أو جمل، فلا بد أن أدركه وآتي به إلى بيت المال. هذا علاش يجري أمير المؤمنين يجري في الرمضاء في الحر؟
0: نعم.
1: تعجب ايش قال له سيدنا علي، لقد أتعبت من جاء بعدك.
0: سبحان الله.
1: لقد أتعبت من جاء بعدك، يعني لابد باش يمشوا على نهجك.
0: نعم.
1: لابد أن يمشوا على نهجك، فهذه الأمانة شكون باش يتلفت لها؟
0: نعم.
1: شكون باش يتلفت لها؟ سيدنا عمر يبات الليل طول كله هو يعس، يطوف بالمدينة في أزقتها وأنهجها ويستمع ويسترق السمع. هل هم راضون؟ هل بهم شيء؟ هل لأنه سيسأل بين يدي الله. آخر حجة حجها سيدنا عمر.
0: نعم.
1: طلب من الله أن يرزقه الشهادة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يرفع عنه الخلافة. خلاص قال تعبت وكبرت يا ربي.
0: سبحان الله.
1: خلاص عجزت ما عادش نجمها، كبرت.
0: نعم.
1: العراق دخلت والشام ومصر والدنيا.
0: نعم.
1: ونحن على أبواب لسه مزات له كان تونس، وهو نهاهم عن فتح تونس سيدنا عمر، قال لهم ما تدخلوا لهاش أرض أفريقيا، خليهم لنعرفها احنا أرض أفريقيا لما دخلها الإسلام دخلوها أكثر من مرة يخرج منها ويرتد ثم يعود إليها، يدخلون ثم يعودون إليها. فدخلوها سنة 26 في عصر في خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فالمهم هذه مسؤوليات كبيرة يا سيد بشير، وهذه أرواح الناس أنت وكلت بها وسوف تسأل عنها. قصة سيدنا عمر كنا نحكي فيها سيد البشير لما يطوف بالليل ثم يسمع امرأة أطفال يبكون ويتضورون جوعا، فيقول للمرأة وهي في خيمتها: ما بك يا امرأة، إنك امرأة سوء. ما بك؟ قالت: غفر الله لأمير المؤمنين. ما القدر الذي ماسك قدر فارغ فيه الماء وتحرك فيه؟ ما القدر الذي قالت أعللهم به حتى يناموا؟ القصة مشهورة سيد البشير. نعم القصة مشهورة. يتعلل لهم بالطعام حتى ينامون وهم يبكون من شدة الجوع. سامح الله أمير المؤمنين. فقال لها: مهلك، خذ يجري. فمشاق الأسلم اللي هو الخادم بتاعه فقال له: أعني على حمل الكيس. دخل بيت المال المسلمين وأخذ كيس من الدقيق يحمله على ظهره وكيس من الشحم اللي هي اللي احنا نقوله كما تقول انت الشحمة بتاع العلوش. ما يذوبوه يخليه يطيبوا به. حملني كيس من الشحم وكذا وحمله. قال: عنك يا أمير المؤمنين. قال: ثكلتك أمك، أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ كان وكلت به الشيء هذا. فأخذ يمشي به إلى أن وصل تلك المرأة وأخذ يجثو على ركبه ويضع الحطب ويشعله وينفخ عليه حتى ترى أن الدخان يخرج من لحيته الكثة وهو ينفخ هكذا يفعل. وأخذ يزيد الدقيق ويحرك القدر وغيره ويقول لخادمه: زد الدقيق زد الماء، وهو يحرك لغير ذلك. ثم ذهب إلى مكان بعيد بعد أن أوتي بقدر كبير أو اللي هو احنا نسميه القصعة. كانت ثم وضع لهم الطعام وبكث على مكث بعيدا ينظر إليهم كيف وهم يأكلون ويضحكون.
0: سبحان الله.
1: فالمرأة قالت: والله لا أنت أولى بالخلافة من أمير المؤمنين. قال: إذا صبحت في الصباح تعالي عند أمير المؤمنين ستجدني هنا هناك. يعني بش يقضي أمورها. فهذه أشياء كان الخليفة سيدنا عمر بن الخطاب أتعب من جاء بعده. لأنه ولد سنته هذه لا ينام بالليل، يتفقد شؤون المسلمين، يتفقد أمور. فعظمت على ولاة الأمر الآن المسؤولية: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فسيد عمر بن الخطاب سيكون إمامهم يوم القيامة. سيكون هو قدوة هؤلاء الذين يتبعون مآثره. فواجب عليهم أن يقتدوا بقدوته ويكونوا هو قائدهم يوم القيامة. تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: شكرا شيخ عادل، بارك الله فيك. حبيبي الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم هذه الوقفة من وقفات الشفاء للقاضي عياض.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم مازلتم في الاستماع لهذه الوقفة من وقفات الشفاء للقضاء عياض. شيخ، نحن تحدثنا عن سيدنا عمر
1: رضي الله،
0: وفتحنا قوس تحدثنا عن أمانة سيدنا عمر. سيدنا عمر كيفاش كان يبحث على باش يؤدي هذه الأمانة؟ السؤال اللي تسأل اليوم، هل تضيع الأمانة؟ هل هو بالأمر الهين؟ خاصة أن الأمة اليوم بأكملها ضيعت هذه الأمانة، وتضيع الأمانة هو علامة من علامات الساعة، كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة.
1: أي والله. نعم. سيد البشير،
0: سيدي،
1: تقول الأمانة يوم القيامة بين يدي الله، ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني.
0: يا الله،
1: هذه أمانة يسأل عنها الناس، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما
0: جهولا.
1: الأمانة أمانات، وسيدني بيعممها في الأمة، قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. راع يعني أمانة، راعي الأمانة، كلكم راع عن رعيته، هذه كالأمانة الرعية. كل واحد عنده أمانة، عنده يوم القيامة سيأتي بها يسأل عنها.
0: ولدك وبنتك أمانة
1: يا سيد البشر،
0: زوجتك أمانة.
1: هل تتصور أنت يوم القيامة سيتعلق ذلك الولد؟
0: نعم.
1: الذي لم تحسن تربيته،
0: نعم،
1: سيتعلق بك يوم القيامة ويقول لله سبحانه وتعالى: يا ربي سله لماذا لم يحسن تربيتي، سله لماذا لم يأمرني بالصلاة
0: ابنية
1: كلها. البنت تقول: سله يا ربي لماذا لم يأمرني بأن أستر عورتي،
0: نعم،
1: وتركني أخرج هكذا. وسوف تسأل الأم عن بنتها لماذا تركتها تخرج وهي لابسة المحزق،
0: نعم،
1: تفهم، وعورتها باينة،
0: نعم،
1: تعاد شنية هذه اللبسة هذا يا شيخ، كاسيات عاريات. سيدنا النبي،
0: نعم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: نعم،
1: قال ايش معناها كاسيات؟ هانا تو فهمناه، قبل ما كناش نفهموها. سيدنا
0: فعلا، فعلا.
1: كاسيات عاريات مفصله تفصيله سيدنا، نعم، البشير، والعياذ، نعم، بالله.
0: حتى يا سيدي
1: البشير، معناها. برشا ناس يخطئوا، يقول لك تو كيتعرس تو رجلها خلاص ماهوش من حقه باش يربيها، انتهت، جاته كامله، يامرها بما، نعم، فيها نقص وامرها الله به، وليس له دخل في الباقي.
0: غادي يقف،
1: يقف غادي يا اخي. هي باش
0: تربي على الاب والام،
1: على الاب والام سيدي، خاطر هو في العشرين اخذها ولا ال 25 باش يصلح فيها خلاص، نعم، كل يد شدت اخته،
0: نعم،
1: انتهت التربيه من الصغر. سيد البشير، الاب والام مسؤولين على اولادهم. الوليد يقول بين يدي الله: يا ربي سله لماذا كذا. دي قصة سيدنا عمر بن الخطاب لما جاء رجل يشكو أباه،
0: نعم،
1: سيدنا عمر قال: يا رسول الله، إن ابني عاق لي، ويخطب في أمير المؤمنين سيدنا، نعم، عمر: يا أمير المؤمنين، إن ابني عاق لي ويقول كذا ويفعل كذا، فآتني به. فقال يا أمير المؤمنين: سله من هي أمي.
0: يا الله.
1: ثم سأله ما سماني، جعل سماني خنفوس،
0: نعم،
1: شوف الأسماء. ثم لم يحسن تربيته ولم يعلم ولم. قال: يا رجل اتق الله، أنت الذي أضررته، أنت الذي عقته قبل أن يعقك.
0: تندب العقوق،
1: العقوق، نعم، أنت الذي عققته قبل أن يعق، أن يدخل الله في العقوق، أنت اللي لزيته باش يكون عاق لك. فهذه أشياء خطيرة جدا يا سيد،
0: نعم،
1: البشير،
0: نعم،
1: احنا نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا،
0: نعم.
1: الأولاد راهي احنا مسؤولين عليهم يا سيد البشير،
0: اكيد،
1: هم امهوش الشارع، وما نقولوش الشارع، وما نقولوش الاورديناتور، وما نقولوش التليفون، وما نقولوش كل اللعبات اللي يلعبوا فيها، لا انت مسؤول، انت تراقب،
0: ما نقولش المعلم.
1: هل اسالك سؤال بالله، استحلفك بالله، ولدي وقت يروح من المكتب هل تتحدث معه؟
0: نعم.
1: هل تحل كرتاب تشوف ايش فيها؟
0: تسأله،
1: تقعد معه وتحكي كصاحب وصديق وتقول له: ماذا فعلتم اليوم، وماذا درستم، وماذا قلت، وماذا أجاب، وماذا،
0: نعم،
1: أجابت، تسأله السؤال هذا، ومن صاحبك وماذا تحكي معه، وتمشي تشوف، تقول له حل تليفونك وتشوف شكون هم أصحابه
0: فعلا،
1: من يعاشر ومن يخالط ومع من يتحدث. فما ناس حشتهم بك الوليدات الصغار سيد البشير، يخدموا عليهم، يحب يدمر جيل كامل، لأن سمع، تدمير جيل كامل هو تدمير أمة، هو تدمير بلد. يعني أنت الآن ما عادش فما احتلال عسكري يا سيد البشير،
0: نعم،
1: فما احتلال فكري، فما احتلال اقتصادي عن طريق الانتماء، خلاص يخرجك ويولي يحكي لك أنا بلادي، يقول لك بربي اخطاني ما عادش تحكي لي على تونس، بيها تونس يا ودي يهديك ربي، لا لا ما عادش تحكي لي عليها، الفساد ظهر الفساد في البر والبحر. أيوة، وإحنا أولهم، أول فسادهم نحن.
0: نعم.
1: فكيف تلوم تعيب العيب وهو فيك خارج؟ يعني رحم الله من قال وأكرره، نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوان. أصلح يا شيخ، أصلح نعم. حالك. أستحلفك بالله سيد البشير، إذا واحد أمه مريضة، أمه مريضة، هل لا. يتركها ويخرج ويقول خلاص هذيك مكشومي ولا نعرفك ولا تعرفني؟
0: فعلا.
1: يعني كنت صغيرا كانت تسعى لإطعامك ولكي تعيش ولا يصيبك داء وتتمناه لنفسها.
0: لا.
1: ثم لما كبرت واشتد عودك تركتها وهجرتها وتركتها للعدة.
0: نعم.
1: يفعلون في بلادك ما وأنت تنظر ثم تهاجرها ثم تهجوها بلسانك القذر.
0: نعم. هذا
1: وتقول فيها ثم تنهاب خيراتها.
0: نعم.
1: تأكل حسناتها وخيراتها ثم تعيبها وتشتمها وتقذفها وتتكلم على الملأ في التواصل الاجتماعي اللي هم في الكمبيوتر وفي
0: نعم
1: الانترنت
0: نعم.
1: وفي
0: نعم.
1: وتبقى تحكم على تونس وتبقى تنزل وتقول بلادي بها وعليها وصفتها ونعتها، هل هذا من أشد العقوق يا شيخ؟
0: وتحسبون وهي نوه عند الله يعظم،
1: هذا من هذا خطير جدا. هذا شوف يوريك قضية الانتماء وقضية الأنا والآخر وكيف أعيش مع الناس في بلادي. يا شيخ احترم بلادك كأنك تتكلم في أمك راك.
0: نعم.
1: بالله واحد يجي بدأ يحكي على أمه بالخيب، فماش إنسان يقدره،
0: يقدر حد
1: بجاه ربي، فماش إنسان يقدره.
0: نعم.
1: شي يقولوا هذه أمه ملقتش فيه الخير.
0: صحيح.
1: مش أنا نقى فيه الخير،
0: هذه بلاده ملقتش فيه الخير.
1: هذا اللي يحكي على أمه، على من على تونس اللي يحكي ويقول بلادي بها وعليها وفيها وفيها فلان وفيها فلتان وفيها السرقة وفيها ومعاش تصلح، خلاص هزيت يديك من التاريخ وخلاص تونس ما تصلحش. طيب أنا نقرأ لك التاريخ، تونس مرت بظروف أصعب من اللي احنا فيه.
0: نعم.
1: مليون مرة. في العصر الحفصي في آخره كانت الدولة الحفصية في آخرها يوم تحكم اسبانيول يوم يحكموا، شلون رأيك؟
0: يوم بيوم
1: لا سيادة للدولة، شلون رأيك؟
0: سبحان الله.
1: تنكل بجامع الزيتونة، انتهكت حرمات ومقدسات المسلمين أيامتها.
0: نعم.
1: ولكن رجعنا وأصبحنا أسياد الناس.
0: سبحان الله.
1: في العهد القريب.
0: نعم.
1: كانت الأخلاق ونحن الآن نتمجد بها ونقول كنا إيه، كانت الأخلاق كنا نقدر الكبير ونقف للرجل ونجلسه مكان، توا الآن لما تشوف رجل كبير بيشتاخذ بيده وليت نشاز في المجتمع يا سيدي البشير.
0: فعلا.
1: فأين هذه منا ومن أخلاقنا؟ ولكن سنعود بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: ولما نعود أخشى من أولئك الذين يقذفون تونس بألسنة الشماتة وألسنة الكراهية والعدوانية، أرجو أن لا يأتوا يقولوا رانا كنا غلطين. ولكن الآن الذي يعود إلى بلده ويطلب الصفحة ويقول بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن بخلوا علي كرامه، لا أقول في بلدي شيء اللي يمس ويخدش بنفسي بحيائي بروحي.
0: نعم.
1: هذيك وصمة لا يغفرها لك التاريخ.
0: نعم.
1: عش ما شئت. شوف الآن إلى الآن نذكر من خان البلاد.
0: نعم.
1: نذكره بفلان الفلاني.
0: نعم.
1: سرق ونهب وخرج من أرض الوطن.
0: نعم.
1: فالآن وصمة عار على اسم تلك العائلة.
0: نعم.
1: فلا تكون عباد الله أمثال هؤلاء، الباب مفتوح،
0: كل واحد فعل إثم
1: الشيخ مهما كان
0: أو سائل هذا البلد سيكتب.
1: نتكلم وأنا في بلادي.
0: نعم.
1: ما نخرجش البرة ونتكلم،
0: نعالج
1: نتكلم. لا لا، حتى كان نحب وأنا وصلت المستوى وعالجت ونجحت، نتكلم وأنا في بلادي وأتحمل مسؤولية وأصلح ما
0: أمكن أصلح،
1: ما أمكن أصلح، ما أمكن أصلح، نصلح.
0: نعم.
1: ما نقولش لا يا اخي انا باش نصلح الكون، فما ناس تجبد روحها مسؤوليه.
0: فعلا.
1: يا اخي انا وحدي شبيني يا اخي، علاش انا وش بيهم هما ما يقدوش؟ لا نقدنا، ما نرويش الوساخه من السياره ونبدا نرمي في الشكاير ونرمي في القذاره والزباله نرميها في الطريق العام. ثم
0: الشديد.
1: اي وهذا لا يجوز. اخلاقياتنا يا شيخ.
0: نعم.
1: بعدنا كل البعد عن الاسلام وما يامرنا به الاسلام، اماطه الاذى عن الطريق الصدقه، وين هذا؟ انا ولينا شوف الطريق توق قبل كنا سيد البشير في الكياسكي تمشي مستحيل تلقى كرهبة شادة دوزيام بوزيشن، سادة طريق ثاني مسكر الكياس باش ياخذ.
0: نعم.
1: يمشي يقضي أمره ويرجع.
0: نعم.
1: ومن بعد إذا زمرت له يسمعك ما تكره يا سيد البشير وليتها
0: ترجع للتربية يا شيخ
1: ما يهموش، حتى الناس اللي كنا نقتديوا بهم في السياقات
0: للأسف الشديد شيخ، شكرا بارك الله فيك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يراجع بنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. هذا قوس افتحناه في هذا البرنامج في هذه الوقفة وقفات الشيخ القاضي عياض. نحن حبينا نفتح قوس على الأمانة وما أدراك من الأمانة، حتى نذكر الناس بالأمانة أو قيمة الأمانة، لأن الأمانة عند الله عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا وقالنا ووصانا على حفظ الأمانة. أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا البرنامج، إلى ذلك الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ

0: أحاديث نبوية
1: أحاديث نبوية
2: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل: اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. أخرجه البخاري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هنيئا لنا بلوغ العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

0: كل عام ونحن إلى الله أقرب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ سمير السعداني برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ سمير السعيداني برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
2: عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة الكهف. نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 68، أي من قوله تعالى: قال ستجدني إن شاء الله صابرا، إلى الآية 73، أي إلى قوله تعالى: قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة: الطالب
2: بنزرتي مالك،
1: والطالب
3: ياسين الشريف،
1: والطالب
4: هشام العياري.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن

0: ولا أعصي لك أمرا
1: ولا أعصي لك أمرا
0: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا
1: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا
0: فانطلقا

0: لقد جئت شيئا إمرا.
1: قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.
0: قال

0: صبرا.
1: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.

0: كورا.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هذه الآيات. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. كلمة ستجدني لي هذه في آخر الكلمة هي من ياءات الإضافة، ياء الإضافة التي تعود على ضمير المتكلم المفرد، أي ضمير أنا ستجدني، وتكون متصلة بالكلمة، طبعا كلمة أو حرف أو فعل لا إشكال، المهم تكون متصلة وتكون معناها من هيكل الكلمة، بخلاف ياءات الزوائد التي تكون منفصلة وزائدة على هيكل الكلمة. إذن هذه من ياءات الإضافة، والخلاف في ياءات الإضافة في إسكانها أو تحريكها بالفتح. الإمام قالون، القاعدة عند الإمام قالون، ياء الإضافة يحركها بالفتح إذا جاء بعدها همزة، سواء همزة وصل أو همزة قطع، إلا المستثنيات، هناك بعض المواضع استثناها الإمام قالون. إذن هنا لذلك حال الوصل نقول ستجدني إن شاء الله، نحركها بالفتح لأن بعدها همزة قطع. هنا كلمة ولا أعصي، ترقيق الهمزة والعين ثم تفخيم الصاد مع بيان الكسر، ولا أقول ولا أعصي أعصي، لا أعصي هكذا. لك أمرا، واضح هنا الميم ليست من حروف القلقلة، فلا نقول أمرا، لا أمرا. في قوله تعالى فانطلقا، الانتباه هنا طبعا ترقيق الفاء ثم نون مخفات هنا، فانطلقا بعد هناك حرف طاء مفخم، ثم نعود إلى ترقيق اللام ثم تفخيم القاف، فالانتباه مرقق مفخم إلى غير ذلك، فانطلقا هكذا. في قوله تعالى خرقها، نفس الشيء الانتباه هنا تفخيم الخاء والراء والقاف ثم ترقيق الهاء، خرقها. في قوله تعالى لقد جئت، طبعا هنا قلقلت الدال، لا ندغم الدال في الجيم، لا نقول لقد جئت، لا لقد ثم بيان كسر الجيم، جئت هكذا. شيئا إمرا، ترقيق طبعا الهمزة وبيان الكسر إي، إمرا هكذا. في قوله تعالى قال لا تؤاخذني، صوت الذال مجهور ورخو، أذ لا تؤاخذني هكذا، فالانتباه. نفس الملاحظة في حرف الفاء في صفة الرخاوة، أقتلت نفسا، نفسا لا أعطيها نوع من الشدة، لا نقول نفسا نفسا، لا هناك معناها جريان صوت في الفاء لأنها من حروف الرخاوة، نفسا زاكية بغير نفس هكذا، فالانتباه. طبعا كلمة نكورا يقرأها الإمام قالون بضم الكاف، فلا بد من بيان ضم النون والكاف، نكورا هكذا. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن

0: خيرا
1: ولا أعصي لك أمرا
0: ولا أعصي لك أمرا
1: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا
0: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا
1: فانطلقا

0: أهلقد جئت شيئا إمرا؟
1: قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا.

صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.

0: كورا.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالب مالك، تفضل يا مالك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: أحسنت مالك، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل يا ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب هشام، تفضل يا هشام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا.
1: ولا أعصي هكذا نعم.
4: ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: أحسنت هشام، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نشكر لكم حسن الانتباه والمتابعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مع السفرة الكرام البررة، مع القرآن آية آية مختومة، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القرآن إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
0: إلى القلب.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم التعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ بلال العشي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 13 من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ بلال العشي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

الجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

استوى واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

0: هذا الشهر أعني شهر ذي الحجة أن أفضل أيامه هي الأيام العشر التي تكون في أوله،
1: والفجر وليال عشر
0: أقسم الله تعالى بها في كتابه، فقال جل في علاه:
1: والفجر وليال عشر.
0: قال ابن كثير رحمه الله: الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من
2: الصحابة. حقت خطاياهم والله ذو الكرم.
0: وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العمل في العشر يعدل عمل سنة كاملة.

0: قال ابن حجر في الفتح الذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة على بقية الأيام لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، فإنها يجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها. وهذه العشر هي التي خصها الله تعالى بعبادات متنوعة، من فضائلها أن فيها ذلك اليوم العظيم، أعني يوم عرفة، وهو يوم عظيم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر سنتين، كما في حديث أبي قتادة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويوم عرفة هو اليوم الذي أقسم الله تعالى به في كتابه، فقال جل وعلا:
1: وشاهد ومشهود.
0: قيل الشاهد هو يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة.

أيها الإخوة الكرام، وآخر عشر ذي الحجة هو اليوم العاشر الذي أكمل الله تعالى فيه الدين وأتم فيه الشريعة كما قال سبحانه وتعالى:

سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذي روى الحديث عن ابن عباس في فضل عشر ذي الحجة قالوا كان إذا دخلت العشر عليه اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد أحد أن يصل إليه. وروي عن ابن جبير أنه كان يقول لا تطفئوا سرجكم أيام العشر كناية عن المواصلة في القراءة والقيام والصلاة.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 14 من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 14 من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم،

0: طيب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في مناسبات سابقة تحدثنا على الأشهر الحرم وفضلها وأهميتها، وقلنا أن الأعمال الصالحة في الأشهر هذه أجرها مضاعف، والمعروف على المسلم أنه كيس فطن، اختياراته واضحة وأهدافه كذلك مضبوطة. ومن أكبر أهداف المسلم تحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة وتحصيل الأجر كذلك. ومن أهم وسائل تحصيل الأجر تلاوة القرآن والتسبيح والذكر عموما. باش نتكلموا في المناسبة هذه أكثر على فضل الذكر اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى:

صدق الله العظيم. وخلينا نكون صريحين وواضحين مع بعضنا، أي مسلم قادر حتى وهو في قلب العمل اليومي يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خاصة إذا نعرف أن الكلمتين هذم من أحب الكلام إلى الله تعالى. ويقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبلغة الأرقام والأعداد والدقائق والثواني، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما تستهلك من وقتنا إلا تقريباً 6 ثواني، 6 ثواني من جملة 24 ساعة. كلمتين يقولهم المسلم بنية صادقة وبقلب سليم يكون ثقال في ميزان حسناته، ميزان من صنع المولى، وثقل ما يعفو كالرب سبحانه وتعالى.

0: ما هو الحج؟
1: الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتسوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 15 من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 4 من سورة الأعراف بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 15 من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 4 من سورة الأعراف بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فقال الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. رواه الإمام البخاري.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية.
2: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
3: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

0: بعد تلاوة آية الكرسي تقرأ سورة الإخلاص 3 مرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم سورة الفلق 3 مرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: القبر.
1: وإذا أمسى قال:
0: رب أسألك خير ما في هذا.

0: وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: وإذا أمسى

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: ثم يقال 3 مرات

0: وثلاث مرات
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
0: كما يقول إذا أصبح

0: خلق.
1: ثم يصلي ويسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 10 مرات. وردت هذه الأدعية والمأثورات في صحيح البخاري ومسلم، النسائي، الطبراني، أبو داود، الترمذي، أحمد، ابن ماجه، الحاكم، والذهبي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة زكية للحزب السادس عشر من الآية الخامسة إلى الآية 87 من سورة الأعراف بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.

0: تلا علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب السادس عشر من الآية الخامسة إلى الآية 87 من سورة الأعراف برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. رواه البخاري ومسلم.
2: إلهي يا سامع الدعاء، بك أستجير، ومن يجير سواك؟ فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إلهي إني ضعيف، أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنب

0: وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك؟ لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا بكريم عفوك، ما غوى وعصاك.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: من روائع التلاوات.

بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: من روائع التلاوات.

يعد تلاوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، فحيينا ربنا بالسلام وأدخلنا بفضلك وكرمك دارك دار السلام. تباركت وتعاليت، لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافي مزيد كرمك، أحمدك بجميع محامدك كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، وعلى جميع نعمك ما علمت منها وما لم أعلم، فالحمد لله رب العالمين.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الملك الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله المعبود بكل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان.

لا إله إلا الله إيمانا بالله، لا إله إلا الله أمانا من الله، لا إله إلا الله أمانة عند الله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وصدقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ذكر الله بهجتنا وأنسنا حيثما كنا وحيثما حللنا، فلا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله أكرم الأكرمين، لا إله إلا الله أرحم الراحمين، لا إله إلا الله حبيب التوابين، لا إله إلا الله راحم المساكين، لا إله إلا الله هادي المضلين، لا إله إلا الله دليل الحائرين، لا إله إلا الله أمان الخائفين، لا إله إلا الله غياث المستغيثين، لا إله إلا الله خير الناصرين، لا إله إلا الله خير الحافظين، لا إله إلا الله خير الفاتحين، لا إله إلا الله خير الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله.

سبحان الملك القدوس، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والهيبة والجلال والجمال والكمال والبقاء والثناء والضياء والألاء والنعماء والكبرياء والجبروت، سبحان الملك المعبود، سبحان الملك الموجود.

أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وحملة عرشه وجميع خلقه على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته.

اللهم يا مالك الرقاب ويا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب، هيئ لنا سببا لا نستطيع له طلبا. اللهم اجعلنا في هذه الأيام المباركة مشغولين بأمرك، آمنين بفضلك، آيسين من خلقك، آنسين بك، مستوحشين عن غيرك، راضين بقضائك، صابرين على بلائك، شاكرين لنعمائك، متلذذين بذكرك، فرحين بكتابك، مناجين بك في آناء الليل وأطراف النهار، مبغضين للدنيا، محبين للآخرة، مشتاقين إلى لقائك، متوجهين إلى جنابك، متضرعين على بابك. اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا. اللهم أوصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.

اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وادفع عنا شر الظالمين، وأشركنا في دعاء المؤمنين، وقنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اشفع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حبيب التوابين تب علينا، ويا أمان الخائفين أمنا، ويا دليل المتحيرين دلنا، ويا هادي المضلين اهدنا، ويا غياث المستغيثين اغثنا، ويا رجاء المنقطعين لا تقطع رجاءنا، ويا راحم العاصين ارحمنا، ويا غافر المذنبين اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.
1: الحمد لله رب العالمين، أصبحنا وأصبح الملك لله. أحبتي في الله تعالى مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، أحييكم بتحية الإسلام، أحييكم بالسلام والرحمة والبركات، وأرجو لكم كل الخير في أيام الخير. ها نحن في اليوم الثاني من هذه الأيام المباركة العشر الأول من ذي الحجة، أسأل الله تعالى أن يوفقنا ويسدد خطانا فيها، عسى أن نكون في كل يوم فيها من المقبولين، من المغفورين، من المرحومين، من الرابحين، الفائزين، المفلحين يا رب العالمين. تحية الإسلام موصولة من القلب لكل فرد يستمع إلى إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أقرأ هذه التحية الطيبة المباركة على من أعرف وعلى من لا أعرف، كما علمنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورحب بأختي العزيزة لطيفة الفرشيشي وأختي العزيزة سوسن الفرجاني. إذن نحن في خدمتكم أحبتي في الله تعالى عبر هذا الأثير في صباح هذا اليوم، عسى أن نشحذ هممنا بإذن الله تعالى ونحسن التوكل على الله الحي الذي لا يموت، نحسن التوكل عليه عز وجل، التوكل الحق. عسى أن نوفق في هذه الأيام المباركة، فهي غنيمة بامتياز، فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد. مرحبا بالأحبة أينما كنتم عبر هذا الأثير الزيتوني القرآني وعلى الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، والحديث عن العشر الأوائل من ذي الحجة يفرض نفسه. لذلك نريد أن نرقى إلى هذا المقام قام الإيماني، عسى أن نفوز بإذن الله تعالى بالفوز العظيم. فاللهم ارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وعن بابك لا تطردنا.

بمعية شيخنا فضيلة الشيخ هشام الجبلاوي سنقدم لكم خطوات عملية بإذن الله تعالى تجعلنا إن شاء الله نربح هذه الأوقات الإيمانية المباركة. لكن قبل هذا الحديث الإيماني الطيب سننصت أحبتي في الله تعالى إلى سورة الفجر عسى أن ترسخ فينا قيمة وعظمة هذه الأيام. سننصت إليها بصوت القارئ أيمن إبراهيم ثم نعود إليكم عبر هذا المصدح لنحرص إن شاء الله تعالى على هذا الخير العميم عسى أن نكون بإذنه تعالى من الأخيار ومن الأبرار. فاللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد.

0: السر المخفي.
1: ألا بذكر الله تطمئن القلوب
2: حتى ننجو بحول الله تعالى من كل سوء ونكون أصحاب الجنة يا رب العالمين.
0: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: هيا أحبتي في الله تعالى نرفع لواء الذكر في ثاني هذه الأيام المباركة والعظيمة. نرجو أن نكون أصحاب لسان رطب بذكر الله تعالى. سيدي هشام الجبلاوي، أرجو لكم يوما سعيدا طيبا مباركا، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا جميعا بذكره وطاعته، وأن يتوب علينا في هذه الأيام المباركات، أيام العشر من ذي الحجة.
1: إيمان يا رب العالمين. جزاكم الله خير سيدي هشام. ويوم أمس يعني ذكرت لنا يعني من الضروري أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام بقلب حي، بصدق توجه وبعزيمة توبة. واليوم بإذن الله تعالى ستقدم لنا هدية عملية جميلة، خطوة عملية لنغنم في هذه الأيام.
3: بارك الله فيك. فعلا يعني نقول دائما بعد حمد الله سبحانه وتعالى نحمد الله في كل آونة وفي كل حين، ونقول الحمد لله الذي من علينا بنعمة الهداية والرشاد. الحمد لله الذي جعلنا من أهل الذكر وأهل الطاعة وجعلنا من أمة الإسلام. دائما الإنسان يحمد، لأن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى. فحينما يهيئنا الله سبحانه وتعالى للذكر وللطاعة فلنعلم علم اليقين أن ذلك دليل على محبته عز وجل لنا، فنستثمر هذه المحبة ونستثمر هذه الأوقات فضليات، وهي منة ونعمة من الله سبحانه وتعالى، حتى نعمرها بذكر الله سبحانه وتعالى، وحتى نتدارك ما فات. هذا الذي ركزنا عليه بالأمس، قلنا أن هذه المواسم فرصة حتى يدارك الإنسان ما فاته، وفي تلك الأوقات التي قصر فيها في، وتلك الأوقات كذلك التي أخطأ فيها وربما خالف فيها، فهذه فرصة للتوبة لأن نعمر هذا الأوقات لعلها تكون مكفرات لكل وقت قصرنا فيه في حق الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
3: وبالتالي نقول نحن حتى نكون عمليين، بعد أن وصفنا يوم أمس تحدثنا عن فضائل هذه الأيام وهي فضائل كثيرة، وقلنا أن هناك جهد مطلوب في هذه الأيام، لأن العمل لما يتوفر فيه الإخلاص والصواب يكون عملا مقلوب مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. ثم قلنا أن لا نغفل عن الدعاء في هذه الأيام. أردنا أن نضع جدولا بسيطا عمليا لكل من يسمعنا، وكذلك هذا الجدول ربما التزم به كاملا لأنه متيسر ويسير. وهذا الجدول ربما لا يثقل علينا، فهو يسير مع جدول أيامنا اليومية ومع جدول أوقاتنا اليومية. فحينما نتحدث نبدأ بالبرنامج اليومي المقترح.
1: نعم.
3: والذي يبدأ بعد صلاة الفجر.
1: نعم.
3: فحينما يصلي وتصلي المرأة الفجر حاضرا صلاة الفجر في وقتها، نبدأ بأذكار الصباح. لا نغفل عن أذكار الصباح، وكلنا يعلم هذه الأذكار الآن أصبحت هذه الأذكار موجودة حتى على الهوات الذكية، فالإنسان لا يغفل عنها. حينما بعد صلاة الفجر حينما يأتي بالمعقبات فإنه يبدأ بأذكار الصباح لأن فيها حصن حصين للإنسان. ثم بعد ذلك يبدأ بقراءة ورده اليومي من القرآن الكريم، وهذا الورد كما قال أهل العلم لا يقل عن 100 آية حتى نكتب عند الله من الذاكرين.
1: نعم.
3: قال أهل العلم من لم يقرأ 30 آية في القرآن الكريم يكتب عند الله من الغافلين. والذي يعني والإنسان يعني حينما يصل إلى 100 آية يكتب عند الله من الذاكرين. الإنسان ربما يقرأ أكثر، ولكن نقول أنه في هذه الأيام عليه أن يضاعف الجهد وأن يضاعف كذلك من ورده القرآن اليومي الذي لا يغفل عنه المؤمن. ثم من الأذكار المطلوبة والذي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل أربع كلمات.
1: نعم.
3: وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ثم إذا أنت أتممت هذا، نتحدث عن الفترة الصباحية ما بعد الفجر، إن أنت أتممت هذا فإنك تختم ذلك بالدعاء بإخلاص لنفسك ولوالديك وللمسلمين. دائما بعد هذه الطاعات عليه كذلك أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بانكسار وتذلل ويعرض حاجته على الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
3: ولذلك يعني هذه فرصة، وكم لنا من دعوات دخرناها في أيام سابقات، هذه الآن فرصتها أن تعرض على الله سبحانه وتعالى. نعم. أما أثناء النهار هذا تحدثنا هذا يعني بعد صلاة الفجر.
1: نعم.
3: يكون لك هذه الوقت وهذه الوقفة، والحمد لله الآن صلاة الفجر يعني في وقت مبكر يستطيع أن يجلس الإنسان ساعة يعني أو حتى أقل بعد صلاة الفجر. ثم البرنامج نضع أثناء النهار. الإنسان كثير من الإخوة والأخوات الآن همتهم عالية، فإنهم يلجؤون إلى الصيام، والصيام هذه الأيام مباركات، حتى أنا ورد في الأثر أن صوم يوم يعادل صوم سنة بغيرها. هذه أيام مباركات، فأن يصوم الإنسان

0: قادرين على الصيام، فهؤلاء لهم الاختيار إن كان قادرا وجسمه يتحمل ربما صام هذه الأيام أو صام البعض منها، وإن لم يستطع ربما وهو قادر على الصيام فأن يصوم يوم عرفة ولا يحرم من فضل ذلك اليوم العظيم جدا. كذلك نقول أن هناك صدقة يومية إنسان ربما يضبط إنسان حسابه فيتصدق ولو بالقليل. لماذا؟ هذه من باب الأعمال الصالحات اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى.
1: من هذه الأيام.
0: من جملتها نعم جملتها الصدقة.
1: الصدقة.
0: فسيدي لو أخرجت دينارا كل يوم وبصدق وبإخلاص ورب درهم غلب ألف درهم، إن كان هذا الدينار قد خرج من خاطرك بصدق وبنية طيبة فإنه يدفع بلاء عنك، وإنه يداوي مرض، وإنه كذلك يكون صدقة كذلك للوالدين تصل وللأرحام ولمن يعني هن قد توفاهم رب العزة، فنتصدق ونجعل هذه الصدقة في ميزان حسناتهم. ولذلك الصدقة كذلك يستطيع الإنسان أن يقوم بها بر الوالدين وصلة الأرحام.
1: نعم.
0: هذه كذلك من المبرات من الأعمال الصالحة.
1: نعم.
0: فالإنسان يقول والله أنا بار بوالدي في كل وقت حين، ربما يضاعف في هذه الأيام فيأتي لوالديه بالهدايا، يأتي بما يقر عيونهم، يعني كذلك يتقرب منهم، يطلب منهم الدعاء في هذه الأيام المباركة. فالبر له أوجه كثيرة جدا، الإنسان لا يغفل عن بر والديه.
1: صحيح.
0: وكذلك صلة الرحم، ونحن للأسف أقولها صدقا كلنا مقصرون مهما بلغنا ومهما اجتهدنا فنحن مقصرون في صلة الرحم. فالإنسان يصل رحمه مباشرة إن كان، وإن لم يستطع فإنه يتصل بالهاتف ويسأل عن إخوانه وعن أخواته وعن قرابته، ففي ذلك خير كثير جدا. ومن أراد أن ربي سبحانه وتعالى يبارك له في عمره ينشئ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، يعني نعمة عظيمة جدا.
1: صحيح.
0: كذلك من الأعمال المبررات حفظ اللسان من الغيبة والنميمة، فندرب أنفسنا لأنه كما قلنا هذه دورة مغلقة.
1: نعم.
0: تشبه تلك الأيام أيام رمضان.
1: نعم. ومدتها معلومة هذه الدورة المغلقة.
0: بارك الله فيك. ففي رمضان أعاننا الله سبحانه وتعالى بأن صفد الشياطين، إلا أنه نحن الآن في اختبار عظيم في هذه الأيام. الشياطين غير مصفدة.
1: نعم.
0: الإنسان يضبط نفسه ويضبط لسانه ويضبط جوارحه في هذه الأيام لعل ذلك يكون قربة من الله سبحانه وتعالى
1: إن شاء الله.
0: كذلك الإكثار من التكبير المطلق في كل وقت.
1: أي.
0: وصيغة التكبير سهلة عرضناها البارحة.
1: صحيح. نعيدها.
0: يقول الإنسان نعم يقول أي. الإنسان الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: نعم.
0: ثم يكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: ولله
0: سبحان الله سأله. وربي سبحانه وتعالى يقول في القرآن ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، وقال تعالى واذكر الله في أيام المعدودات، وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لنسمع إلى هذا الحديث قال ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. هذا رواه الإمام الطبراني.
1: نعم. نعم.
0: الأوسط. والإهلال بمعنى شنو ما أهله؟ هو رفع الصوت بالذكر المطلق، وكذلك في التلبية بالنسبة للحاج والعمرة خاصة. فنحن الآن في هذه الأيام التكبير مطلق.
1: نعم.
0: كل الأيام.
1: نعم.
0: وكبر مكبر قط لأن يقول الله أكبر.
1: صح.
0: يعني إلا بشر، فمن فعل ذلك بشرته الملائكة
1: بالجنة،
0: إما بالرؤية أو عند الاحتضار أو يوم خروجه من قبره.
1: لا إله
0: يبشر
1: الله.
0: عند موته.
1: نعم.
0: وفي قبره وحين يبعث بأن له الجنة بإهلاله أو تكبيره.
1: نعم. ممتاز. بارك الله فيكم شيخ هشام.
0: نعم. ولذلك نحن أدركنا الوقت، ولكن نقول يبدأ وقت التكبير المطلق من ليلة اليوم من مغرب ليلة اليوم الأول
1: اليوم الحجة الأول. نعم.
0: إلى نهاية يوم الثالث عشر من ذي الحجة.
1: واضح سيدي.
0: يعني
1: نعم.
0: يشمل أيام التشريق.
1: نحيي
0: هذه السنة في بيوتنا وطرقنا وفي أعمالنا وأسواقنا، ونحقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد.
1: بارك الله
0: ولذلك
1: فيك.
0: نقول اللهم اكرمنا بعظيم الأجر في هذه العشر.
1: اللهم
0: مع
1: أمين.
0: العفو والعافية. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا.

0: يا رب العالمين.
1: اللهم امين، بارك الله فيكم وتقبل الله منكم سيدي هشام الجبلاوي، نحبكم في الله وشكرا من القلب على هذه الرساله التي تحثنا طبعا على ذكر الله تعالى، عسى ان نكون في هذه الايام المباركه من المفردين، جزاكم الله خيرا.
0: بارك الله.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.
1: أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك.
0: تقدمها لكم مليكة جسام.

0: نعم، نحرص طبعا على أن نمرر هذه الكلمات الطيبات إلى أطفالنا، أبنائنا، شبابنا، عسى أن يسلكوا هذا الطريق القويم في هذه الأيام ويأخذوا كذلك نصيبهم الجميل من هذه الأيام المباركة. بجمال هذه الأيام وجلالها أرحب بسيدي فضيلة الشيخ هيثم جانا. أسعد الله صباحكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ هيثم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعد الله صباحكم وأيامكم، صباحكم الله بالخير.
0: اللهم أمين. وإياكم شيخ هيثم، أكيد نسعد بسماع صوتكم في صباح اليوم الثاني من هذه الأيام المباركة العشر من ذي الحجة، وطبعا لنا كلام جميل نريد أن نبلغه إلى قلوب وعقول أطفالنا وشبابنا، عسى أن يستأنسوا بهذه الخيرات وهذه الطيبات في هذه الأيام. شيخ هيثم،
1: اللهم زد وبارك يا رب.
0: أمين أمين. نعم.
1: اللهم أمين. ربي صبحكم بالخير يا وليداتي، ربي يوفقكم، ربي نجحكم ويفتح عليكم.
0: أمين يا رب.
1: وأعظم نجاح وفلاح صراحة في هذه الأيام أنه واحد يستغل الأيام هذه، يستغل الأيام هذه كبارا وصغارا. وأنا نخطط في وليداتي الطيبين الحلوين، ربي يحفظهم يا رب العالمين.
0: يا ربي أمين.
1: نقولهم كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، احنا الايام هذه يا وليداتي ايام عمل هو خدمه، وباش نتنافسوا فيها، وكل واحد هو اخوه ولا هو صاحبه ولا احنا اصحاب نتنافس، وان شاء الله باذن الله يعني لنا ميعاد ان شاء الله نتقابلوا ونشوفوا شكون عمل اكثر.
0: نعم.
1: قال عليه الصلاه والسلام، من قال من يومه لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مره. قول في النهار 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شنو عندنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام له عدل 10 رقبات.
0: ما شاء الله.
1: يعني عبارة أنا مشيت هزيت فلوس ولوزت كما كانوا قبل لك العبيد مساكن يتباعوا، لك الناس يتباعوا، مشيت أنا منعت 10 من الناس منه. مشيت هزيت فلوس ومنعت.
0: أي.
1: قلت لهم أنتم أحرار بوجه الله عز وجل.
0: 10 من الناس.
1: 10 من الناس. أي. كأني مشيت منعت 10 من الناس.
0: أي.
1: يعني تصور واحد يمنع واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ربي عز وجل ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا.
0: نعم.
1: أنت مشيت منعت 10 من الناس وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. شوف 10 من الناس، كأنك منعت 10 من الناس وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال من ذلك.
0: ما شاء الله.
1: يعني يوم القيامة ما يجيش أي. واحد
0: أي.
1: خير منك إلا واحد قال أكثر منك. أنا إن شاء الله نحاول نقول أكثر منك.
0: إنا بش نفسك شيخ هيثم.
1: وأنت إن شاء الله حاول قول أكثر منك يا سيدي. نعم. نتنافسوا فيها.
0: أي ملا نعودوها الخضر فيها، توا هو ذكر يعني سهل على اللسان، إلا ده. إنه شوف يعني الجزاء كبير برشا شيخ هيثم.
1: هذه هي الكلمات. أي. يا غلام يعلمك كلمات.
0: أي.
1: هذه من بعض الكلمات اللي علمهمنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعودها.
0: نعودها.
1: لا إله إلا الله. نعم. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خذت منا وقت، ما خذتش منا وقت.
0: بسرعة
1: النجم نقولها، النجم نقولها.
0: تحب تعاود تقولها، تحب تعاود تقولها شيخ هيثم، تنقول لك قديش خذيت وقت، عدد من الثواني.
1: نعاودوها.
0: نعاودوها.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: 6 ثواني.
1: 6 ثواني. ما شاء الله تبارك الله.
0: حاجة قليلة قليلة قليلة يعني على الآخر.
1: يعني في 60 ثانية اللي هي دقيقة.
0: أي؟
1: نعملوا فيها 10.
0: ما شاء الله. وشوف
1: ما شاء الله تبارك
0: وشوف الجزاء
1: الله.
0: اللي بالحق الواحد يتحصل عليه، يعني حتى احنا الكبار مستحقين طبعا. هذا ذكر باش نحلوا باب التنافس فيما بيننا.
1: صلوا على رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: ملي بدنا الحديث هذا،
0: قل لي سيدي، قل لي.
1: هذا نتاع سائر الايام ديما، رد بالك تفلتوا هنا نتنافس
0: به،
1: وخاصه اذا جاء يوم عرفه. يوم عرفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خير الدعاء دعاء يوم عرفة.
0: نعم.
1: أحسن وقت وأحسن نهار تدعي فيها ربي يوم عرفة، اللي هو يوم 9 من ذي الحجة. احنا اليوم 2 ذي الحجة.
0: أيوة.
1: ونهار 9
0: ذي
1: الحجة يوم عرفة،
0: يوم الثلاثاء القادم بإذن الله. كيف ما اليوم إن شاء الله
1: بإذن الله
0: يوم الثلاثاء القادم.
1: أيوة. احنا توا هذه عبارة توا مش نبدأ من سنسو في روحنا،
0: ندربوا في أنفسنا
1: حتى كنين نجي اليوم هذاك بإذن الله. تحاول تقول أكثر ما يمكن من هذا الذكر. قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: سبحان الله.
1: نفسه هو نفسه. الذكر هذا والدعاء. نعم. وإن شاء الله رب العالمين إن كان في العمر بقية نزيد نحكيه عليه يوم عرفة
0: إن شاء الله.
1: ونهارتها نتنافسه إن شاء الله، شكون يقول أكثر.
0: ممتاز. احنا إن شاء الله يكتبولنا على صفحة الإذاعة بإذن الله تعالى، هكا نحلوا باب التنافس من هوني من لحظة هذية ليوم الثلاثاء القادم يوم عرفة. طبعا إن كان في العمر بقية شيخ هيثم، ملا صغارا كبارا نفتح باب التنافس بإذن الله تعالى. إنا باش نحل باب التنافس مع لطيفة شيخ هيثم.
1: اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الله.
0: بإذن الله.
1: ما شاء الله نفتح مع بعضنا باب التنافس في ذلك. ممتاز. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ورب نعم. سبحانه وتعالى مدح الناس هذوما اللي يتنافسوا في الذكر، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
0: ربي
1: راهم عندي سبحانه وتعالى يقول راهم عندي حاجة عظيمة، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
0: ما شاء الله.
1: وزيد ربي سبحانه يذكرنا في الملأ الأعلى الفوق عند الملائكة وحملة العرش، وقل نشوف عبادي ذوكم قاعدين يذكروا فيا.
0: يا رب جعلنا من أهل هذا المقام.
1: سيدي هيثم يا رب العالمين،
0: يا رب أمين. قدش محليها بالحق رسالتك، يعني خلت في نفسي أحساس جميل جدا. ملا نتوكل على الله ونشدوا الهمة، وخاصة وليداتنا إن شاء الله يا ربي ندخلوهم في هذا الباب الجميل، عسى أن يكونوا إن شاء الله تعالى من الذاكرين لله عز وجل في كل الأوقات. ربي بارك لنا فيك شيخ هيثم قينا.
1: نذكركم حاجة
0: زيدنا ونخموا بها،
1: حاجة نسيتها في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والله نسيتها.
0: قلنا سيدي،
1: فقال عليه الصلاة والسلام: عد العشر رقبات ومئة حسنة، والحديث اللي ذكرناه. ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال: وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك.
0: يحمينا الذكر هذا من الشيطان،
1: يحميك الذكر هذا من الشيطان. ما عنده ما يعمل لك الشيطان، حاول ما ينجمش عليك، فتولي أقوى من الشيطان.
0: ما شاء الله.
1: ربي قوينا أجمعين يا أمين. رب العالمين.
0: أمين أمين أمين. ربي بارك لنا فيكم سيدي هيثم قينا، جزاكم الله خير، ورب يجعل طبعا هذه الهدية في ميزان حسناتك. في أمان الله تعالى وحفظه.
2: إشهار
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد، وادخرنا باش نحققوا طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم وسنة النبي

0: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفيحي.
1: مرحبا. كل واحد فينا عنده اهتمامات وغرام بحاجة معينة غالبا ما يتفرج فيها على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني فما شكون مغروم بالكرة الأخبار، واللي مغرومة بالموضة والحوايج، واللي تبع في المحتوى الديني والمعرفي إلى آخره، وللناس فيما يعشقون مذاهبه. لكن المشكلة أنه ساعات يهبط علينا فيديو ما يتماشاش جملة واحدة مع قيمنا وعاداتنا، ويكون حتى غير أخلاقي. وهنا باش نكشف لكم سر يخدموا به في الانستغرام والتيك توك واليوتيوب شورتز. الخوارزميات يقترحوا عليك فيديو اللي نحكيوا عليهم، ويشوفوا ردة فعلك. كان تفرجت وكملت للآخر، يزيد مديدة ويعاود لك لين بشوية بشوية يولي يزيدهم لك في الحاجات المفضلة عندك. وكان عديت ومشيت الفيديو آخر كيف مش مفلتك، يحسب لك بالسجوندة قداش قعدت باش عديت المقطع ومشيت للي بعده، ويعاود يبعث لك ويقترح عليك لين تحصل في المنداف. والشي هذا راهو مبرمج أوتوماتيكيا حسب البلدان والعمار وحتى الفترات بين الليل والنهار. توا أخويا الغالي وأختي الغالية الأمور ولات واضحة ومفهومة، لذا نحرصوا باش نتحكموا أكثر من نجموا في اللي نتفرجوا فيه، وتقنيا نعملوا فيديو لوكاش كل مديدة باش نمسحوا ذاكرة التخزين المؤقتة في التليفون. تشالا زينة.
0: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفيحي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: ربيع القلوب، ربيع القلوب، ربيع القلوب.
2: سأواصل معكم أحبتي في الله تعالى وفق هذا الإيقاع الإيماني في ثاني هذه الأيام المباركة العشر الأوائل من ذي الحجة، ومع معلمة القرآن الكريم سيدتي سيدة بوهاني أتمم هذا الحديث لنحسن بناء قلب سليم وجوارح سليمة مستقيمة تتحرك بإذن الله تعالى وفق هذه الخيرات المبثوثة في هذه الأيام المباركة. أسعد الله صباحك سيدتي سيدة بوهاني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله أيام مباركة على الأمة الإسلامية يا رب العالمين. حقيقة نحن في أيام عظيمة، ولابد أن نستشعر هذه المعاني. وآخر تلاوات كانت وما عند الله خير وأبقى.
2: صحيح، نعم، فيك. الحمد لله، جميل هذا التفاعل طبعا مع سورة الأعلى، جزاك الله خير سيدتي سيدة. وطبعا الحديث عن هذه الأيام يفرض نفسه بقوة.
3: سبحان الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحانه بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نحن في ثاني أيام ذي الحجة التي لما سمع بها سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه خيرها وبركتها وفضلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل: أهي خاصة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لمن بعدنا أيضا؟ فكانت رحمة الله واسعة يشمل كل من أقبل عليها بصدق إلى قيام الساعة. فوعاها سيدنا عمر وفهمها وسكنت قلبه، فهتف يقول: كثر خير الله وطاب. أي نعم، كثر خير الله وطاب. من فاته رمضان فها نحن في هذه الأيام، إن لم يدرك نفسه في هذه رمضان فهذه الأيام، وإن أدرك نفسه أو خسر بعض ما كسبه من رمضان فنحن في هذه الأيام. فهل بالله علينا وعلى هذا القلب وعلى هذا العقل أن يفرط في هذه
2: طبعا.
3: الأيام
2: نعم.
3: وها قد جاء جيلنا، فهل من قلوب مستعدة لهذه الخيرات؟ جميل. فهل من قلوب لها استيعاب عطايا ونفحات في هذه الأيام، وهي دورة تدريبية مكثفة في صحيح. رحلة البلاد
2: صح
3: ولا؟ وقد ذكر العلماء أنها عشر ذي الحجة أفضل من نهار عشر أواخر من رمضان، لأنها أم العبادات. لكن السؤال يتطرح لهنا من إيش نعمل؟ كيفاش نبدا؟
2: أبواب
3: الخير كثيره واختلط علي الامر وما عرفتش مروحي منين نبدا، ونقعد في التساؤلات هذيا وفي الحيره هذه حتى تمضي ايام ذو الحجه ونلقى روحي ما بديت من حتى شيء.
2: لا لا، حقنا سالنا سؤال هذا قبل ما يدخلوا هكا، ولا باش نكونوا حاضرين؟
3: ما فاتنا حتى شيء، رحمه الله واسعه. لكن كل امر في حياتنا له منهج وهدي يقومه. لا نترك الاجتهاد لانفسنا لا لشيء، لان هذه النفس اهواءها كثيره وتبريراتها كثيرة وتكون حاجز في التطوير.
2: نعم،
3: يعني في النفس مش تبدأ لي والله ما عندي وقت وما عنديش فلوس وما نقدرش وما يزم. يكون عندنا مقياس ويكون عندنا معيار
2: أكيد.
3: يعني الصدق في إقبالنا على الله. وقد أرشدنا الحبيب المصطفى، ولا عفوا قبل أرشدنا المولى، أرشدنا القرآن. نعم. في نعم. قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. جميل. والله غفور رحيم. وقع عندي منهج اللي هي
2: الله.
3: اتبعوني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني لو كان نتأمله في هذا الحديث، عفوا نزرب شوية في الكلام لضيق الوقت، أحب إلى الله
2: نعم
3: صيغة التفضيل. الله الملك كبير متعال يحب هذه الأيام. وإذا أحب الملك أكرم وأعطى، يعني يعجز العقل في العطايا الربانية
2: ما شاء الله. نعم،
3: يعني وصية عملية، نبحث عما يحبه الله، يحب الله لا يحب الله، وكان يعني قيد بمنهج.
2: سبحان الله، المنهج واضح والخطة العملية زيادة واضحة، خطتنا العملية واضحة كواللي.
3: وزيد فصلنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أيام، هنا صح. تخصيص
2: صح.
3: وتوكيد لغوي قوي. يعني مش عندي هنا تفاضل الأيام بتفاضل الزمان، الله أكبر اليوم غير الله أكبر الجمعة الفارتة، الله أكبر اليوم غير الله أكبر بعد أيام ذو الحجة. لابد أن ننتبه اليوم، فذاك علاش نكسر الحواجز اللي نفسي باش تحطها لي. فأمر آخر لهنا، رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، معنى التضحية في سبيل الله. ولا ولنا في ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي ضحى بابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام، حيث قدم القلب على قدم قلبه بأمر الله على أعز ما يملك.
2: نعم.
3: وهذا صحيح. معيارنا
2: صحيح.
3: أنا تقديم أمر الله أو تقديم أمر الدنيا، وهذه تتطلب منا جلسة صدق مع أنفسنا. وما نراه اليوم يعني في الدعوة إلى المقاطعة في الأمر اللي احنا فيه راهي فتنة. وما الله بغافل عما يعملون، فتنة للمؤمن الثابت. ونعمل معيار نفسي، قدرت على أمر الدنيا؟ لو كان نبحث في حياتنا نقدر على الكثير من الأشياء في الحياة الدنيا، من مجال الدراسة ومجال حتى في مجال البيت بتاعنا. أنا نقوله من اليوم وكان تكسرت لي فريجيدير نقف نشريها شو.
2: صحيح
3: صح ولا
2: ضرورة.
3: هذا أمر الله.
2: نعم.
3: وهذا سيدنا إبراهيم ضحى بابنه، فلما يستشعر المولى صدق إقبالنا على الله يتجلى لطف الله. وكان الحنان الإلهي أرحم بسيد ما أرحم بسيدنا. نعم. إسماعيل من كل حنان بشري.
2: نعم.
3: فلابد يكون عندنا يقين هذا. أنت توكل وانوي وسترى العجب من الله سبحانه وتعالى. وأمر آخر لهنا قال تفاضل الأعمال بتفاضل التضحية.
2: صحيح.
3: وهذه الأيام نضحي من أجل ما نحب ونتسابق في من نحب. هذا يزم فرصة
2: كبيرة.
3: فرصة كبيرة أن نجدد العهد مع الله. الإنفاق فيما يتمثل، إنفاق يعني واسع وشامل، إنفاقك بالوقت، إنفاقك بالكلمة، إنفاقك بالجهد، إنفاقك بأعصابك كذلك، إنفاقك بوقتك.
2: صحيح.
3: وحاجة أخرى، وعندنا منهج نجمه لما يسعناش الوقت، استخراج الأعمال من سورة الحج. ترى عديد من الأعمال في سورة الحج
2: مثلا ممكن نعطيه بعض الآية
3: هنا منها. الذكر
2: صحيح.
3: الذكر شوف يخليني الذكر، خليني في زمرة الذاكرين والذاكرات. الإنفاق في سبيل الله، اشتراء الأضحية في سبيل الله، وما نراه اليوم من أعذار تقدم. هذا كله وش دخلني. وحاجة أخرى، نسارع في هذا الأمر، نتسابق في هذا الأمر، نتسابق في من نحب، نرجو أحب إلى الله. بالله عليك أختي مالكة، باش نلخصوها احنا هذيا.
2: نعم.
3: أنا نحب أختي، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. نحب أختي مالك، كيفاش نعبر لها على الحب؟ باش نختار الوقت اللي هي تحبه، عيد ميلادها مناسبة اللي هي باش تفرح بها وباش نهدي لها. هذا الملك العزيز. ألا نعبر بحبنا
2: طبعا
3: إلى الله؟ ونشتو حاجة أخرى، لو كان أنا نجيني تقول لي سيدة راه باش تخدم في 10 أيام 16 ساعة، لكي أجر يعني ضعف الأجر اللي تتقاضى فيه مثلا، وتقول لي لو كان زيد سويع من عندك راك باش تاخذ 3 أضعاف الأجر. كيفاش باش يكون حالنا؟ لأن النفس جبلت على المادة. هذا يجب يكون عندي تعزيز يقين، سأكون لما أنا ندخل في زبرة المتسابقين في مرضات المولى عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه.
2: نعم.
3: السابقون السابقون.
2: أيه
3: الذين أيه يسارعون في الخيرات. وفي ماذا نتسارع؟ في حب المولى، لأن ننال العطايا الربانية. الله أكبر من حاجتي، الله أكبر من وقتي، الله أكبر من شهوتي وضعفي، الله أكبر من وقتي ومالي الذي رزقني إياه.
2: أي سبحان الله. نعم.
3: فنستشعر هذا الخير. وكثير من الأعمال مذكورة في القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن ندرك هذه الأيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام واصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، أن نحمد الله على هذه العطايا. فذلك استقر في قلبي سيدنا عمر ماذا قال، يعني القولة تلخص لنا وما نجوش نزيدوا عليها حقيقة: كثر خير الله وطاب.
2: نعم، ربي يجعلنا من أهل هذا الخير سيدتي. أمين سيدة.
3: يا رب. يا رب. أمين يا رب. أمين.
2: يعني ما شاء الله ربي يبارك لنا في الوقت، يعني ما شاء الله عنا أقل من دقيقتين زيدة، أعطينا أكثر من هالخير.
3: كذلك أهم حاجة أخرى كذلك التزكية. التزكية تأتي لهنا بجلسة صادقة مع النفس، لأنه ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الإصحاء. أي سيدي نقعد جلسة صادقة، شو عندي الشحة، خليني نتطور وننفق ونطيب مثلا اليوم كل باش نطعم الطعام ونخرج الطعام كله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
2: ربي قدرنا ان شاء الله. صحيح سيدتي سيدة، اكيد
3: نتعالى على نفسي، نحي الأناء ونحلم ونصبر ونتغافل عن من ظلمنا ونتجاهل عن من ظلمنا بهذه الأيام حتى يعفو عنا ربي سبحانه وتعالى.
2: يا رب اللهم إنك عفو كريم وتحب العفو فاعفو عنا. جزاك الله خير سيدتي سيدة بوهاني، أشكرك من القلب على هذه الرسائل العملية، وأنت ما شاء الله عليك يعني حتى إيقاع الكلام متاعك سريع وفق تسارع هذه الأيام، وفق أنه تكون حركتنا إن شاء الله تعالى سريعة بإذن الله تعالى من باب الربح.
3: وما أحوجنا للمسارعة في الخيرات.
2: صحيح، ربي يجعلنا من أهلها.
3: سويعات معدودة،
2: 10 أيام دورة تدريبية بالحق في وقت معلوم وفي وقت محدد، نرجو أن ننهل من خيرها ومن فضلها، وربي يجعلنا في ختامها من الفائزين ومن الفائزات. بارك الله فيك وتقبل الله منك سيدتي سيدة بوهاني، في أمان الله.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: إشهار.
6: القصد بتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا بـ5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي بـ30 دينار كهو.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
8: هذا البرنامج برعاية
9: بنك الوفاق، بنك الجميع.
10: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
11: في عالم البزنس ثم فرق كبير ما بين اللي يتمنى النجاح واللي يحضر له ما لازمه. ما لشنو 10 دروس يطبقوها التجار الصينيين منذ قرون. شنو ما هالدروس؟ قالك اصبر على خاطر الربح السريع ينجم يفرحك، اما البناء البطيء هو اللي يثبت لك امورك في السوق. ابني علاقاتك على خاطر الثقة في التجارة اغلى من اي عقد. تعلم تتفاوض مش باش تغلب، اما باش تربح وتخلي غيرك يرجع لك ويربح معك. فكر في سنين مش في نهارات، على خاطر المشاريع تعيش بالرؤية مش بالصدفة. كبر حجم خدماتك، تنقص من تكلفتك وتزيد في قوتك. تبدل، تعلم، تطور، السوق راهو ما يرحمش اللي يقعد واقف. وإذا طحت قوم، على خاطر الفشل درس مش حكم نهائي عليك. نظم ورتب ووضح المسؤوليات، على خاطر النجاح يحب النظام راهو. وكون سريع أما مش بتهور، لأن الفرصة تستنى شكون يجيها مش المتردد. وأخيرا استثمر في مخك قبل ما تستثمر في مشروعك. أكبر مشروع يلزم تعطيه الأولوية القصوى هو تكوينك الشخصي على كل الأصعدة.
10: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بيها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
8: هذا البرنامج برعاية
9: بنك الوفاق، بنك الجميع.
5: إشهار
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
12: أعوذ

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم ملكة جسام.

0: الزيتونة. من مشكاة الزيتونة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هكذا نحيا أحبتي في الله تعالى هذه الأيام المباركة. عدنا إليكم بسورة الفاتحة، أنصتنا إليها بصوت القارئ التونسي محمد العبدلي. عسى أن نرفع لواء إياك نعبد وإياك نستعين في كل الأوقات من هذه الأيام المباركة. ومشكتنا الزيتونية كعادتها جميلة، وجمالها في هذه الأيام منبثق أحبتي في الله تعالى من فضائل العشر الأوائل العظام. وها هو أستاذنا الكريم الأستاذ محمد أيمن القربي المهتم بتراجم أعلام الزيتونة، يكتب سطورها بأقلام جهابذة الزيتونة الأعلام. أحييكم من القلب أستاذي الكريم، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحكم جميل، الصلاة والسلام على سيد المرسلين.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد من صميم الفؤاد. صباحكم أجمل ومشكاتنا أجمل بإذن الله تعالى في هذه الأيام المباركة، وها نحن في ثاني هذه الأيام من ذي الحجة أستاذي الكريم، لذلك السطور متميزة إن شاء الله تعالى، طبعا بأقلام علمائنا الذين كتبوا عن عظمة هذه الأيام، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لتعظيمها، عسى أن نكون بإذن الله تعالى ممن يحصلون تقوى الله عز وجل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم أستاذة مليكة، وفتح عليك بفتوح العارفين العاملين.
1: أمين يا رب.
2: إن أول ما يجب أن يستقر في القلوب وتلهج به الألسنة بيانا وإيضاحا هو تذكير أنفسنا وتذكير السادة المستمعين والمشاهدين بيقين لا يخالطه شك أننا نتقلب الآن في أعظم أيام الدنيا قاطبة.
1: نعم،
2: نحن نعيش في ظلال أفضل أيام الدنيا، وهي الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ولعلماء زيتونتنا إسهامات وإضافات حبروها بأقلامهم السيالة وبأفكارهم الوقادة. والبداية بسيد الشيخ الفقيه عمر العداس، المولود في سنة 1902 والمتوفى سنة 1990، يقول في إحدى خطبه الجمعية: أيها الناس، من اشتاق إلى المغفرة فليتمسك بأسبابها، ومن أراد دخول الجنة فليأتها من أبوابها، ومن علم فساد عمله فليجتهد في إصلاحه، ومن خاف على قلبه من غشاوة ذنبه فليبادر إلى افتتاحه، ألا وإن مفتاحه الندم والاستغفار والتضرع إلى الله تعالى بمضان الاستجابة من ليل أو نهار، ألا وإن من مضان الإجابة وتكفير الذنوب وتضعيف الإثابة هذا الشهر الذي عظم الله قدره واشتهر بين العالمين ذكره، فهو شهر تنزل فيه الرحمات وتكثر فيه العطيات، إذ هو شهر إتمام الحج خامس أركان الدين والمؤتمر العام للمسلمين، وأفضله العشر الأوائل التي عما خيرها، فإن هذه العشر المنوه بذكرها أفضل من أيام الدنيا بأسرها، وحسبها رفعة في مدارج الفقر أن الله أقسم بها في سورة الفجر، والقسم منه تعالى أدل دليل على ما لهذا المقسم به من القدر الجليل، وأنها العشر التي أتم الله بها ميقات موسى عليه السلام وأكرمه فيها بالمناجاة والكلام، وفيها أنزل على سيدنا ومرشدنا وهادينا عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فاتقوا الله عباد الله وثقوا بوعده، فإن وعده سبحانه وتعالى لا يخلف، وكلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والله يقول لنا في كتابه العزيز: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. انتهى كلام سيد عمر العداسي رحمه الله تعالى.
1: نعم.
2: ومن سيد عمر العداسي إلى سيدي الشيخ المفتي محمد المختار السلامي في إحدى خطبه الجمعية يقول: أقسم المولى جل جلاله بهذه الليالي العشر، فقال تعالى: والفجر وليال عشر، هي الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، يتنزل فيها من فضل الله على عباده ما لا يعلم مقداره إلا هو، فاغتنموها أيها المؤمنون بالتوبة أولا ثم بالعمل الصالح ثانيا. فإنها مناسبات أرشدنا إليها الباري لنعمر فيها أرواحنا بشحنات من الطهر والتسامي. وفضل الله الذي نغتنمه في هذه الأيام، فهذه الأيام يتضاعف فيها ثواب الطاعات، فقد جاء عند الإمام البخاري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل يقاتل بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وقد نوه القرآن الكريم بالأيام العشر فقال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الأيام العشر من ذي الحجة. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى البيهقي عن ابن عباس: ما من أيام أفضل عند الله ولا العمل فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر، فأكثر فيها من التهليل والتكبير وذكر الله. وهذه التفانيات وهذه الروحانيات وهذه البركات خلاصة قولنا أستاذة مليكة. أن السر في هذه الأفضلية العظمى يكمن في اجتماع أمهات العبادات والقربات دفعة واحدة. وهو ما لا يتأتى في أي وقت آخر من العام، فحين تجتمع الصلاة والصيام والصدقة ويتحقق التوحيد والتكبير والذكر وتتجه القلوب صوب البيت الحرام لأداء المناسك، تلتقي عبادات البدن والمال والقلب في صعيد زمني واحد. لتجعل من هذه الأيام فرصة سانحة للتجارة مع الله، وموسما تتضاعف فيه الأجور وتتنزل فيه الرحمات وتغفر فيه الذنوب، مما يوجب على كل لبيب وموفق أن يستقبلها بقلب حاضر وعزم صادق وعمل صالح يبتغي به وجه الله تعالى.
1: جميل جميل جميل جميل، جزاكم الله خير سيدي الكريم. كلام يبعث في النفس عزيمة قوية وإرادة قوية وهمة عالية، نرجو أن تتحقق فينا لننال من الأفضلية العظمى المبثوثة في هذه الأيام. أشكركم من القلب أستاذ محمد أيمن القربي المهتم بتراجم أعلام الزيتون على هذه السطور الإيمانية لشيوخنا الأجلاء الشيخ عمر العداسي رحمه الله والشيخ محمد المختار السلامي رحمه الله تعالى. إذا نرجو من هذه السطور أن يكون لها الأثر العملي فينا، عسى أن نوفق ونفوز وننال بإذن الله تعالى الربح الوفير في هذه الأيام أستاذ محمد.
2: وكذلك أستاذ مالك لابد أن نقولها بأن القرآن الكريم يحثنا على المضي في مضمار الخير والفضل في مثل هذه الأيام المباركات والمناسبات الخيرة، وهو القائل جل في علاه في عدة مواضع من القرآن الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقوله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وهذه الآيات القرآنية وغيرها تفتح للقلب آفاقا من الأمل. صحيح. وتلبس النفس حلة من العزم. ومن فضل الله علينا وتوفيقه في مشكاتنا الزيتونية أن يوافق يوم الثلاثاء القادم، هذا فتح آفاق أستاذ مالك.
1: جميل،
2: فتح الآفاق يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى، يوم عرف المشهود
1: طبعاً.
2: وهو خير أيام هذه العشر المباركة، فإلى أن نلتقي حينها بإذن الله تعالى.
1: بإذن
2: هذه تطوافتنا المختصرة البسيطة حول هذه الأيام المباركة بنفحاتها وبركاتها وخيراتها.
1: بارك الله فيكم، نشكركم من القلب على هذه التطواف الجميلة في ثاني هذه الأيام المباركة من ذي الحجة. عسى أن نلتقي بإذن الله تعالى في تطواف إيمانية في يوم عرفة بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء القادم. إن شاء الله ربي بلغنا هذا اليوم بإذن الله. فشكرا من القلب، وجعل الله تعالى هذه السطور الإيمانية في ميزان حسناتكم، ونرجو أن نمضي قدما نحو الله تعالى ومع الله بقلب حاضر وبعمل صالح.
3: إشهار
4: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد، وادخرنا باش نحققوا طموحات الغد. بنك الوفاق،
3: بنك الجميع. إشهار
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: هل يجوز أن يخطب بنا الجمعة الإمام الخطيب وأن يصلي بنا الجمعة إمام الخمس؟ الخطيب يخطب الجمعة ويصلي غيره، هل يصح هذا؟ الخطيب يخطب الجمعة ويصلي غيره، هل يصح هذا؟ الجواب: لا يصح ذلك، لأنه يشترط أن يكون الخطيب هو الذي يصلي بالناس الجمعة، يعني من خطب الجمعة هو الذي يصلي بالناس، إلا لعذر يبيح الاستخلاف كرعاف مثلا، أو أن نقضي وضوء ويطول انتظاره من أجله. أما إذا نزل بالإمام عذر وكان هذا العذر مما لا يبيح الاستخلاف، فإنه ينتظر الإمام إن قرب زوال عذره. قد ينتقض وضوءه مثلا بعد الخطبة أو في أثنائها، فينزل ويتوضأ، ينتظر ولا يقدم غيره، لأن هذا الوقت وقت قريب، لأنه من شرط صحتها أن يخطب، أن الذي يخطب هو الذي يصلي، والذي يصلي الجمعة هو الذي يخطب خطبتها. هذا والله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
3: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: إشراقات من السعادة الأبدية مع الشيخ محمد جيلاني حمزة رحمه الله تعالى.
3: وسأواصل معكم أحبتي في الله تعالى ومع هذا الخيط الناظم منذ بداية هذا اللقاء في بثه المباشر. نحن طبعا نعبر على فرحنا وسرورنا ببلوغ هذه الأيام، أفضل أيام الدنيا. عسى أن ننال ونأخذ نصيبنا من هذه الأفضلية العظمى المبثوثة فيها منذ أول لحظة دخولها إلى لحظة خروجها بإذن الله تعالى. لذلك اخترت اليوم أن أقف عند إشراقات سورة الفجر بإمضاء سيدي فضيلة الشيخ محمد الجيلاني حمزة في كتابه السعادة الأبدية، ونرجو طبعا أن ننال هذه السعادة دنيا وآخرة. ويقول رحمه الله تعالى في بيان الآيات الأولى من سورة الفجر التي أنصتنا إليها منذ قليل، يقول رحمه الله تعالى: أقسم الله بهذه الأشياء لما أودع فيها من حكم ومنافع. أقسم الله تعالى بالفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، فمن كان ذا لب وعقل يفطن أن الله ما أقسم بها إلا لينبهنا أن نغتنم الفرصة في هذه الأوقات ولا نضيعها سدى، نستقبل النهار بصلاة الصبح باكرا لما في ذلك من الفوائد الدنيوية والأخروية، ثم ننتشر في الأرض متوكلين عليه في تحصيل قوتنا، مجتهدين في طاعته غير مضيعين لفرائضه. ويواصل مع آيات سورة الفجر ويقول في بيانها: هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا يقصد الآية السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة أصولا طبعا إلى الآية الثانية عشرة. ويقول يقول له الله عز وجل: ألم تعلم يا محمد ما فعل ربك بقوم عاد وثمود وفرعون الذين اغتروا بقوتهم وتهاونوا بحقوق العباد واعتدوا عليهم؟ قد أنزلت عليهم العذاب بأنواعه جزاء على طغيانهم وإفسادهم، وإني رقيب على أعمال خلقي ومطلع على كل مفرط في حقي، لا تخفى علي خافية، أجازي كل مذنب بذنبه وكل محسن بعمله. فأما من عمل صالحا ربي اجعلنا منهم، فأما من عمل صالحا وهو مؤمن فله جزاء الحسنى، وأما من اقترف الآثام واجترح السيئات فسنصليه نارا وقودها الناس والحجارة. ثم إن الله بعدما ذكرنا أنه يؤاخذ العصاة ولا يهملهم أراد أن يعرفنا بشأن الإنسان وكيف أنه لا يستقر على حال، يعني أن الإنسان إذا اختبره ربه بالغنى ليرى كيف يعمل فيما رزقه فيقول: ربي قد أكرمني ونعمني، وأما إذا اختبره بأن ضيق عليه رزقه فيقول: ربي أهانني وأذلني بالفقر. ولا يخفى أنه في كلا الحالتين خاطئ، لأن الله تعالى لا يختبر عبده بالغنى لكرامته ولا بالفقر لهوانه، لأن الغنى والفقر بتقدير الله، وإنما يوسع على عبده ليختبره أيصبر أو يضجر. ويقول شيخنا محمد الجيلاني حمزة رحمه الله تعالى في العبرة من سورة الفجر، يقول رحمه الله تعالى: ترشدك، نعم سورة الفجر في هذه

يستحق ذلك، ونحن نشاهد كثيرا من الصديقين مضيقا عليهم. وتأمل فيما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. تدرك ذلك المعنى واضحا، وكيف يفرح الإنسان بكثرة المال ويقصد بجمعه التباهي على الغير، وإنما يقصد به صيانة نفسه عن سؤال الناس والتوسع على عائلته، ثم على المعوزين والملهوفين والمضطرين والمكروبين. إذن هذه العبرة من سورة الفجر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لتدبر القرآن الكريم وبالتالي العمل به على أرض الواقع. نتوج هذا الكلام الجميل بأنوار حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه وسلموا تسليما.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: من القلب أحييكم من جديد أحبتي في الله تعالى وأنثر أريجة، هذه التحية الطيبة المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه التحية موصولة من القلب إلى قلب أخي الكريم صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي، فالسلام عليكم ورحمة الله أخي العزيز.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية ليك أختي مليكة، الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بلاد الزيتونة.
1: بارك الله فيك على هذه التحية، تفضل أخي صبحي بن أحمد لك الكلمة لنتعرف على أحوال الطقس لهذه الأيام.
2: نعم، خلال يوم الأمس مساء تشكلت خرايا رعدية نتيجة ارتفاع في درجات الحرارة بمناطق الغربية للوسط وشمال، كانت على كمية 5 ملمترات في ولاية جندوبة، وكانت في حدود تقريبا 4 في قلعة 2 ولاية الكاف، وكانت أمطار ضعيفة بكل من قصرين سليب وزيد وقفصة.

0: بالنسبة لليوم نجم نقوله بداية من هذا اليوم نعيش تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي وبالتالي ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، استقرار تام في العوامل الجوية، سحب عابرة على كامل البلاد، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة معتدل البحر قليل الاضطراب تقريبا على معظم السواحل، والحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بيوم أمس تتراوح قصوى ما بين 20 و 25 درجة قرب السواحل والمرتفعات، ما بين 26 و 31 درجة ببقية المناطق. إن شاء الله اليوم نسجلوا كحرارة قصوى بعد ظهر بتونس العاصمة 26 درجة. يتواصل هذا الاستقرار في العوامل الجوية طيلة هذا الأسبوع مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدوة، كذلك ترتفع درجات الحرارة سجل غدوة بتونس العاصمة إن شاء الله 29 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. وبالنسبة لبقية المناطق تقريبا استقرار تام في العوامل الجوية، وكذلك حتى معناتها ارتفاع تدريجي وطفيف في درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد إن شاء الله.
1: نعم، بارك الله فيك على كل هذه التفاصيل وختمها مسك بأوقات الصلوات صبحي.
0: نعم، نختم بأوقات الصلاة لبقية هذا اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026 الموافق ل 2 ذو الحجة 1447 هجري، صلاة الظهر إن شاء الله في حدود الساعة منتصف النهار و23 دقيقة، صلاة العصر في تمام الساعة 4 مساء و6 دقائق، صلاة المغرب في حدود الساعة 7 و26 دقيقة مساء، صلاة العشاء في حدود الساعة 9 و8 دقائق، صلاة الصبح ليوم الغد بإذن الله في حدود الساعة 3 صباحا و24 دقيقة، غروب الشمس اليوم إن شاء الله 7 و24 دقيقة، وشروقها ليوم الغد في تمام الساعة 5 صباحا و8 دقائق.
1: بارك الله فيك أخي الكريم، ربي يتقبل منك وجزاك الله خيرا، أرجو لك كل التوفيق والسداد في أمان الله. في أمان الله تعالى وحفظه. إذن جميل هذا التاريخ، اليوم الثاني من ذي الحجة، هيا أحبتي في الله تعالى نزرع فيه الجميل، فالله جميل ويحب الجمال. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

0: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة، تقدمها لكم مليكة جسام.
1: من القلب من جديد أحييكم أحبتي في الله تعالى في صباح اليوم الثاني من ذي الحجة. هيا أحبتي في الله تعالى نتوجه نحو الله سبحانه وتعالى بقلب حاضر، نتوجه نحو الله سبحانه وتعالى بعمل صالح، نتوجه نحو الله سبحانه وتعالى بصدق توبة. وهذه الدقائق أحبتي في الله تعالى اخترت أن أستثمرها لذكر الله تعالى، فقد وجهنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لما فيه الخير في هذه الأيام، فأردت طبعا أن أستقبل أستاذتي الكريمة والمقرئة منيرة شقوم بالنور التي ستكون حاضرة معنا بإذن الله تعالى بعد دقائق بإذن الله تعالى لننهل من أنوار سطور إيمانية كالعادة من غزتنا من غزة العزة بإذن الله مع الأستاذ أستاذي الفقه وأصوله الدكتور منذر إسماعيل عمودي. سنقف عند سطور إيمانية من باب اهتمامنا بأمر إخواننا بعد دقائق معدودات، فاخترت في هذه الدقائق أن أستثمرها بمعيتكم لنستغفر الله سبحانه وتعالى، لنذكر الله عز وجل في هذا اليوم، عسى أن نكون في ختامه من المغفورين. فهيا أحبتي فالله تعالى نرفع لواء الاستغفار فنقول مع بعضنا البعض: اللهم إني أستغفرك لكل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك ونالته قدرتي بفضل نعمتك وانبسطت إليه يدي بسعة رزقك واحتجبت عن الناس بسترك واتكلت فيه عند خوفي منك على أمانك ووثقت من سطوتك علي بحلمك وعولت فيه على كرم وجهك وعفوك. فصلي يا ربي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واغفره لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الغافرين. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يدعو إلى الغي ويضل عن الرشد ويقل الوفرة ويمحق التالدة ويخمل الذكرى ويقل العدد. فصلي يا ربي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واغفره لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الغافرين.

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب اتبعت فيه جوارحي في ليلي ونهاري، وقد استترت حياء من عبادك بسترك، فلا ستر إلا ما سترتني به. فصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واغفره لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الغافرين.

إني أستغفرك لكل ذنب أسهرت فيه ليلتي في لذتي في التأني لإتيانه والتخلص إلى وجوده، حتى إذا أصبحت حضرت إليك بحلية الصالحين وأنا مضمر خلاف رضاك يا رب العالمين. فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واغفره لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الغافرين.

0: اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يورث الظناء ويحل البلاء ويشمت الأعداء ويكشف الغطاء ويحبس القطرى من السماء. فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واغفره لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الغافرين. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب ألهاني عما هديتني إليه وأمرتني به أو نهيتني عنه أو دللتني عليه، مما فيه الحظ لي والبلوغ إلى رضاك واتباع محبتك وإيثار القرب منك. فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واغفره لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الغافرين. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يصرف عني رحمتك أو يحل بي نقمتك أو يحرمني كرامتك أو يزيل عني نعمتك. فصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واغفره لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الغافرين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: إشهار.
3: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترناته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج، عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
2: إشهار
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: نعم، كن مع الله ترى الله معك، هذا عنوان سلسلتنا الإيمانية مع أستاذتي العزيزة المعلمة القرآن الكريم المقرئة منيرة شقوم بن نور. أحييها من القلب وأرجو لها كل الخير بإذن الله تعالى بدخول هذه الأيام المباركة، جعلها أيام عز ونصر وتمكين للأمة المحمدية ولكل من ينصر هذه القضية، قضية عقيدة وقضية قرآن بامتياز. فبارك الله لنا فيك أستاذة منيرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك على هذه التحية أستاذتي الغالية، إلا أن الصوت متقطع للأسف الشديد. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، شكرا من القلب، لأن الناس نقف عند السطور على غاية من الأهمية، ستزيدنا بإذن الله تعالى استئناسا بهذه المفاهيم الإسلامية، عسى أن تترسخ فينا وتستقر في داخلنا لتثمر بإذن الله تعالى عملا صالحا في هذه الأيام. مرحبا من جديد أستاذتي منيرة. يبدو أن الصوت لم يتحسن كثيرا. نعم تفضل. تحسن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: كيف حالك أستاذة منيرة؟
1: الحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خير.
0: بارك الله فيك. جزاك الله خير أستاذتي العزيزة. إذن ها نحن في اليوم الثاني من ذي الحجة، مرة يوم من هذه الأيام المباركة، وطبعا دخول هذه الأيام ينبغي أن يكون له الأثر المحمود فينا على كل المستويات، فنرجو ألا نغفل طبعا عن الأفضلية المبثوثة في هذه الأيام. بعد إذنك أستاذتي منيرة، كالعادة نحن نعبر على اهتمامنا بأمر إخواننا في غزتنا وفي فلسطيننا، طبعا امتثالا لأمر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولنعبر على قوة انتمائنا للأمة المحمدية. أستاذنا الأستاذ منذر إسماعيل عمودي، أستاذ الفقه وأصوله، كتب كالعادة على صفحته، وقد طبعا لفتت انتباهي هذه السطور، منذ يومين كتب مرحبا بهذه الأيام: اللهم لا يهل هلال العشر من ذي الحجة ولا يغشانا الأضحى إلا وقد جبرتنا، اللهم أجبر غزة، اللهم أجبر غزة، اللهم أجبر غزة. ونحن جميعا نؤمن طبعا على دعائه. وأضاف قائلا: لا نقول إلا ما يرضي ربنا، فالحمد لله على ما أخذ والحمد لله على ما أبقى وقد أبقى. وقد عقبت على هذه السطور سيدة منيرة وقلت: عرفان بالجميل لصاحب الجميل الأول سبحانه رغم شدة الألم، هنيئا لهم. ما أحوجنا إلى هذا المعنى حتى نفهمه سيدتي، يعني كخطوة أولى، ثم في خطوة ثانية نكون من أهل هذا السلوك الإيماني سيدة منيرة مثل إخواننا، رغم أنهم في محنة شديدة سيدة منيرة.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. فننطلق من هذه الأيام التي أقسم بها رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وأيضا الآيات من سورة إبراهيم، قال تعالى: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فنربط بين إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اللقطة التي سقتها لدكتور في هذه المقالة لا يفهمها إلا الذي يتمتع بهاتين الصفتين: صبار مبالغة، شكور إذن فعال وفعول. هذا مراد الله من الخلق، وهذا ابتلاء الله سبحانه وتعالى للبشرية التي تكرمت بالاستجابة، يسمونها أمة الاستجابة، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات تجدها عند المؤمنين، عند المسلمين المؤمنين الذين يترقون في إسلامهم وفي إيمانهم ويصلون إلى مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المسلم المؤمن المحسن هو الذي يجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى، وصدق عهد المؤمن وقوة عهد المؤمن تبدو جلية عند الابتلاء.
0: نعم.
1: القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة دائما نجد التأكيد على هذه المعاني، على قانون الابتلاء،
2: على قانون الفتنة، على قانون التمحيص. فهذه الأيام، أيام العبادة وأيام الذكر وأيام التوجه القلبي إلى الله سبحانه وتعالى، عندما نتصيدها، عندما نستغلها أحسن استغلال. لماذا العبادة؟ لماذا الصيام؟ لماذا القيام؟ لماذا الصدقات؟ كله كيف نتخلص من الشح، من الضعف البشري، كيف نقهر الشيطان والنفس الأمارة، كيف نتغلب على منظومة الغفلة ومنظومة قسوة القلوب. من أجل ماذا؟ من أجل أن ننجح في امتحان الصبر والشكر. وأهل الرجاء على مدار دخلوا في العام الثالث يعلموننا هذه الدروس، دروس الصبر والشكر، لننظر كيف أمله في الله سبحانه وتعالى متواصل. اللهم اجبر غزة، اللهم اجبر غزة، اللهم اجبر غزة، وعنده أمل أنه لن يأتي هذه الأيام إلا وقد اللهم لا يهل هلال العشر ولا يخشان الأضحى إلا وقد جبرتنا. اسم الجبار من أسمائه أنه يجبر بخاطر عباده، والله سبحانه وتعالى يجبر بخاطر عباده. ليست القضية مادية فقط، إنما أعظم جبر رب العالمين ينتظره منه المؤمن هو كيف يجبر قلوبنا المنكسرة والضعيفة بخطر الشك الله، وخطر الشك في عدل الله وفي رحمة الله وفي عناية الله. خاصة الأجيال المسلمة، أنا أقول المسكينة اللي تربيت بعيدا عن نعمة الإسلام، معرفتهم بالله ضئيلة، معرفتهم بشؤون الله ضئيلة، معرفتهم بأسماء الله الحسنى ضئيلة. فأهل غزة رب العالمين سبحانه لحكمة بالغة، شوف تحت لحكمة بالغة، يطيل عنهم، يؤخر لهم زمن النصر حتى يرى كل العالم أن هناك مسلم مؤمن صابر وشاكر يصل لقمة الألم لكنه يحسن الظن بالله. امتحان يحسن الظن بالله لا ينجح فيه إلا السابقون، لذلك سيكونون يوم القيامة هم الذين سيدخلون في قوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم.
0: ما شاء الله، هنيئا لهم سيدتي الغالية، وطبعا نسأل الله تعالى أن يوفقنا بإذن الله تعالى لنرقى في هذه المراتب. يعني أشرت وتحدثت عن المسلم المؤمن المحسن الصابر الشكور، فنرجو أن تتحقق فينا هذه المقامات. وطبعا هذا هو المقصد من هذا الحديث من خلال هذه السطور، نريد أن نتعلم، وقد رأينا فيهم هذه الثنائية، وقد رأينا فيهم هذه المفاهيم، هي مفاهيم تتحرك، رأيناها رأي العين، واستمعنا طبعا إلى كلماتهم، وهم يحتسبون يسيبون طبعا هذا المصاب لله عز وجل. إذن أستاذتي العزيزة، طبعا في هذه الأيام نريد أن تتحقق فينا هذه الخصلة، عسى أن نعالج شحنا الإيماني. أستاذة منيرة أرعلفان بالجميل لصاحب الجميل يقول: لا نقول إلا ما يرضي ربنا، فالحمد لله على ما أخذ، والحمد لله على ما أبقى وقد أبقى. يقين في الله رغم هذه المحن طبعا المتتالية وهذه الشدائد، ولا زالت الحرب إلى هذه اللحظة متواصلة، ولا زال استهداف إخواننا كبارا صغارا نساء رجالا متواصلا. أستاذة منيرة،
2: نعم وقد أبقى لما يبقى رب العالمين نعمة الإسلام، اللي اليوم كثيرون لا يقدرون هذه النعمة.
0: سبحان الله،
2: النعمة خسارة، لأن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. كثيرون من المسلمين ما زالوا بعيدين عن هذه المفاهيم.
0: أي والله،
2: ما زالوا بعيدين عن هذه، يعدوها بالورقة وستيلو كما نقوله. قداش نربح، قداش نربح توا، قداش نخسر توا.
0: سبحان الله،
2: ديني مثال شوية طقوس، شوية طقوس، وأرضي غروري وأرضي نفسي، ها أنا مسلم، هي القضية.
0: سبحان الله، يعني اللي يسمع فينا أستاذ منيرة في وفي قوله الأستاذ منذر وقد أبقى، ربما يفهمها في متاع الدنيا، وقد أبقى يعني ربما متاع قليل، إلا أنه وقد أبقى المقصود بها هني نعمة جليلة عظيمة لا تعوض، نعمة الإسلام.
2: سبحان الله، نعمة العبودية لله،
0: نعمة العبودية
2: لله. الله سبحانه وتعالى مالك وحكيم، المالك يتصرف في ملكه كيف يشاء، هذه لا يفهمها ولا يعيها إلا المؤمن، ومع ذلك هو الحكيم، لا نقول حكيم نكرة، الحكيم. هذا الكون لم يقم على العبثية، قسم ما فهمت على ما لم تفهم على ما فهمت، الشمس والقمر بحسبان، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هم أهل غزة رب العالمين تركهم أنموذج لعبيد الدنيا، للذين باعوا الإسلام من أجل حطام الدنيا، باعوا نعمة الإسلام من أجل حطام الدنيا.
0: صحيح.
2: علينا أن نفهم أن الخسارة الكبرى هي عندما نخسر الآخرة. واليوم كثيرون حجاج ومتحجبين وقضية حسابات الآخرة وأجور الآخرة ومعايير الآخرة، حديث المفلس من يفهمه؟ أتدرون من المفلس؟
0: نعم،
2: سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار، فبكى وقال ذاك يوم لا ينفع فيه الدرهم والدينار.
0: أي والله،
2: ما من يفهم هذا الحديث؟ يفهمه المؤمن. المؤمن ما معنى مؤمن؟ هذه الصفة التي عندما نبحث عنها ونحمل همها ونتحقق بها سيأتي النصر إن شاء الله.
0: يا رب يا رب سيدتي العزيزة، بإذن الله بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يستخدمنا ولا يستبدلنا، ويجعلنا بإذن الله تعالى طبعا أسباب مباشرة لتحقيق هذا النصر والتمكين يا رب العالمين. أستاذتي منيرة، ربما نتوج هذه الدقائق الإيمانية بكلمة جامعة بإذن الله تعالى لهذا الخير المبثوث في هذه العشر، ونحن طبعا نتابع بكل اهتمام هذه القضية العقائدية بامتياز، عسى أن لا نغفل عن إخواننا. أستاذتي العزيزة،
2: نعم، علينا أن نفهم أنهم ينوبون عن كامل الأمة.
0: صحيح،
2: ولا ننسى هذا
0: طبعا.
2: لابد أن تكون العين دائمة معناها موجهة إليهم.
0: نعم،
2: ولا ننساهم، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وسنحاسب عليه إذا نسيناهم. مش قضية نفكرهم كهو، القضية أن نعلم أن ما يلاقونه بسبب استماتتهم على الحق، على
0: نعم.
2: حقهم، هم أهل الأرض.
0: نعم،
2: والأرض تعرف أصحابها، ولأنهم لقالتهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضر من قبلها.
0: نعم،
2: تجدونه ببيت المقدس وأكناس بيت المقدس، وبيت المقدس وما أدراك ما بيت المقدس، الإسراء مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتقال الرسالات وإمامته بالرسل عليه الصلاة والسلام. هم يفهمون هذا جيدا.
0: صحيح،
2: وإن شاء الله ربي يجعلنا من الذين يفهمون هذا جيدا.
0: أمين أمين أمين. نحبك في الله، جزاك الله خيرا. هم أصحاب الأرض والأرض تعرف أصحابها، فالنصر النصر بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى أستاذتي العزيزة أن يجعل هلال العشر من ذي الحجة هلال جبر وتمكين ونصر. أسأل الله تعالى أن يجبرك ويجبر غزة وفلسطيننا ويجبرنا بإذن الله تعالى، جزاك الله خيرا. وأسأل الله تعالى أن يبشرك بكل خير. في أمان الله سيدة العزيزة، شكرا من القلب، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أختم بهذا الدعاء ونؤمن جميعا. اللهم أجبر غزة، اللهم أجبر غزة، اللهم أجبر غزة، اللهم أجبر فلسطيننا يا رب العالمين، وارزقنا النصر والتمكين، وأيد المقاومين المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين.
3: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني، من القلب إلى القلب.
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 من سورة الأعراف إلى الآية 170 من سورة الأعراف بصوت القارئ جوهر الجردلي، برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 من سورة الأعراف إلى الآية 170 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري.
2: إنها الرحلة إلى الله.
3: إنها الرحلة إلى الله.
4: في هذا المكان يستوي الجميع. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل.
5: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
2: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
4: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
0: المؤمن قريب، فهو يدنو من النفوس ويقترب من القلوب ويتواضع ولا يفاخر أبناء جنسه ولا يشمخ بأنفه ولا تعجبه نفسه ولا يزدري أحدا ولا يحتقر بشرا ولا يتهكم بمخلوق. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
8: مع السفرة الكرام البررة عرضاً بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله.

0: إن واصل في سورة الكهف نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 74، أي من قوله تعالى: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، إلى الآية 78، أي إلى قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة: الطالب
1: بنزرتي مالك،
0: والطالب
2: ياسين الشريف،
0: والطالب
3: هشام العياري،
0: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله

0: الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.

0: أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما
1: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية

0: أقامه.
1: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
0: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
1: قال هذا فراق بيني وبينك.
0: قال هذا فراق بيني وبينك.
1: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
0: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
1: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها.
0: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها.
1: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
0: فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
2: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. كلمة تستطيع، دائما انتباه إلى الترقيق والتفخيم، تفخيم الطاء وترقيق بقية الحروف. لن تستطيع، طبعا هنا النون الساكنة وبعد حرف تاء، لن تستطيع حكمها الإخفاء مع الغنة. الإخفاء طبعا هي حالة بين الإظهار والإدغام، فلا ندغمها، طبعا لا نقول لا تستطيع، هذا يسمى إدغام. ولا نظهرها، هناك من يقرأ لقرب طبعا مخرج التاء من مخرج النون فيقرأ يقول لن تستطيع، هنا أظهر النون مع الغنة. لا، لا نترك اللسان يلمس مخرج النون وإلا سيصير إظهارا مع الغنة، فنقول لنت وليست لنت. فالانتباه في قوله تعالى قد بلغت من لدني عذرا، يقرأه طبعا الإمام قالون بتخفيف النون وليس لدني، لا لدني، هكذا من لدني عذرا. كلمة عذرا بين ضم العين ثم إسكان الذال مع صفة الرخاوة والجهر، عذرا هكذا. والوقف طبعا على معناها التنوين بالفتح دائما يكون بمقدار ألف واحدة فلا نزيد، عذرا هكذا. في قوله تعالى هذا فراق بيني وبينك بكسر النون، ليست بينك، لا هذا فراق بيني وبينك هكذا، فالانتباه. في قوله تعالى فكانت لمساكين يعملون في البحر، ترقيق جميع الحروف هنا في البحر، فلا نقول في البحر، لا في البحر مع بيان كسر الفاء، في البحر. ثم فأردت، أصلها فأردت دال ساكنة بعد تاء، إدغام هنا، إدغام الدال في التاء، فنقرأها تاء مشددة مع طبعا ترقيق جميع الحروف ما عدا حرف الراء المفتوحة مفخمة، فأردت فأردت هكذا. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.
1: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.

فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

0: أقامه.
1: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
0: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.

0: وبينك.
1: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
0: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
1: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها.
0: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها.
1: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
0: فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
2: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالب مالك، تفضل يا مالك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

0: ينقض فأقامه
1: يريد أن ينقض فأقامه
0: يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
1: أحسنت مالك، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا.
1: قد بلغت من لدني، طبعا هنا من لدني نون ساكنة وبعد لام حكمها الإدغام بلا غنة. من لدني، لا أقول من لدني، من لدني، نعم.
2: قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
1: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب هشام، تفضل يا هشام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه.
1: يريد أن ينقض فأقامه، أتم تفخيم الضاد فلا أقول أن ينقض فأقامه، نعم.
3: يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
1: أحسنت هشام، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

0: ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم، نشكر لكم حسن الانتباه والمتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ما تلونا وما تعلمنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان، ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا.

لا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ

0: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه الإمامان البخاري ومسلم.
0: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب بها. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواه.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: إشهار.
5: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحقه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: إشهار.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: الاعتزاز الفقهي أم لا باعتزاز؟ فكم طيب يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، على الضروري من علوم. رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من أعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي. حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بك سيدي هيثم وبكافة من يرافقنا في هذا المشوار الفقهي الماتع بمعيتكم، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، إنه سميع قريب مجيب.
1: أمين يا رب العالمين. إذن نواصل هذه الرحلة المباركة مع هذا المتن، ونحن خليني نقول في الخطوات الأخيرة بحول الله تعالى لإتمام هذا المتن المبارك لصاحبه الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر
2: رحمه الله،
1: رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. وحتى باب أعمال الحج تقريبا
2: أوشكنا على
1: النهاية، لندخل إلى باب زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعملنا تطواف جميل في أعمال الحج وما لنا وما علينا، وتحدثنا على المقاصد. وربما سيدي جهاد لعلنا نختم بالإجابة على سؤال عن ثواب هذه المناسك وهذه الأعمال وهذا الحج الذي يقوم به المسلم، خاصة وأنها رحلة طولب بها مرة في العمر على الاستطاعة، فأكيد عندها أجر خاص سيدي.
2: أكيد. الحمد لله، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سؤال جليل جميل هادف، وكان مشايخنا رحمة الله تعالى عليهم وعلى رأسهم وفي مقدمتهم شيخي واستاذي سيدي قدر الريفي رحمه الله وطيب الله ثراه، كان يتوجه إلى عموم المصلين وفي دروسه ويقول: من لديه سؤال هادف. لأن السؤال الهادف ينتفع به السائل وينتفع به السامع.
1: صحيح.
2: الذي جاء يسأل ينتفع، والذي جاء ليستمع إلى الدرس يستفيد بحول الله تعالى.
1: إن شاء الله.
2: ولا عجب أن يصدر منكم ومن فضيلتكم مثل هذه الأسئلة الجليلة التي يكون بها النفع إن شاء الله تعالى لحجاج بيت الله الحرام ولمن نووا الحج وإن لم يكونوا من المستطيعين.
1: صحيح.
2: إذ أن المرأة يبلغ بنيته ما لا يبلغه
1: بعمله.
2: بالعمل
1: قيل نية المؤمن خير من عمله.
2: نعم.
1: في هذه وفما حاجة أخرى سيدي جهاد بين قوسين، ما يسمى بالتشويق.
2: الله الله.
1: احنا عندنا في، وأظنه مش كان في مدينة العالية فقط إنما في تونس كلها، كان الحاج قديما إذا أراد الخروج لرحلة الحج يخرج بالتشويق، وهي مجموعة من القصائد تذكره بتلك البقاع، زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيارة مسجد الحرام، البقاع عرفة وغيرها، فتجد الناس تبكي اشتياقا. وهذا الاشتياق سيدي إذا تسمح لي،
2: أي سيدي تفضل،
1: يعني ربنا خلد لنا هذه المسألة ودعاء سيدنا إبراهيم في القرآن الكريم. أيوة. قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهب، وكأن القلب يهفو ويذهب قبل الجسد. هذه من تمام الشوق ومن تمام الحب لهذه المناطق ولهذه الأماكن سيدي. نحكولهم على الأجر.
2: نعم.
1: إن شاء الله.
2: إجابة
1: نعم سيدي
2: عن هذا التساؤل: ما للحاج في حجه من الأجر ومن المثوبة، إجابة منطلقها حديث، حديث نبوي شريف، يعني طويل في ألفاظه جليل في معانيه.
1: جميل.
2: رواه البزار وابن حبان في صحيحيهما. نعم. ورواه أيضا الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
1: آمين. ابن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
2: قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد ميناء.
1: جميل.
2: ومسجد ميناء مسجد الخيف.
1: نعم.
2: أي نعم. فأتاه أي نعم الخيف أو الخيف. نعم. نعم.
1: بعضهم يقولها نعم. نعم. بالفتح. نعم.
2: قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد ميناء، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلما ثم قال: يا رسول الله، جئناك نسألك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه، وإن شئتما أسكت وتسألاني.
1: جميل.
2: فهو مطلع على جزء من الغيب.
1: نعم. صلى الله عليه وسلم. أطلعه عليه رب العزة
2: أطلعه عليه ربه تبارك وتعالى. قال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه. نعم. وإن شئتما أسكت وتسألان. فقال: أخبرنا يا رسول الله. وكأنهما يعني أذعنا
1: سلما
2: إذعانا. نعم. وسلم تسليما لحضرته الشريفة الكريمة
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وهذا حال المؤمن.
1: نعم.
2: الحق.
1: صح.
2: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم.
1: صح.
2: وليسلموا تسليما قال تعالى.
1: نعم.
2: نعم. فقال الثقفي للأنصاري: سل. هذا الثقفي من ثقيف قال للأنصاري: سل. فقال: أخبرني يا رسول الله، أخبرني أنت.
1: ما نسألش.
2: أي نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام، أي ما لك في خروجك من بيتك تأم تقصد حج بيت الله الحرام.
1: نعم.
2: وما لك فيه؟
1: بالضبط سيدي جهاد، انت ذكرتني بحاجه. اول ما ينزل الانسان من مطار لو هو ماشي للحج،
2: نعم،
1: يجد لافته كبيره مكتوب عليها: مرحبا بضيوف الرحمن.
2: الله الله.
1: فانت ايها المسلم الذي قصدت تلك الاماكن، انت راك ضيف شكون
2: يعني؟
1: لو
2: الرحمن.
1: باش نقربوا المساله ولله المثل الاعلى، لو جاء سيدي جهاد مشى باش يخطب لولده، ولا جاءوا يخطبوني في البنت، كيف سأعد البيت أنا؟ وأنت كيفاش باش تلقى البيت اللي ماشيين؟
2: إعداد يعني المحكمة،
1: لأنه التونسي مضياف، فباش تلقى كل شيء جاهز، فما بالك ولله المثل الأعلى وأنت
2: الكريم.
1: ضيف الرحمن الكريم.
2: نعم. تنزل عليه
1: سبحانه وتعالى. يا رب لا تحرمنا.
2: أمين.
1: يا رب.
2: أمين.
1: نعم سيدي سمحني.
2: فقال الثقفي للأنصاري سل. فقال الأنصاري: أخبرني أنت يا رسول الله.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فقال عليه الصلاة والسلام: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام، أي تقصده للحج، وما لك فيه أي من الأجر والمثوبة، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما أي من الأجر والثواب، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه أي من الأجر والثواب.
1: نعم.
2: وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن حلقك رأسك وما لك فيه، وعن طوافك بالبيت بعد ذلك وما لك فيه، إشارة إلى طواف الإفاضة. نعم. فقال الأنصاري: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئتك أسأل.
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم بمعنى تقصد تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله تعالى لك به حسنة. كل خطوة تخطوها بك راحلتك، وقس على الراحلة
1: أي
2: السيارة
1: وسيلة النقل
2: التي ستنقلك من بيتك إلى المطار، والطائرة التي قلك من مطار الحجيج إلى مطار جدة أو مطار المدينة المنورة.
1: نعم.
2: على منورها الصلاة والسلام إلا ويكون لك في كل خطوة من خطواتها وفي كل تحليقة من تحليقاتها وفي كل إسراع وفي كل تقليل في سرعة أجر وثواب لا يعلم مداه إلا الله. إذا كان وهذا مثال نبوي، إذا كان النبي قد صلى قال الله صلى الله عليه وسلم لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب له بذلك حسنة
1: أو حسنة
2: ومحى عنك خطيئة.
1: جميل.
2: وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السلام.
1: جميل.
2: ثواب ركعتي الطواف،
1: نعم،
2: كأنك اعتقت رقبة، وكانت هذا وكان هذا العتق عتقا مقبولا،
1: نعم،
2: تقبله منك ربك جل جلاله
1: وتعالى.
2: وأما طوافك بالصفا والمروة أي سعيك، نعم، فيهما كعتق 70 رقبة.
1: ما شاء الله.
2: كعتق 70 رقبة. وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله تبارك وتعالى يهبط إلى سماء الدنيا، بمعنى تهبط رحمته، تنزل رحمته إلى السماء الدنيا، فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون جنتي، وفي رواية يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أما هذه الرواية يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. الله أكبر.
1: جميل.
2: لو كانت ذنوبكم كعدد الرمل حباته الصغيرة،
1: صغيرة صحيح،
2: أو كقطر المطر زخات المطر والغيث النافع، أو كزبد البحر هذا الزبد وهذا الغثاء الذي تخلفه أمواج البحر العاتية المتلاطمة،
1: نعم،
2: قال لغفرتها.
1: جميل. جميل.
2: أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له.
1: صحيح.
2: ليس خاصا بكم يا أيها القائمون عند الجبل جبل الرحمة وفي الصعيد صعيد عرفة تسألون الله في تلكم العشية الطيبة المباركة الجليلة العظيمة، هذا الأجر ليس خاصا بكم فحسب، بل ولمن استغفرتم له.
1: صحيح.
2: ولمن ذكرتموه في دعائكم ولمن شملتموه بتحننكم وتفضلكم فدعوتم له بالخير.
1: صحيح.
2: فنسأل الله ألا ينسانا إخواننا ضيوف الرحمن وأن يحنن قلوبهم.
1: أمين.
2: وأن يعطف قلوبهم علينا حتى يتذكرون بدعوة. أكيد. صالحة.
1: وهكذا سلفنا كان إذا كان، نعم، أخ له يقصد الحج فيسأله
2: لا تنسى أخاك
1: من الدعاء.
2: نعم.
1: نعم. الحمد لله. وهذا سيدي أيضا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: عليه.
1: ما ورد في البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه على ما أذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج لله، هذه الساعة البداية
2: خالصة،
1: خالص الإخلاص، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه،
2: نظيفاً
1: يعني نظيفاً
2: ونقياً
1: من الذنوب. نسأل الله أن يغفر لنا ما تقدم وما تأخر من ذنوبنا.
2: إذن يقول تعالى عبادي جاءوني شعثاً غبرا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها.
1: جميل.
2: أفيضوا عبادي مغفوراً لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصات رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، كبيرة من كبائر العظام. وأما نحرك فمذخور لك عند ربك، ذخر عند ربك
1: سبحانه وتعالى.
2: الله أعلم بمدى هذا الأجر وبعظمة هذا الثواب. قال وأما نحرك فمذخور أي مدخر لك عند ربك.
1: جميل.
2: وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حسنة وتمحى عنك خطيئة.
1: جميل.
2: وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك. تطوف الإفاضة وقد غفرت ذنوبك جميعها. تطوف وأنت طاهر حسا وجوهرا ومعنى.
1: جميل.
2: وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك. يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى. غفر لك ما مضى، الآن اعمل لغدك، اعمل لمستقبلك،
1: بداية جديدة،
2: بداية، صفحة بيضاء نقية،
1: عديت صفر بلغة العصر.
2: ولذلك النبي يرشدنا إلى هذا المعنى في حديث فيقول الحج وما بعده.
1: نعم،
2: الحج وما بعده، المهم أن تحافظ على هذه الحجة.
1: جميل.
2: وعلى هذه الزيارة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن تبني عليها صفحة جديدة منطلقك فيها صفحة بيضاء نقية، سودها بالحسنات.
1: نعم،
2: لا بالسيئات.
1: بالسيئات.
2: نعم. يقول اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى. انتهى الحديث. قال البزار روي هذا الحديث من وجوه.
1: نعم.
2: أي متعددة، ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق، ورجاله موثقون كما في مجمع الزوائد، والله تعالى أعلم.
1: جميل.
2: وبهذا سيدي هيثم نكون قد
1: أتممنا الحديث.
2: المناسك.
1: أي نعم، عن المناسك
2: ومعناها.
1: صحيح.
2: ومراميها ومقاصدها، لعل الله سائلين الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا حج بيته.
1: آمين.
2: الحرام.
1: آمين.
2: اللهم لا تحرمنا الوقوف على صعيد عرفات قبل الممات.
1: يا رب يا رب. آمين يا رب العالمين. فالنفس كما قلتم تهفو وتشتاق لهذه الأماكن التي يعني، والحاج يذهب لربه ويقصد ويقول لبيك اللهم لبيك.
2: نعم.
1: يعني وكأنه يقول يا رب استجبت لندائك ولأمرك، وأنا قائم دائم على طاعتك يا رب،
2: وأقبلت بكلية.
1: وهذه صيغة المثنى، وأنا ما نحبش ندخل برشة في اللغة العربية، والناس معناها قد يقول لك شبيهم هذم يحكوا، لكن اللغة العربية اللي نفهموا بها نصوص الشرع. نعم. فهذه الصيغة ما هيش اعتباطية. نعم. ما هيش اعتباطية، ولكن على كل، أنا أطوي عنهم هذه المعاني، ربما يقول لك شبيهم داخلنا في اللغة العربية، ولكن كأنك تقول لربك يا رب أقبلت عليك بكليتي، مداوم على طاعتك، مستجيبا لأوامرك،
2: غير منقطع
1: بالضبط.
2: نعم. عنك فيا إلهي لا تقطعني عن رحمتك.
1: هذه هي. فهذه الرحلة، وخياني أنا خليني أقول، هي رحلة مرة في العمر، ولكن إذا قمت بها كما أراد ربنا سبحانه وتعالى قد تغير حياتك كلها، وثمارها تستمر معك مدى بقائك على وجه البسيطة حياء. فلذلك استغلوها، اللي مشين واللي مشى واللي ناوي باش يمشي، اللي ناوي باش يمشي تكون من مال حلال، أرجع الحقوق إلى أهلها قبل أن تذهب وقبل أن ترحل، وأحرص على أداء المناسك، وإن شاء الله ربي إن شاء الله يتقبل منكم صالح الأعمال، وما تنسوناش كذلك كما قال سيدي جهاد من صالح الدعاء.
2: فقد حبسنا العذر.
1: نعم.
2: فاللهم لا تحرمنا.
1: آمين. آمين. وأسأل الله لمن سيذهب أن يكون حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة مع الله لن تبور بحول الله سبحانه وتعالى. إذا فما إضافة سيدي، وإلا أننا
2: ننطلق إلى
1: باب الزيارة، ربما نردفه ببداية جديدة وحصة جديدة.
2: جميل.
1: لأنه لنتحدث عن المسجد النبوي وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالنفس تهفو وتشتاق لتلك البقاع التي أنا زرتها الحقيقة، والراحة التي أجدها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله على ما أقول شهيد،
2: لا تجدها في
1: لا ما أجدها في غيرها.
2: نعم.
1: ما، لكن ليس هذا استنقاصا من أي مكان، ردوا بالنا.
2: نعم.
1: الأماكن التي يعني
2: جليلة.
1: بالضبط، عظمها ربنا وعظمها نبينا،
2: ونستمد منها الأنوار والأسرار، ولكن في مقدمة هذه الأماكن
1: نعم.
2: مدينة سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: إذن قلوبنا مع حجاجنا.
1: نعم.
2: قلوبنا يعني مع الزوار لحضرة المختار صلى الله عليه وسلم.
1: وصحبه وسلم.
2: قلوبنا معلقة بهذه الأماكن وبهتيك البقاع، يعني وسلوتنا أن إخواننا لا ينسونا
1: إن شاء الله
2: يعني
1: تعالى
2: من صالح دعائهم ومن ذكرنا في تلك المشاهد، فلعل دعوة منهم تغير لنا حياتنا وتغير لنا يعني أقدارنا إلى ما هو أفضل وأجل وأكرم بمن وجود وكرم من الله تبارك وتعالى.
1: بارك الله فيكم سيدي جهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الاعتزاز الفقهي أولى الاعتزاز. فكم طيب يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين، على الضروري من علوم الدين، رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من أعداد وتقديم هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخاني.
1: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية،
0: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: من القلب إلى القلب،
1: من القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

يخافونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأعراف بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه الإمام البخاري.

لبيك اللهم لبيك، لبيك رب التائبين النادمين، لبيك رب الراغبين الراهبين، لبيك رب المعوزين السائلين، لبيك رب التائهين الشاردين.

لبيك رب الصائمين القائمين، التائبين العابدين السائحين، الحامدين الراكعين السائحين.

لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد لك والملك، لا شريك لك، العز والملكوت لك، والبر والرحموت والبطش والجبروت، الملك لك والخير لك والعلم لك.

0: نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة. سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول. جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة. سيرة الصحابة وآل البيت، إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم نجوم حول النبوة، حلقة جديدة مع فضيلة الأستاذة والدكتورة سماح بن فرح، أستاذة التعليم العالي بجامعة الزيتونة. دكتورة، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، مرحبا بكم أستاذي الجليل، ومرحبا بمستمعين الكرام أينما كانوا.
1: شكرا لك. إذن اليوم حلقتنا حول صحابي جليل، وهو يعني كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبه صلى الله عليه وسلم، هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم.
2: نعم.
1: سبحان الله. حديثنا عن زيد بن حارثة.
2: نعم، طبعا كما تفضلت سيادتك، سبحان الله، اسمه ذكر في القرآن الكريم، شرفه ربه بأن ذكر اسمه في قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هو زيد رضي الله عنه وأرضاه.
1: نعم.
2: هو
1: نعم.
2: الذي معناها تزوج زينب.
1: نعم.
2: اللي هي أم المؤمنين، اللي هي بعد ذلك طلقها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كانت عنده قصة جميلة كيف أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصته شبيهة بقصة يوسف عليه السلام. سبحان الله، كيفاش ربي سبحانه وتعالى يهزك للمكان المناسب، لأفضل الأماكن، لأفضل الأقدار أن تكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا قصته مع أمنا زينب رضي الله عنها وأرضاها تنفصلها بعد، ولكن
1: هذه نأخذها دكتورة، ولكن يعني نركز على نقطة أو زيد نشير أكثر لمسألة الرق، يعني كيف كان زيد بن حارثة. إذا بدأ حياته
2: يعني رقيقة.
1: نعم، عبدا رقيقا،
2: لكن هو أصلا لم يكن عبدا هو في الأصل لم يكن عبدا من العبيد، ولم يكن رقيقا من الرقيق، إنما هو من كرام العرب الأفاضل الشرفاء. لكن شنو صار؟ أنه يوم من الأيام، القصة ذكرها الحافظ بن حجر في الإصابة، خرجت به أمه في يوم من الأيام لتزور أهلها كما يقول الحافظ بن حجر، فأغار عليهم قومهما، قوم غارات وقوم سبي وقوم، فأغار عليهم قوم فأخذوا زيدا وباعوه. أين؟ في سوق عكاظ. شكون شراه؟ شراه حكيم بن حزام. لشكون أهداه؟ أهداه إلى عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاه. وقت اللي تزوج النبي خديجة، معناها أهدته أهدته زيدة. أعجب النبي طبعا بأدبه وذكائه سبحان الله، وصارت قصة طويلة معناها لا يسع المقام بذكرها، أن أبوه ما سلمش في ولده، قعد يبحث على ولده وسمع به اللي هو معناها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما أعجب بزيد تبناه وقعد يطوف على على على اهل قريش ويقول لهم هذا ابني وجابوه وحب ياخذ الفداء على ابنه. والرسول صلى الله عليه وسلم خير زيدا بين ابيه الحقيقي ابوه وبينه صلى الله عليه وسلم، فاختار زيد ماذا؟ اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قصة فيها تفاصيل كثيرة، ولكن بتشوف ربك سبحانه وتعالى لطيف لما يشاء. كيفاش ربي سبحانه وتعالى ياخذك من أحضان أمك وبوك اللي هو ترى أنت تقول هذه مصيبة، ولكن أين؟ إلى أن يكون مقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يذكره القرآن. شوف أنت كي تكون معناها في مكان، وكيفاش ربي سبحانه وتعالى معناها يهزك المكان آخر كي يعلي ذكرك إلى يوم القيامة.
1: نعم، وكذلك يذكرنا بما حصل مع سيدنا كذلك موسى عليه السلام، إذ أوحينا إلى أمي كما يوحى.
2: نعم.
1: أن يقضي فيه في التابوت،
2: فقضي فيه في اليم فليلقي اليم
1: بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له،
2: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع علي.
1: سبحان الله،
2: سبحان
1: يعني
2: الله.
1: أن الرحمة وهذا الكرم ويعني يأتي من رحم المعاناة ومن الرق، يعني كما شفنا لهنا بالنسبة إلى سيدنا زيد رضي الله عنه وأرضاه. طيب، هذا على مستوى البدايات إن صحت العبارة، وما سبق التحاق سيدنا زيد برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لما التحق به وكما قلت أنت في كلمة سيدنا صلى الله عليه وسلم، يعني اتبنى، شنو هو توا حقيقة التبني؟ ما معنى التبني؟
2: نعم.
1: علاش تبناه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنه هذه كانت عادة عند العرب؟
2: نعم.
1: يعني ناخذ فكرة أي. صغيرة.
2: نعم، كانوا معناه يتبناه الأبناء ويصبح كأنه ابنه الطبيعي الشرعي.
1: نعم. يعطيه اسمه معناته
2: وجعلها ربي سبحانه وتعالى هذه القصة وعبرة لنا كي نتعلم أنه أدعوهم لأبائهم كما نزل القرآن الكريم.
1: نعم.
2: فهو الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذه ولدا.
1: نعم.
2: ولكن القرآن نفى ذلك وأبطل هذه العادة من عادات الجاهلية. القرآن تعامل مع عادات الجاهلية ليس بالإبطال دائما وأبدا. فما عادات أبقاها وشذبها وهذبها، كما العقيقة وكما الديات وكما حتى معناها تعدد الزوجات كان موجود.
1: نعم.
2: في الجاهلية، لكن الإسلام قلل منه.
1: نعم.
2: ونقص منه. فما عادات أبطلها، من العادات التي أبطلها القرآن الكريم عادة هذه التبني. التبني محرم، ولذلك هو محرم في جميع المذاهب. أدعوهم لأبائهم
1: أقصده عند الله.
2: أي. وهذه القصة نعرف عن القصة الشهيرة متاع زواجه بزينب.
1: نعم.
2: زينب اللي هي بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: يعني سيدنا زيد كان يسمى زيد ابن محمد.
2: نعم، ابن محمد.
1: وذلك علاش ربي عز وجل يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وكان الله.
2: نعم.
1: بكل شيء عليما.
2: نعم.
1: نعم. يعني فيقولوا إذن زيد ابن محمد، هكا كانوا يعني.
2: نعم، كانوا يقولوا زيد ابن محمد، وأشهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك قبل.
1: نعم.
2: أن يبطل القرآن هذه العادة.
1: نعم.
2: كما قلنا طاف به على أهل مكة وأشهدهم على أنه ابنه، بطبيعة ابنه بشي واللي يورثه بشي يكون عنده جميع الحقوق.
1: نعم.
2: اللي هي
1: عبارة ابن صلب، يعني
2: ابن صلب يعطيك الصحة. وهذه عادة كانت متبعة في الجاهلية، ولكن القرآن أبطلها.
1: نعم دكتورة، ولكن القرآن أبطلها فعلا، وهنا نتحدث إذن عن إلغاء التبني، وهذا مش جديد، مش أول مرة نلقاه في زمن التشريع، أنه حاجة تكون من الأول يعني جائزة، ومن بعد يجي الحكم، يجي الوحي من الله سبحانه وتعالى بنسخ إن صحت العبارة، يعني هذا الحكم، يعني إبطال هذا الحكم، إزالة هذا الحكم اللي أقر ربما الإسلام في البداية، حتى كان ما لقاوش أنه آية تبيح ذلك، لكن في بداية الإسلام
2: هو
1: يعني الأكيد أنه في البداية كان في بداية الإسلام، في بداية الدعوة كان موجود أنه هذا زيد ابن
2: محمد.
1: ما جاش قال حاجة تقول لا ما تقولش. توا كي جاء
2: الحال
1: أمر من الله سبحانه وتعالى، وحي أنه لا راه هذا من معناش الحق باش نقوله هكا، إذا سمعنا وأطعنا. طيب، هل لغاء التبني هذا شنو المقصود به؟ وعلاش وشنية المقصد منه إن صحت العبارة؟
2: أولا يلزمك تؤمن بالقضاء والقدر.
1: طيب.
2: الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان.
1: جميل.
2: يهب لمن يشاء إناثا ويهب ويهب لمن يشاء الذكور.
1: نعم. أو يعني
2: ربك سبحانه وتعالى أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيما.
1: نعم.
2: ربي اختار لك سبحانه وتعالى أنك تكون عقيم.
1: نعم.
2: فلماذا تتبنى؟
1: نعم.
2: عندك أبنائك لماذا تتبنى؟
1: فمش حل في بلاصة.
2: عندك إيمان بالقضاء والقدر، عن الكفالة، والرسول صلى الله عليه وسلم حث على الكفالة.
1: نعم.
2: وأنه بين أنه هو وكافل اليتيم معناها في الجنة هكذا. نعم. معناها اثنين مع بعضهم الرسول. نعم. صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم. فأنت لماذا تتبنى؟ باش يكون عندك قصد من فعلك شنو تحب. كان تحب على كمصلحة اليتيم خليه مع أهله وما ليه واصرف عليه، وإلا تحب حتى تجيبه عندك في الدار راعي الحقوق الشرعية اصرف عليه علمه معناها، لكن ما تكتبوش باسمك عليه، خليه ينتسب لأهله وما ليه. وكانك أنت تخمم على مصلحة نفسك لأنك تحب توري للناس أنك عندك ابن، لا يحق لك، لأن الله سبحانه وتعالى اختار أن تكون عقيما، فلا بد أن تؤمن بقضاء الله وقدره. ثم ربي سبحانه وتعالى احنا ما خلقناش في الدنيا باش معناها احنا نفتخر بأبنائنا، ولا بالعكس، إن من الأبناء ساعات يكونوا عدو ويكونوا فتنة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ونحن في هذه الدنيا في اختبار. فالله سبحانه وتعالى حرم التبني، علاش؟ باش ما تدخلش هذا على هذا. هذم قوم عندهم ورثة، هذا عنده أخته باش يورثوه، يجيب لهم أنت في واحد يتبناه يولي يورث يورثك غريب، وأخوتك دمك ولحمك اللي هما أولى منهم أولى منه بالإرث، معناها باش تولي تدخل في قوم من ليس منهم. العائلة تكون عندهم بلصات وتكون عندهم أراضي، باش تجيب لهم واحد غريب عليهم، لا هو من صلبك ولا هو من عائلتك معاهم،
1: يعني يحجبهم حجب إسقاط أصلا،
2: ويحجبهم حجب إسقاط، ويا ما تدخلهم معاهم في يكونوا هو عندهم ارض بوهم بيشورثوها ارض الجد الاعلى، ما زاده باش تجيب لهم، لا يزاحمهم في حقوقهم وينافسهم في حقوقهم، ويزيد يدخل معاهم ساعات كي تكون حتى ارض ساعات يبداو يورثوها ويحبوا يقعدوا مع بعضهم. فانت تدخل عليهم في الغرباء. فراعيا لحق الورثه وايمانا بالقضاء والقدر، وتلتزم، والتبني محرم عند الجميع. هذا التبني ما عندناش فيه، انا لم ادرك، لم ارى فيه خلافا بين في اجماع. نعم.
1: نعم. يعني اذا كان فما كما قلت عنا البديل وهي الكفاله. وفما الوصيه معها، يعني اذا كان هو في الحد يحب يوصي له
2: ربيته كذا. عندك الوصيه في الثلث.
1: نعم.
2: في حدود الثلث
1: كثير يعني،
2: وانت ما شاء الله علمت وقريت وكل، ونعطيك الواقع يؤكده أن هذا فطرة، أن المرأة يريد أن ينتسب إلى أبويه. شوف أنت قد ما الأبناء التبني قد ما يربيهم قد ما يعيشوا قد ما يتلهوا بيهم، في النهاية يمشي لوج شنو؟ يمشي لوج على أبوه وأمه. فطرة، هذه فطرة. أدعوهم لآبائهم هو أقصى عند الله.
1: نعم. بارك الله فيك دكتورة سماح بن فرح. أكيد تقديم التشريع على العاطفة هذا
2: أكيد.
1: مهم جدا نتعلم
2: أكيد.
1: منه
2: أكيد.
1: رغم محبة النبي صلى الله عليه وسلم له، لكن الحق حق. إعادة تعريف الأسرة، النسب مش ممكن أنه يتغير. زيد قبل الحكم دون اعتراف، هذا ما فيش كلام. أيضا مما نريد أن نبينه وهو علاقة سيدنا زيد ابن حارثة بآل البيت من خلال هذه المعايشة اليومية، من خلال قربه كذلك من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيد لم يكن زائرا بل كان مقيما داخل. نعم. البيت النبوي، هذا مهم جدا، يعني باعتبار أنه كان كيما ولده، خلينا نقوله
2: بطبيعة الحال
1: ما تفهمنا أنه إحنا ماهوش ولده،
2: ماهوش ولده، لكن
1: هذا فهمنا فيه، لكن كان بمثابتي خلينا نقوله المعزة متاعه. هو حب النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
1: كان يحبه.
2: نعم.
1: صلى الله. نعم. عليه وسلم،
2: لدرجة أنه حب يزوجه زينب.
1: نعم.
2: اللي هي معناها اللي نزل فيها القرآن.
1: نعم.
2: واللي هي.
1: نعم.
2: بعد ذلك ولات
1: وتزوجها.
2: وتزوجها وصارت القصة.
1: نعم.
2: وعليش هو تزوجها وعليش طلقها وعليش بعد قضاء وقدر.
1: نعم.
2: هي زينب في البداية رفضت راهي باش تتزوجه، معناها هي من الأول ما كانتش راغبة في زواجه، هي تقول قتلوا يا معناها، قالت للرسول صلى الله عليه وسلم أنا بنت عمتك، أنا أشرف منه نسبا، وما الله ما أنا بفاعلة، وما حبتش تتزوجه، حتى أخوها رفض، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مش قالها رضيته لك يا زينب، قتلوا لكني لا أرتضيه، لكني لا أرتضيه لنفسي. نزل قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذه نزلت يقول المفسرون أن من أسباب نزولها هي رفض زينب. هكذا والله أعلم.
1: نعم.
2: دائما
1: نعم.
2: فحينما نزلت حينها هذه الآية سلمت زينب أمرها لربها وتزوجت. معناها سبحان الله. لكن قاعدة تعرف أنت معناها، لكن تعرف أنت العلاقة بين الرجل والمرأة كي تكون المرأة متفوقة على الرجل ما يخطر تولي صح منافية صح للفطرة. صح صح صح. الأصل الرجل الأقوى. نعم. واليد العليا خير من اليد السفلى، والقوامة، وهذه حتى كي نلقاو المرأة تستبد راهي تتجاوز حدودها العيشة ما عادش عيشة.
1: صح.
2: فهي وقت اللي حست بقاعدتك الإحساس فيها، رغم اللي هو كان من أشراف القبائل كما بينا معناها أصله أصلا، ولكن مع ذلك حاجة في النفس سبحان الله. نعم. ما هيش هي الصحابيات وأمهات المؤمنين، ما هم إلا معناها سبحان الله بشر. في النهاية معناها سبحان الله العلاقة ما تمتش، فما تنافر.
1: نعم.
2: في القلوب جاء إشكال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له تؤذيني بلسانها، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول له اتق الله كما حدثنا ربي سبحانه وتعالى، وأمسك عليك زوجك، اتق الله وأمسك عليك زوجك، إلى أن لام ربه سبحانه وتعالى في التقول الذي أنعمت عليه، معناها التقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. هنا أرجح التفسير على أن تخفي في نفسك ما الله مبديه، أن الله سيطلق. فعلا ربي سبحانه وتعالى كاتب في قضاء وقدره أن زينب ستطلق من زيد، وأنه سيبطل ربي سبحانه وتعالى التبني، وأن الله سبحانه وتعالى سيزوج محمدا صلى الله عليه وسلم من زينب. ولذلك هي كانت تفتخر بهذا معناه، وهي حتى راي فرحت من الأول كي جاي باش يخطبها لزيد، قال ظنت أنه كان يخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هنا المؤمن كي تبدأ في قلبه حويجة حتى نعم. تدخر وحتى تتأخر، لكن الله سبحانه وتعالى يأتي بها.
1: ولذلك لما قال ربي عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها
2: من فوق
1: لكي
2: سبع
1: لا
2: سماوات
1: يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا. نعم. يعني لهنا فما حكمة باش احنا ما نقولوش أنه إذا كان شخص هذا يعتبر كيف ولدك، ولا هذا كان ابنك بالتبني أنه زوجته بعد تقول لا راهي حرام علي. لا، لأنه ماهوش ابنك. ثم زوجناكها، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
1: وكانت تتفاخر هي كما قلنا احنا
2: زوجني من فوق سبع سماوات.
1: نعم نعم. رضي الله عنها وأرضاها. طبعا هذه أهم ممكن نذكروه، وهذاك علاش خذا منا أكثر وقت، زواج زيد من زينب بنت جحش. وأكيد هو حتى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من زينب، وهي بعد ذلك طبعا وأصبحت أم للمؤمنين.
2: نعم.
1: فهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. كذلك فما القيادة العسكرية، وهذا ربما الوقت دكتورة عاش يسمح لنا باش أن ناخذ تفاصيل كثيرة.
2: وتوفي فيها. نعم
1: نعم، يعني تقريبا بعض الدقائق، يعني وهي قيادة جيش مؤتة. نعم، ناخذ بعجالة. نعم، في ذلك
2: طبعا كان سببها إشكالية صارت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي، وأنه ضرب عنق رسول الله معناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتد عليه ذلك وأرسلهم إلى مؤتة. ونعرف الحادثة الشهيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه كان يعلم أن زيد سيموت في هذه الغزوة. وقت عليه خطر قال صلى الله عليه وسلم إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواح على الناس، إلى آخره. وحدث ما حدث في هذه الغزوة، وأقبل على ربه سبحانه وتعالى شهيدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضيهم وأن يرضى عنهم.
1: نعم، سبحان الله. يعني هذه القيادة العسكرية قاد جيش مؤتة في دلالات ثقة كاملة، كفاءة.
2: نعم.
1: كفاءة هذا الرجل وهذا الصحابي الجليل، واستشهد في المعركة، ختم حياته في موقع قيادة، وتأكيد المكانة لهذا الصحابي الجليل أنه في الصف الأول، كما أنا في الصف الأول في قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا، وكان أهلا لذلك، وبين ما كان عليه من بسالة ومن شجاعة ومن إقدام. فزيد بن حارثة يمثل أثر التربية، لأنه هذه تربية تكون في نهاية الأمر،
2: تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، تربية القائد الأعظم.
1: فالقائد هو الكل رباهم سيدنا صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان
2: هذا عاش في بيت
1: أكثر واحد رباه النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد بش يكون زيد ابن حارثة. لأنه يكفي أنه كان عنده شرف أنه ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم كان، وبعد ما كان محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. هذا ما تفهمين فيه، لكن يكفي أنه كان عنده الشرف هذا، كان يقول زيد ابن محمد، كان يقول
2: يكفيه من الفخر أنه عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حظ عظيم هذا.
1: نعم، ففعلا يعني قوة التربية هذه وأثر التربية، قوة الامتثال والقرب الحقيقي من بيت النبوة رضي الله عنه وأرضاه. شكرا لك مرة أخرى الأستاذة الدكتورة سماح بن فرح، أستاذة التعليم العالي بجامعة زيتونة.
2: الله يحفظك دكتور، شكرا لك.
1: هكذا متابعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم نجوم حول النبوة. إن شاء الله في الحلقة المقبلة مع صحابي آخر نتحدث عن مناقبه وفضائله وعن علاقته بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة، سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة، سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا

0: صدق الله العظيم.
1: عن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. رواه الترمذي.

0: الزيتون والناس، قضاياكم، مشاكلكم، أحلامكم وأمانيكم، نطرحوها معنا في برنامج الزيتون والناس. لمجتمع أرقى ولتربية سليمة، ويكون طرحنا فيها من زاوية أخرى. الزيتون والناس مع مريم فجاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أو في برامجنا. تحية طيبة من القلب إلى القلب، وين ما تسمعونا وين ما يصلكم صوت برامجنا. يتجدد معاكم الموعد واللقاء في برنامج زيتون والناس، معكم مريم فجاري في الأعداد والتقديم، رفقنا حمدي الفسيلي. تحية طيبة ليك حمدي، شكرا على الإخراج وفي التنسيق العام للحصة والإخراج الرقمي. كذلك ترافقنا سوسن فرجاني، تحية ليها. ونذكركم بال 71 136 ألف، نستقبلوا استشاراتكم، نستقبلوا استفساراتكم، وكذلك على الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم في البث المباشر. مرحبا بكم، مرحبا بتفاعلاتكم معنا اللي تجاوبكم على هذا الكل. استشارية تربوية أسرية سيدة نسينا البرجي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، منورتنا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لك أختي مريم، تحية أخوي حمدي وأختي سوسن، تحية لمستمعينا في كل مكان.
1: تحية طيبة لهم في كل مكان، وتحية زادة للعائلات التونسية اللي بدأت تعيش على وقع الامتحانات. نعم. امتحانات الثلاثي الثالث ونهاية السنة الدراسية اللي سبحان الله تعديت ما شاء الله ما فقناش بها. إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله بالتوفيق للجميع. يعني أكيد حتى البكالوريا كيف كيف قاعدين طوي عديه في الإعلامية كل، فإن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله بالتوفيق للجميع. نعم. إن شاء

0: فما نبرة صوت تطلع شوية تهبط شوية من غير صراخ ومن غير ضرب. والعاقبة لهنا اللي نحكي عليها أنا فيما يخص الهاتف مش معناها أنا نحيله التليفون ومعاش نكلمه ونحيله المصروف ونحيله
1: يعني نصعد أكثر من اللازم.
0: يعني الخطأ وين صار؟ صار في استعمال الهاتف، فالعاقبة تكون وحديثنا يكون فقط على استعمال الهاتف فقط لا غير. أما علاقتي به، نحكي معاه، نضحك معاه، نفدلك معاه، ومن بطل حتى عادة من عاداتي أنا وولدي. هكا نتصرفوا بالطريقة هذه مع صغيراتنا، هكا التربية المتوازنة يلزمها تكون.
1: طيب هل هذا يهزنا أنه أنا في في في مرحلة في المرحلة هذه متاع أن العقاب أو غيرها، شنو الهدف متاعي؟ وكل ربما كل ولي نجم يسأل نفسه، هل الهدف متاعي هو التخويف ولا التوجيه؟ نحب نوجه صغيري باش ما عادش يعاود الخطأ، أو نخوفه بأني نرهبه ونخوفه باش حتى كي يتفكر باش يعمل يتفكرك الصورة هذيك فيخاف.
0: كي نحكيو على العاقبة وليس العقاب لهنا، كي نحكيو على العاقبة، إذا مثلا أعطيت مثال نحيت التليفون، مش الهدف أني نخوفه ولكن أني نعلم الالتزام والمسؤولية. عندي هدف واضح، نعلم ولدي الالتزام والمسؤولية من خلال احترام الوقت
1: صحيح،
0: واحترام يعني الاتفاق اللي كان بيني وبين ولدي،
1: وهذا
0: صار اتفاق بيني وبين ولدي.
1: قداش محتاجينه اليوم في علاقاتنا حتى الاجتماعية؟ ساعات تقول شخص إجاني مثلا ماضي ساعة يجيك ما ثلاث، هذا من البداية تعلموا انه الالتزام في الوقت
0: ينجم يقول لك
1: باش نقدس قيمه الوقت.
0: صحيح، ينجم يقول لك زحمه يعطيك اي عذر وقت اللي هو كي ينجم يخرج بك يعني يقرب حسابه ويخرج قبل. نعم، فما موعد معين لازم نوصل قبل الموعد، مش نوصل بعد الموعد. سبحان الله، يعني فما استثناءات، يعني حاجه خاطئ خارج على نطاق الانسان هذيك طبعا اكيد، ولكن المفروض انه دائما وابدا انه نحرصوا انه نلتزموا بمواعيدنا، وكذلك حتى الاتفاقيات اللي بينات بعضنا حتى واحنا صغارنا نعلموهم انه هكذا تكون المعاملات وهكذا يكون التواصل الفعال وهكا تكون العلاقة بيني وبينك وهكا يكون الحوار. انه فما وعد بيناتنا، فما اتفاق، فما التزام. كان انت
1: انا ملتزم وانت ملتزم،
0: يعطيك الصحة، انت خرقت الاتفاق هذاك، فاكيد جدا باش يطبق عليك الاتفاق مش العقاب، الاتفاق اللي احنا قلنا عليه، وانت راضي ومن دول رضيت به يقولك اي انا راضي وانا لهنا غالط والمفروض اني انا نحترم الوقت.
1: يعني لهنا قاعدين نخدموا على التوجيه مش التخويف، لانه اذا كان مش تربي طفل خائف يعني خاف، فاليوم باش يخاف منك انت، غدو باش يخاف في المدرسه في كل لوم شنو
0: اللي تقولوا
1: لعبته، غدو باش يخاف وهو في المجتمع، غدو باش يخاف وهو في العمل نتاعو. باكد طريقه الخوف اللي يولي مرضي. هذاك علاش السؤال اللي باش نطرحوه، هل يعني العقاب هو الروه وسيله باش نعدلوا السلوك والا باش ننتقموا؟ لانه فما فرق. ساعات ولي تواصل معنا برشا يقول لك راني عاقبت، يكتسر يقول لك وكأنه انتقمت نوعا ما، مش عاقبت بغاية اني نعدل سلوك ابني. ما عادش نحب ابني يكذب علي، ما عادش نحب ابني يسرق ربما او يهز حاجة من غير ما يقول لي، ما عادش نحب ابني يرجع مثلا للدار مخر. هل انا نحب نعدل السلوك او نحب ننتقم؟
0: سؤال ممتاز جدا. انا لهنا اكيد نحب نعدل السلوك مش ننتقم. شوف انا حتى مع نفسي، يعني ساعات مع ولدي نقول له انا مثلا ممنوع الخروج بعد الساعه السادسه مثلا في سن مراهقه ولدي ويحب يخرج مع اصحابه، انا نقول له لا فمش خروج مع السته. اذا انا من الاول ما ربيتوش بالطريقه اللي كنا نحكيوا فيها من بكري شويه، انا من الاول قلت له ما فماش من الفلوس، نقول لك ما تعطينيش فلوس
1: باش نخرج من غير
0: تنصرف.
1: فلوس
0: تنصرف. مسكر الباب نخرج من الشباك، يلقى لك حل بالعناد لهنا بالعناد فيا وكأن ما هو انتقام. وانا هنا شو علاش ولدي يتصرف معايا بالطريقه هذه؟ خاطر انا زاد معاند لهنا، خاطر انا من الاول ما فماش هاك الحوار الفعال، فماش هاك التواصل، خاطر من الاول كنت انا نؤمر ونعاقب نؤمر ونعاقب. ولهنا العلاقه بعمرها ما تكون علاقه طيبه وجيده بيني وبين ولدي اذا العلاقه لهنا يعني
1: متوتره فيها تهديد
0: برشا، يعني متوتره برشا وما هيش علاقه سليمه الحقيقه، بل بالعكس علاقه مرضيه لهنا بالحق. لو اذا كان ولدي انا نؤمره يلزم ينفذ، قال شنو انا امك انا ابوك تنفذ وتسكت وما تناقش. لا، من حقي نناقش انا بابا ونناقش امي، ولكن طبعا باحترام، هذا ديما نحكيو فيه
1: أكيد.
0: ولكن اسمح لي اني نتكلم برأي رأي
1: وقتي المساحه
0: من انا صغير، مش تجي فجاه تحب تعدل السلوك نتاعي يعني وانت تغير السلوك نتاعك فجاه وانا كبير، حتى كان انت باش تقرر التغيير اجي اقعد معايا.
1: فما مربية مرة قالت لي كلمات بالحق مهمة برشا في التواصل الشفوي، وانت ما شاء الله مريت بتجربة التجربة هذه. فكتخرج تلميذ بعينه ما يعرفش يتكلم، ما يعرفش يجاوب أو ما يعرفش يعبر، سمحني على الصورة. مرة اثنين تكررت يعني العملية، فتواصلت مع حكيت معاه وفهمت أنه زي تواصلت مع العائلة، فهمت أنه في البيت ما عندوش مساحة باش يعبر، ديما أسكت ديما.

0: ما لا ما تتكلمش، ليه ما تعرفش تعبر، فتبرمج على انه ما يعرفش يعبر،
1: صحيح.
0: تبرمج على انه ما يعرفش يقول كلمات في صوره معناتها اللي هما بتبعتهم قارينها، يعني الصوره هذيك باش يعبر عليها في تواصل شفاف. شوف اليوم اذا كان انت ما عطيتش المساحه لصغيرك، مع الاحترام راهو نجم نعطي مساحه لصغيري، واحيانا نشوفوها هذه، نعطي مساحه لصغيري باش يعبر، اما يقول كلام مؤذي ويقول كلام يمس من الأم ويمس من الأب ويمس من هيبتهم ومن يعني من حضورهم، وأحيانا يقابل هذا بالضحك. صغيري كلمته محلاها ويعرف، لا فما فرق، رد بالك اليوم قال كلام لك أنت وضحكت، غدو باش يقولوا للمربي، غدو باش يقولوا في الكار، غدو باش يقولوا في المترو، غدو باش يقولوا في المنعرشنا في المستشفى ولا في إدارة ولا ليها.
1: صحيح.
0: نعطيك مساحة باش تعبر ونسمعك، اما بدون ما انك تقلل من الادب نتاعك او تقول كلمات جارحه اما في حق امك ولا في حق ابوك ولا في حق حد كبير.
1: وهذا ماني من الدار كما قلت، من الدار اذا كان من الاول كما قلت انت ضحكوا له، يعني ماشي في بالهم شخصيته قويه، قال لهم غلط، مش هذه الشخصيه القويه. الشخصيه القويه راهو بعمرها ما كانت الشخصيه سامحوني بالكلمه ما تحترمش الطرف المقابل. يلزم الشخصيه القويه تكون انسانه تكون شخصيه محترمه اولا، انسانه محترمه تقدر الشخص اللي قدامي، اولهم امي وبابا. هو المفروض يتربى صغير حتى يوصل لمرحله انه حتى بينه بيروح ما يقولش كلام خايب، حتى هو وحده، حتى باش يحكي مع نفسه، حديثه الداخلي يختار ينتقي كلمات الطيبة حتى مع نفسه، باش من بعد خاطر شوف احنا في الاخر كنشوف رواحنا. علاش ديما حكينا في حصص سابقة على انه كيفاش نعالجوا الطفل الداخلي فينا، خاطر فعلا والله في يعني مؤخرا ونقرأ في كتاب جميل جدا يقول انه كان نتعالجوا من يعني تحديات الطفوله اللي صارت لنا واوجاع الطفوله اللي صارت لنا كلها، توا المستقبل نتاعنا باذن الله يتعدى بسلام
0: افضل
1: افضل. مانيش نعمم، ولكن كل الم قعد مكبوت فينا وما سمحنالوش بالرحيل او بالخروج كما يقول كتاب السماح بالرحيل، راهو هذيك باش يقعد ويتتراكم فوقه اشياء اخرى واشياء تخرج في وقت ما، ربما احنا في الوقت ذاك مانيش حاضرين باش نجموا نتصرفوا ولا نتحكموا في المشاعر هذيك السلبيه.
0: هزتني السؤال ربما يتكرر برشا الحقيقه ويقولوه سواء في يعني في المداخلات او غيره، يقول لك كي نحكيوا على العقاب بمفهومه اللي فيه العنف سواء مادي او معنوي، فما احيانا من الناس يقول لك لا احنا تضربنا ولباس والان معناتها ما فمش ما بقاتش هالمخلفات هذه. هل نجم يعني ربما تقولوا انه راهو فما المخلفات غير انت مسكر عليها الباب، مسكر عليها ما تحبش تشوفها، ما تحبش تطلع عليها؟
1: نقول لك اختي الغاليه، البو والام اللي يضربوا بعمرهم ينجموا يربيوا صغارهم بطريقه متوازنه، كون شيء اذا فعلا قرروا ان يعالجوا انفسهم من يعني الام الطفوله. خاطر اللي يضرب اليوم صغيره البارح تضرب، ولا عنده مشاكله ولا عنده حاجات مكبوته ما نجمش يتخلص منها ويعالجها. الا اذا هو ديما رغم استثناء، الا اذا هو قرر انه فعلا يعالج نفسه من ذكريات الماضي المؤلمه ويقول لك ذنبه صغيري انا اليوم نحاول نصلح ونعالج نفسي قد ما نجم باش نعملهم بطريقه سليمه متوازنه.
0: نعم ان شاء الله. نعم. يا رب. اذا مازلنا نحكيوا على العقاب في التربيه اليوم، شنو الاساليب والبدائل التربويه اللي نجموا نخدموا عليها، شنو سلبيات العقاب العنيف المتكرر، اشكال العقاب التربوي كيف كيف المقبول، وقتاش يفشل زاد العقاب هذا باش نحكيوا عليه، وكيفاش بطبيعه الحال نخليوا دائما اطفالنا نربيهم بين الحب والانضباط. لو لا نلغيو هذا ولا نلغيو هذا. نذكركم بال 71 136 1000، نستقبلوا استفساراتكم استشاراتكم، جاوبكم عليها كوتش نسينا البرجي وتستقبلها سوسن فرجاني. مازلنا مواصلين معكم احنا الساده المستمعين والمتابعين، فاصل ولا نعود معكم، راجعين ان شاء الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: أنتم في الاستماع إلى برنامج الزيتونة والناس مع مريم فجاري.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم السادة المستمعين والمتابعين. نذكركم بـ 71-136-1000 نستقبل اتصالاتكم الهاتفية ومكالماتكم الهاتفية. مرحبا زادة باستفساراتكم واستشاراتكم على صفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم. شد انتباهي تعليق من أختنا، قالت ما لقاتش حل مع بنتها في الكذب.
2: ما هو أساسا كلمة كذب في عمر معين، خاصة هما صغار، ما لازمش تتقال لهم الصغار. يعني هو الصغير يخبي وعلاش يخبي، أو لازم نعرف شنو الأسباب اللي تخلي صغير يخبي علي المعلومة هذيك. ربما أنا نعاقب، ربما أنا نعنف لفظيا، ربما أنا نصيح، ربما أنا نهدد، فولي يخاف مني. كيف يخاف مني لهنا صغيري واللي يخبي. مرة في مرة تكبر معها العادة هذه إلى أن تصل لعمر معين، قولها ولا يكذب علي صغيري. فهي الحكاية يزمها تتصلح من الأول ونفيق بها من الأول، وما تقولش ما عادش تكذب. هذه إذا رد بالك منها قولها يعني علاش خبيت علي المعلومة هذه،
1: تبدل يعني الكلمة، تحاول تبدل الكلمة.
2: خاطر ما شوف أنت كأنك تتبرمج فيها بطريقة غلطة، تقولك أي أنا هكاك، أنا نكذب، هاني نكذب ونعمل نحب، هاني ما نتعاقبش. فيمشي في بالها اللي هذيك طريقة سليمة باش تتجنب بها هي العقوبة.
1: واضح، يعطيك الصحة، شكرا ليك. مازلنا باش نرجع ان شاء الله مع اتصالاتكم الهاتفين، ذكركم بال 71-136-1000. اما الان باش نمشيو الحقيقة للعمل الخيري، للجمعيات اللي تبدا في هالمناسبات هذه وفي هالايام المباركة هذه، يبداو على قدم وساق انهم يحاولوا يعاونوا الناس المحتاجين ويعاونوا بالقدر اللي يستطيعوا بطبيعة الحال. معنا سي سهيل كمون، رئيس جمعية صفاقس الخيرية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تحية طيبة ليكم، ربي يبارك في جهودكم إن شاء الله.
3: تحية ليك وتحية لجميع مستمعي إذاعة الزيتونة.
1: شكرا، ربي يبارك لكم إن شاء الله. باش نحكيوا على حملة أضاحي الخير بمناسبة عيد الإضحى إن شاء الله، فأكيد فما كالعادة قاعدين تخدموا أنه تفرحوا العائلات الأيتام، وشفنا أنه زاد كذلك فما يعني كتبتوا أنه فرحهم توزيع أكياس لحم بقري على الأسر المحتاجة، فرحهم بتوزيع أضاحي الخير على عائلات الأيتام. كان تحكينا على بالنسبة للتحدي في عيد الإضحى هذا، قديش عندكم من عائلات باش تفرحوهم أيتام وناس إن شاء الله محتاجين، إن شاء الله توصل لهم يا رب العالمين، وإن شاء الله يفرحوا ويفرحوا بقلوبهم إن شاء الله يا رب.
3: بطبيعة إن شاء الله ربي يبارك فيك. احنا جمعية الصفاقس الخيرية كما قلت نخدموا على مدار العام، نحاولوا أنه نكونوا إلى جانب الفئات الضعيفة، إلى جانب الأيتام. عندنا قرابة 1900 قرابة 2000 يتيم مكفول في الجمعية.
1: 2000 يتيم مكفولين في الجمعية على مدار العام هذوما،
3: على مدار العام الشهرية، على مدار العام نحاول نكونوا إلى جانبهم. كذلك عندنا بعض العائلات المحتاجة اللي هم مش الأيتام في الأيتام، ولكن عائلات وضعية
1: أسر محتاجة
3: طيبة شوية، ونحاول زادة كيف نكونوا إلى جانبهم على مدار العام، كل ما تصبح فرصة نكونوا إلى جانبهم، ونحاول يكون فما مرافقة زادة في الدراسة نتاعهم. مثلا عندنا قرابة 70 يتيم مش عادي امتحان البكالوريا، ربي ينجحهم،
1: ربي يوفقهم وينجحهم ان شاء الله.
3: حاولنا نكون جانبهم بعض المساعدات الماليه باش يجموا يزيدوا يقراوا شويه ويتحسنوا. وهو نجاحهم من هو بالنسبه لنا نجاحهم هو الاثر اللي مش تتركوا الجمعيه، معناها تتركوا هيك. وعندنا وضعيه مثلا اجتماعيه تو مؤخرا كمكفوله هي في الجمعيه، ماهيش في في الأيتام، ولكن وضع اجتماعي قاسية أشفت في الريزدانة في الطب.
1: ما شاء الله،
3: الحمد لله، معنا فرحنا لها و...
1: ما شاء الله، ربي يوفقها إن شاء الله.
3: وشوفهم وما وصلوا للشيء ذي يقولوا أنه جمعية
1: صحيح
3: حقت،
1: تحسوه نجاح الجمعية، معناتها كي ينجحوا الأفراد نتاعها تحسوه نجاح لكم أنتوما.
3: بالطبيعة بالطبيعة، هذا هو اللي نسعى إليه. في الأخر هو مشي يخرج العائلة كاملة ولا وضعية كاملة من دائرة الفقر.
1: صحيح،
3: يجب يكون هو حل مش العائلة تكون العائلة الكبيرة متاعه، مش حتى العائلة المصغرة.
1: نعم، ربي يبارك في جهودكم إن شاء الله.
3: يوفق الجميع، والحمد لله توفيق من عند ربي أنه وجهنا للمسعى هذا. بالنسبة لعيد الأضحى عن الأيتام هذوما والصغيرات يحبون فرحهم، بالطبيعة تعرف أنه ما غالية شوية متاع الصغار الأضاحي فرفور العمناول والعوان السابقة. دوك حاولنا أنه من عمناول بدينا في طريقة جديدة اللي هي لخوم الفقرية، اللي نحاول نوزع أكياس لحم قبل العيد باش العباد على الأقل توصل أن تاكل تفهم في الموسم هذا وتفرح صغيرات وتتلم على كما باش ما يحسوش انه فما فرق.
1: فما فرق صحيح، هما بيدهم تبدا فما لما في دارهم.
3: صحيح، هذا هو الهدف. وان شاء الله ندخلوا من خلال المسار ندخلوا الفرحه لقلوبهم
1: ان شاء الله.
3: وكذلك عندنا بعض الاضاحي، فما عادي من المتبرعين تو قالوا لنا معناتها اما هو ياخذ يكفل العائله هكيه اللي تاع الايتام. يقول انا بخلاف الكفاله الشهريه اللي قاعد نوصلها لليتيم، حد كذا في العيد نعتبرهم عائلتي الثانيه.
1: نعم سبحان الله، ربي يبارك فيهم
3: ونعطيهم الأضحية، معناها ربي يبارك فيهم مع الكل. دونك عندنا كذلك بعض الأضاحي اللي قاعدين نقوموا بالتوزيع نتاعهم، ولا بدينا في الشراء نتاعهم باش نقوموا بتوزيعهم. وكذلك كما قلت لك اللحوم العجول بدينا زاد
1: في العملية توزيع الأكياس، بديتوا في توزيع
3: توزيع الأكياس بدينا. وإن شاء الله نوصل لأقصى عدد ممكن
1: إن شاء الله يا رب.
3: إن شاء الله ما نقولش أني مش نوصل للعباد الكل.
1: انتم قداش حاطين هكا تحدي ان شاء الله؟
3: والله كان نوصلوا هكا نقولوا 30% من العائلات، 40% تسمى ما انت حاجه بها، ماهوش حاجه سهله في الوضعيه هذه. معنا
1: حاولوا توصلوا ان شاء الله
3: 300 400 عائله معنا
1: ان شاء الله في حدود 300 عائله ان شاء الله. طيب سي سهيل اللي يحب يتواصل معاتينا العنوان نتاع الجمعيه ان شاء الله، اللي يحب يجيكم على عين المكان ويحب يكون غادي كموجود.
3: هي الجمعية موجودة في الساقس في قصر الشعبان بين طريق تنيور وطريق تونس. كذلك عندنا موقع الويب factcharity.org.
1: عندكم صفحة على الفيسبوك،
3: التواصل الاجتماعي موجودين جميع
1: باللغة العربية مكتوبة ولا بالفرنسية؟
3: جمعية الساقس الخيرية باللغة العربية.
1: واضح. واعطينا رقم هاتف الجمعية، الرقم الخاص بالجمعية.
3: اي رقم الهاتف الجمعية هو 28 233 100.
1: واضح، يعطيكم الصحة إن شاء الله، ربي يوفقكم إن شاء الله ويديم إن شاء الله المساعي متاعكم لعمل الخير إن شاء الله، ربي يبارك في جهودكم إن شاء الله. شكرا لك سي كمون، ربي يبارك لك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ربي يبارك فيهم وفي كل الناس اللي قاعدين يخدموا ويمشيوا في هالعمل الخيري هذايا باش يفرحوا الأيتام ويفرحوا العائلات المحتاجة. نرجع معك من جديد، رجعت لأختنا صفاء قالت هي تخاف مني وتولي تخبي علي، اللي قالت ما لقاتش حل مع بنتها. وإحنا مازلنا نحكيوا على مفهوم العقاب في التربية الحديثة والأسف ليب والبدائل التربوي، خوفها من امها هو اللي خلاها تخبي على
2: جاوبتنا. المفروض انه ما تخافش منك، المفروض انه تحبك تحترمك اكيد جدا، ولكن ما فيش داعي باش تخاف منك. اليوم تخاف منك قد تخاف من غيرك في الشارع، تخاف من غيرك في المدرسه، تخاف من غيرك في اي مكان. تولي تستعمل نفس الاسلوب مع الناس الكل، انت المثال والقدوه الاولى ليها. فاكسب بنتك من جديد وحسن علاقتك بها وطمئنها، انت مصدر الامان مش مصدر تخويف. فاختم على النقطة هذه أختي الغالية،
1: يعني اليوم نفيقوا سواء أختنا صفاء ولا غيرها إنه وقت الصغير في فترة معينة وفي فترات يعني خاصة المراهقة وكل، إذا بدأ يخبي وما يقولش في الحقيقة ويخاف من الوليلة ربما يعرف العقاب شنو هو والعقوبة شنو. فوقت لازمنا احنا لازم نراجع انفسنا ونشوفوا الخلل وين.
2: هو مريم ماهوش مؤشر ايجابي انه ولدي يخاف مني، برشا يسخال وفخره وانا ولدي يخاف مني، مش مؤشر ايجابي، مؤشر سلبي جدا. يعني انه العلاقه بيني وبين ولدي مش جيده، يعني فماش امان وطمانينه، ولدي ما عندوش ثقه فيا، ولدي يخبى عليا، ما نعرف عليه حتى شيء، ينجم يفاجئني باي معلومه او باي خبر نهار اخر. ينجم يختار اي انسان اخر يتمنوا من الشارع او من مواقع التواصل الاجتماعي.
1: صحيح،
2: المفروض ان نكون انا اصدر الحنين على ولدي، انا
1: مصدر الطمانينه
2: الاول.
1: صحيح،
2: في حياه ولدي ديما يرجع لي بالمشوره، هو هذا الطبيعي. ولكن العكس ماهوش طبيعي، اللي يخاف من والدي ماهوش طبيعي، لازم يعاود يحسن علاقته بوالديه ويعاود يطمئنهم ويعاود يكسب صغيراته باش يكونوا باش يولي فما امان، يعني امان عاطفي بينهم لسنين.
1: علاش كان حاضر العقاب بقوه في خلينا نقولوا حاضر على الاقل في الفترات في التربيه القديمه او في صحيح. الفترات السابقه شنو اللي يخليه حاضر معناتها؟ هو رؤية من الوالدين في الفترة هذيك ربما؟
2: أبش نقول لك، احنا تقريبا الأغلب في القديم كانت العائلة الموز... يعني نعيش في عائلة موسعة. فإرضاء الأطراف تقريبا الكل أو الكبار في العائلة كان أمر واجب، يعني يلزم ربي ولدي بنفس الطريقة اللي ربي سلفي وأختي والكلنا كيف كيف، واللي يخرج على أثنية هذيك سامحني يحكم عليه باسم معين وبنوعية معينة،
1: بصفة معينة،
2: بصفة معينة. يلزم الناس الكل تشبه لبعضها في التربية، فممنوع الخروج عن سامحني القتلة يعني كيفاش الكل كيف كيف الكل ضرب كيف كيف. أي صفة أو نعت ينجم يتنعت به يقعد له وصمة عار، خاطرنا في وسط العالم الموسعة. بعد بشوية بشوية مشينا يعني كثرة يعني ما عادش كما قبل نسكنوا يعني في مكان واحد، صرنا يعني البو والأم والصغيرات مثلا في
1: ما عاد شكل كبير يعني نويت
2: نعم. فلهنا تبدلت العقلية شوية، منهم اللي مشى للدلال الزايد، منهم مشى اللي في الوسط الحزم هو الحل، ومنهم اللي قعد بنفس الطريقة اللي قعدوا بها العقلي في العائلة الموسعة.
1: طيب ناخذ مكالمتكم الهاتفية على 71 136 ألف. ألو السلام عليكم.
4: وي أهلا، عسلامة.
1: عسلامة، مرحبا.
4: عايشك
1: ذكرنا بالاسم.
4: أنا عندي مدة نحب نتكلم، الحق عندي مشكلة مع ولدي، ماهيش كبيرة، هي مش مساعدة.
1: ذكرني فقط بالاسم أختي الغالية.
4: أنا اسمي آمنة من ريانة.
1: مرحبا بك أختي، تفضل.
4: عايشك، أنا أم أربع صغيرات،
1: ربي يفضل.
4: عندي زوز بنات هما الكبار، وكل هذايا أنا يعني أنا جبت بعدك زوز بنات، وبالرغم راني أخت اللي يعني عندي الأستاذي، أما تبدلت. أنا كنت في يعني نسكن في عائلة عرست، مشيت يحبوا الأكثرية الأولاد وعندهم الميولات. جبت الطفل لنا هذا دللته مستغر باش ما نكتبش عليكم. هو تو مش كبير، هو عمره 11 سنة، أما بدأ يتبدل عليا وبدأ يكسح عليا في راسه، وأنا وليت نلتجأ للضرب، وأنا ما نحبش الضرب، وبوه كيف كيف ما يفهمش يضرب ديريك. مانيش عارفة هو مشكلتي معه في القراية.
1: شنو المشكلة بالضبط؟ أعطينا وضعية معينة باش نجمو نقيسو عليها ونفهمو.
4: ما يحبش يقف.
1: هو سنة سادسة تقريبا كيكة ولا سنة خامسة؟
4: سنة خامسة. تعبني. هو من اللي بدأ، هو حطيته يعني أنا في مكتب بريفي، في بالي باش ينهضوا به. وعلاش بديت لكم أنا بالتمشي اللي كوني جبته بعد زوج بنات وما ربيتوش وحدي، أنا كنت تسقط مع العائلة، فهمت شنو مع العائلة الموسعة.
1: واضح.
4: دونك ما تربيش على ايدي بركة، تربى على برشا يدين ودلال، وجيب بعد زبنات وعرفت كيف الحق،
1: واللي يحب ياخذ وكل شيء معناته اوامر كلها مطاع مجابة.
4: واضح. اللي يحب ياخذ اوامر مستجابة. وعندي يعني عمة بوه مرة كبيرة متعلقة به، حتى انا كنجيبش نعاق وتهز وكريمو تهزو معاها وتمشي به.
1: تخليكش معناته تعاق.
4: لا ما تخلينيش، حتى كي يجي مثلا عبد شيء تشعلي تهز وتقعد بيه بالنهارين تفع عند نولين يا بنتي روح بيه جيب الطفل. فهمت شنو؟ وحصلوا انا بيدي وقت، انا بيدي مورال ما وقتي، هو جبته تعبه.
1: واضح. نفسانين انت ماكش مرتاحه. واضح.
4: انا مانيش مرتاحه، ما عرفت كيفاش نتاقلم مع ولدي، قاعد يكبر ومزيد عندي كزوز بنيت اون باراليل، مانيش فاهمه كيفاش انا باش نركز معاها، مانيش فاهمه باش نكتب. تو يتصلح في القرايه، حطيته في البريفين بعد كي قالوا لي راهو تعب يعني ماهوش راهو لاقي روحه، قررته للي تاتيك. تو انا صدقوني هاني ابسط حاجه البارح يعني تحس عرفتك لي اي به اي هاني قاعد نقرا ايه يولي يخرجني من سنتي نولي نضرب.
1: هو قاعد على اساس يقرا ما هو هوش يراجع مثلا
4: صحيح. اي ويحبني نفصل معاه فيسا بلغه اخرى، سامحني يبرول فيا، فهمتي كيف؟
1: واضح.
4: نولي انا نتشنج بصراحه، ونولي نضرب فيه. كي نجي بو يجي وجيب في الكارني، ما نعرفش يبدا، ولينا نتفادى، وليت بو ما عادش نحب نوريه الكارني. عنده وقت الخروج مثلا نقراه قولوا ساعه ونص، يحب يخرج سيي ولي يعملهم لي الكل، فهمتي؟ شنجني نولي كيف نضربه وقل له برا اخرج.
1: يعني انت كأنت شديته ساعه ونص قرا، هو يحب يخرج بعد الساعه ونص هذوك.
4: وراه مش قرار ساعه ونص فيهم قلقتها فديت مشي. هذه ما نحبش التاريخ، ما نحبش فهمتش. انا ما عارفه، انا خاطر هي راهي بدايتي، انا عارفه كأم من الاول ما لقيتش راحتي معاه.
1: واضح.
4: وتو مانيش فاهمه، وتو خايفه انا، هو ماشي ويكبر هو 11 سنه وماشي تعرف. قعدت بيني يا ويلي حتى على قرايته يعني نخمم عليه كان باش يكمل على المستوى هذا، يعني راهو جايب 10 في الاولى و10 في الثانيه، راهو يعني مراعاه يعني خاطر معلمين ونمشي ويشوفوا فيا كيفاش يعني ومانيش عارفه وتو ماشي لي في مراهقه انا كيفاش باش نتصرف كيفاش. والله حرت.
1: واضح.
4: وحتى في قرايته ساعات نحب نهزه، وانا قداش مره راني في التربيه السليمه نحب نفهم اسكو نهزه للطبيب مثلا يكتب يكتب بالغلط
1: يكتب بالغلط
4: هي لا فهمت ولا من الاول من الربايه خاطر كيروح للدار انا قلت لك انا
1: يعني سامحني الكراسه كلها كلمات غلطه ولا فما كلمه وكلمتين
4: لا لا لا الاغلبيه نعملوا مثلا مصري عن التو يكتب لك عن يكتبها بالعاون
1: واضح واضح اختي الغالي باه قاعده اسمعنا ان شاء الله انت ما سبقش هزيتوا المختصه
4: والله صدقني انا حرت مني
1: لا قلتك ما سبقش هزيتوا المختصه ما سبقش هزيتوا المختص
4: ما هزيتوش
1: واضح
4: وهذاك علاش انا حبيت نسالكم وبالرغم راني انا راني يعني عندي كان خويا ديستكتيك وكنت يعني عندي هذا في 2001 و2000 و2002 يعني كنا نمشي للبسيكياتر وكنا يعمل بسيكومتريسيتي
1: واضح
4: وبالرغم اللي كانت مش موجودة قبل والكل يجيت في المجف في العائلة اللي خديت فيها مش قابل هو راجلي مش قابل أنا أقول له مش نهزه راني مثلا تقول راني حسوا عنده صعوبات
1: هو مش قابل أنه تقول لك ليه لاباس وما عنده شيء
4: ليه ليه قاخي باش ترده لي كذا أخوك فهمت كيف واني نسكت أنا وما ما يعني درجة الوعي وساعات أقول أنا مشيش نهزه توه خطر تعمر كبير صدقني
1: حر أقعد اسمعنا لطف عليك إن شاء الله ما تحيرش أبقى اسمعنا إن شاء الله ربي يبارك لك إن شاء الله يعيشك
4: وربي يبارك لكم لكيف الكل
1: أجمعين أجمعين ربي يبارك لك في
4: البرنامج ولا إدمان
1: ربي يبارك لك إن شاء الله يعيشك أختي الغالي شكرا
4: وبارك الله فيكم
1: ربي يبارك لك أنت زاد عيشك الحمد لله الحمد لله ربي يبارك لك أختي الغالي باش نستسمحك خاطر عنا فاصل سامحني أختي الغالية خاطر عنا فاصل ربي يبارك لك وشكرا على الاتصال متاعك ناخذ الفاصل نرجع لأختنا آمنة إن شاء الله
0: إشهار
5: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحققوا طموحات الغد بنك الوفاق بنك الجميع
0: إشهار
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرجع لأختنا آمنة من ريانا كنت تسمع في الوضعية متاحة شنو تنجم تقولها وتنصح
2: والحاجة ربي يحفظها صغيرتها إن شاء الله واضح جدا إنه الوليد كما قلت هي دلل وعلى يعني بعد جاء بعد أخوته لبنات 2 سنين كانت عايشة في العائلة الموسعة كما حكينا بكري شوية برس اللي راهو من نجموش
1: قبل اتصال
2: يتنجمش الأم تربي وحدها في العائلة الموسعة الكل باش يعطي رأيه وكل باش يدخل في التربية
1: حتى كتوس العم تهزه بالنهاية تقريبا
2: ما كيفاش بتصح هي ولا تعدل السلوك متاعه وقت اللي حد آخر باش يدخل معها وما يخليهاش تعدل أكيد جدا إنه هذا باش يكبر معاه عام ورا عام وينجم يخليه يخلق عنده عدم مسؤولية وعدم التزام كما حكينا شوية خطر يعني كان تربى من الأول يعني تو احنا هو صار سيء ولكن كانت لا تربى من الأول كانت نغلط تحمل مسؤوليتي تحمل مسؤولية الغلطة متاعي راهو هذاك انعكس حتى على قرايته يعني شوفك لعدم الالتزام وعدم المسؤولية انعكس على قرايته ولا معاش عينه في القراية معاش يخمم فيها القراية هي ماشي في بالها كي تحط منها في الخاص انه غادي افضل له ولكن
1: ما لقاتش
2: نتيجه في الخاص خرجته يعني تاتيك ولكن باقي فما اشكاليه خاطر
1: فما صعوبه
2: باقي مش حاب يعني يلتزم ويعاونها باش هي تعاونه ويتحسن في قرايته ويتجاوز الصعوبات
1: قلت عنده شويه صعوبات التعلم
2: بالنسبه لصعوبات التعلم ما ينجم يحددها كان
1: مختص
2: فانا ننصحها وناكد عليها انه تهز المختص في يعني خلي العام هو فئ ميساج خلي كمل الامتحانات نتاعو وانت
1: في العطله الصيفيه
2: صحيح العطله بعد ما تهز النتائج وهز امتحانات واعداده وامشي للمختص هو يعطيك التشخيص الصحيح
1: المشكله زوجها رافض
2: اي يلزمها تقنع زوجها باي طريقه مش هي قالت لك انا نسكت نولي نسكت لا بالعكس هنا انت باش تمنع مستقبل ولدك نحكيوا على مستقبل ولدك فمادام يهمك الامر ويهم اغلى ما عندك اللي هو ولدك
1: صحيح.
2: اكيد جدا انت باش تسعى وتحاول الى ان تقنع زوجك وتهز ولدك المختص باش يشخص خاصه جاي نصيف فرصة هذه روسيف باش نبداو العام الجديد إن شاء الله يعني في السنة السادسة وفاهمين رواحنا كيفاش نتعامل معاه
1: فما صعوبات ولا,
2: ولا لا كيفاش نقري ولدي أنا في الدار أنا دوري وين يبدأ وين يقف معاه شنو هي حدود هذا حتى خاطر فما شكون يقعد معاه ما يسيبش صغيره هذه غلطة المفروض محدود يعني وقتاش نتدخل وقتاش نقعد وقتاش لا نخليه عمل على روحه هذا كله ينجم يعاوننا به كان المختص
1: يعني تقنع زوجها في المرحلة الأولى باش تمشي تنجم تشوف مختص
2: أي وفيما يخص المعاملة متاعه بعيد على القرايه يلزمها تكون أكثر حزم، مش معناها مش يعني نحكي وراه عنف لا، ولكن تقعد مع ولدها تكسب ولدها تحكي مع ولدها. وفما زاد ملاحظة أخرى، أقنع زوجك بعدم الضرب اللي هو العنف على خاطر راهو بعمره ما كان أسلوب تربوي،
1: خاصة أنه هو تدلل يعني ما نجمش بعد ما تدلل طول باش يمشي للعنف.
2: هيك
1: يعني
2: الإشكالية
1: يا
2: مريم،
1: يا هكا يا هكا
2: أختي الغالية، مشكلتنا شنية؟ يدللوهم على الأخر كي يكبروا يوليو يضربوا فيهم، يعني على شكون لبناء لهنا وش قاعد تعمل غادي انت في العمر هذاك؟ ما انت من الاول ابني على قاعده صحيحه وسياسه صحيح، وباش يكبر هو معاك ولدك يبدا يعني يوصل مراحل عمريه معينه تبدا انت متهني عليه.
1: يعني تو في 11 سنه عادي النتائج اللي قاعده تشوفها هي نتيجه التربيه الاولى اللي تلقاها.
2: طبعا طبعا هو يعني قلت لك التربيه في وسط عائله موسعه، ما نجمش تربيه هي على كيفها،
1: الاب يعني كنت مش مرتاحه في الوقت،
2: نفسيتها مش مرتاحه خاطر هي مش لاقيه راحتها، ربما يعني عده اسباب خلقت الظروف هذه باش تخلي يعني ولدنا يتصرف بالطريقه هذيك. اول حاجه تهز المختص اتو هو ينجم يدلك ويوجهك بطريقه سليمه باذن الله.
1: نعم، اختنا خوله قالت ولدها عمره 4 سنين، تصرفاته في الدار ومع الناس اللي يعرفهم عاديه، لكن في الروضه قالت المروضه تتشكى منه ديما التالي، ما نعرفش ما القصد نتاع ديما
2: التالي،
1: ما نعرفش كانت توضح لنا اختنا، ما يتكلمش بالكل، ما يحبش ينشط مع اصحابه. قالت مش عارفه شنو نعمل، ربما ديما التالي تقريبا تقصد ما يقعد ديما في اخر طاوله، ربما ما يتكلمش بالكل، ما يحبش يتكلم معناتها في المحيط اللي هو فيه، وما يحبش ينشط معناتها اذا كان فما خاصه 4 سنين يعملوا لهم كل
2: أنشطة
1: وفيها حركه وفيها قران وغناء وكل شيء.
2: لازم نعرفوا علاش. ما نعرفش انا من نجم يعني
1: خاصه قال تصرفاته في الدار والناس اللي يعرفهم عادي، يعني لهنا المشكله ربما في الروض.
2: صحيح، شنو نقول لك حتى انا رب، فماشي عنف فماشي تهديد، خاف شي مره صارت شي معها حاجه، ثبت انت مليح الساعه واسال مليح علاش ولدي يتصرف بالطريقه هذيك، واسمع من ولدك، زاد اقعد مع ولدك اسمع من ولدك علاش انا ولدي مثلا تقعد التالي، علاش ولدي انت ما تحبش تشارك وتتكلم، سامع ما شاء الله ما حلي صوتك، ما حلي كي تتكلم، اذا ضربك لعبه مع بعضنا، وحاول زاد حدك تساله، ما تركزش ياسر على الاخطاء هذه،
1: على المشكله
2: نعم الاخطاء المشكل اللي او الملاحظات هذه اللي يعطيها لي ديما المراوضات او المربين. حاول ركز على عكسها تماما، ما شاء الله على ولدي، ما احلى صوت ولدي، ما احلاك تتكلم، خلي تقعديها من قدام، ما احلاك تشارك، ثمن ديما النقاط اللي انت تحب تراهم.
1: يعني نمشيو كانه ما في بالنا بشيء، يعني بالنسبه لاختنا خوله معبره ما في بالي بشيء، باش نثمن في حاجات اخرى
2: نحب تولي سلوك عند ولدي باذن الله، خاصه في المرحله هذه في العمر 4 سنوات. وثبت مليح شنو اللي يخلي ولدك في الروضه يتصرف بالطريقه هذيك، ما فماش حاجه من فراغ ابدا،
1: اكيد فما حاجه في
2: الروضه، او فماش يتعلق زاده بالوالدين برشا، ربما هو اول عام ليه زاده في الخرج من الدار، ما دخلش قبل يعني او من بعد جمله على امه وعلى ابوه، فما يخليه يتصرف بالطريقه هيك، او ربما ما تعرفش عليه، ربما الانشطه برشا فالتعب الصغير وترهقه وهو في الدار مستانس بالراحه، ربما
1: صحيح.
2: خلينا نثبتوا نعرفوا شنو هي اسباب قبل ما نحكموا على اي شخص.
1: اختنا قالت ربي يبارك لكم، عندي ولدي عمره 11 سنه عاقل ويقرا، لكن عنده رهاب اجتماعي، ما حبش يخرج معايا لاي بلاصه، ديما يحب يقعد في الدار، ما يحبش يمشي للبلاصه اللي فيها برشا عباد، كيف يخرج للمدرسه ما يحبش يكون يخزر له، يعني ما يحبش يكون يخزر له من العباد، يقول لي ماما نحس بضغط كبير، قال ساعات نلقاه يبكي ومش عارف شنو نعمل. 11 سنه
2: ما نجمش نجاوبها كيكا اختي الغاليه، ولكن لازم نعرفوا شنو هو اللي يوصل ولدنا للرهاب الاجتماعي هذا،
1: انه ما يحبش يخرج للدار،
2: فمش حاجه من فراغ،
1: ما يحبش يقعد في بلاصه فيها برشا عباد.
2: صحيح،
1: انا قاعد في مخي، وما يحبش يكون يخزر له.
2: اول سؤال هو الحكايه هذه من وقتاش بدات؟ يعني انت من وقتاش بديت تلاحظ اللي ولدك عنده رهاب الاجتماعي هذا؟ ثاني سؤال ومهم جدا، فمصلتش عليه عنف قبل ولدك، او فمش كن لاحظ له ملاحظه تعرضش للتنمر ولدك في الدار ولا في العائله الموسعه ولا في الشارع المدرسة. ولا في المدرسه ولا حتى في الروضه قبل؟ فما سبب ما قعد عند ولدك خلاه يتصرف بالطريقه هذه في المرحله العمريه هذه؟ باهي برشا انه يعني فاقت بالحاجه هذه، ويلزمها تتدخل في الوقت الصحيح اللي هو توا، خاطر 11 سنه يعني يعمر به، تتوجه للمختص. مهم جدا.
1: واضح. طيب باش نرفع لحضراتكم اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جوارها، رجاء مراعاه الفوارق في التوقيت، وراجعين نكمل معاكم باقي مشوارنا حتى الماضي ساعه، بقوا معنا راجعين ان شاء الله.
6: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم السادة المستمعين، ووين ما كنتوا تسمعون ربي يحفظ الجميع إن شاء الله. تحيتنا لكم إن شاء الله دائما في الاستماع. ذكركم بال 71 136 ألف. بعد شوية باش ناخذوا تسنيم إمامة معانا أستاذ مدارس كالعادة، نسمعوها ونسمعوا بطبيعة الحال المقاربة متاحة. طيب كوتش نسرين، في وإحنا حكينا على علاش كان حاضر العقاب بقوة في التربية القديمة، كذلك مهم جدا نحكيه على سلبيات العقاب العنيف المتكرر، لأنه يعني إذا تكرر أكثر من مرة فأكيد فما سلبيات
1: طبعاً.
0: تنجم تكون حاصلة على نفسية الطفل والسلوك متاعه. أحيانا لو يقولك شبيه صغيري هكا بتبيعته، ولا لأنه أكيد فما حاجات قاعدة يتعرض لها بطريقة كبيرة بطريقة متكررة فأثرت فيه. طيب ناخذ تسنيم وبعد نرجع معاك. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تحية طيبة ليك اليوم، شفناك في وقت مختلف
2: اليوم على غير العادة.
0: اليوم على غير العادة، مرحبا بيك. شكرا أستاذة تسنيم إمام، ربي يبارك لك. إن شاء الله اليوم نحكيه على العقاب، تغيرت أساليب التربية ولكن أصبح يعني تركيز اليوم أكثر على الحوار، فهم الطفل، بدل اعتماد فقط كان على العقاب اللي أحيانا نجم يكون عنيف أو إما مادي أو لفظي. فهل مازال العقاب وسيلة نافعة في التربية الحديثة؟ كيفاش نجموا زاد البدائل التربوية، كيفاش نجموا نربيوا أطفالنا بين الحب والانضباط، هذا اللي نحبوا نحكيوا فيه اليوم معاك إن شاء الله.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
2: في بداية كأولياء نلقاه الحديث اليوم على التربية ولا مشحون ببرشة تناقضات، يعني حتى في وسط داخل العائلة بين جيل تربى على العصا والخوف وبين جيل يحب يربي من غير عقاب أصلا. ضاعوا برشة أباء بين الطرفين، بين القسوة المدمرة وبين التساهل المربك، خلينا نسميه
0: صحيح.
2: فالسؤال الحقيقي اليوم ما هوش هل نعاقبوا أولادنا أو لا. أنا وسمعت بكري شوية وأنا مروحة من الخدمة الأستاذة نسرين ربي يبارك فيها حكيت كلمة مهمة، كيفاش نعاقب من غير ما يحس ولدي أني ننتقم؟ كيفاش نعاقب من غير ما نهدم؟ كيفاش نضبط الأمور من غير ما نكسر ولدي؟ الصغير اليوم ما يحتاجش لحب كهو، احنا قلنا هذا سابقا. الصغير اليوم يحتاج أيضا للحدود
0: صحيح.
2: والعقاب التربوي المقبول شرعا وإنسانيا راهو يعمل الحدود. فالحب من غير حدود يصنع صغير مدلل وهش
0: صحيح.
2: الحدود من غير حب تصنع طفل مطيع ظاهريا لكن منكسر داخليا ما عنده شخصية. فلازم الولي اليوم يتعلم أشكال العقاب التربوي المقبولة اللي ما فيهاش ضرر. ما هوش كل عقاب عنف، وهذه نقطة مهمة جدا. العقاب التربوي المقبول تلقاه هو الذي يهدف إلى تعديل السلوك مش الإذلال الطفل.
0: فما فرق نعم.
2: للأسف نحن نحط كأولياء بنعنينا نقول أنا نحب نعاقب ولدي عقاب مقبول شرعا وإنسانيا حتى أعدل سلوكه لا لأذله،
0: مش ننتقم. أنا نحب نعدل، نحن قلنا من البداية شنو الهدف متاعي، هل نحب نعدل السلوك أو ربما نحب ننتقم.
2: أي
0: هل
2: أنا صحيح لازم نتعلم أشكال العقاب التربوي المقبول نعود نقول شرعا وإنسانيا. ثم برشا عقوبات دي بطبيعتها ونحن ننسوها نسميها نحن العقوبات الطبيعية. مثلا نمسك الراس خليه يتحمل نتيجة نسيان وقدم المعلم نتاعه، حياته وتعلمه الحياة مش تعاقبه،
0: يعني خلينا يعيش هالحالة هذيك
2: يتحمل المسؤولية. نعم مش تقعد تجري انت، احنا كمربين برشا أولياء يجيونا بربي فضلك ما تعاقبوش ما تقول له حتى شيء، راس بحنسة اليوم جيت من غير لوحة. ليه خليه يتحمل مسؤوليته مرة واثنين وثلاثة
0: صحيح.
2: الحياة لازمها تعلمه، مش تقعد ديما يلقط في ظهره
0: صحيح.
2: عندها عقوبات منطقية زادة، أساء استعمال الهاتف يحرموا منه مؤقتا عادي. ثم نوع آخر من العقوبات زادة المقبولة هي الحرمان من الامتياز، وهذا نوع من العقوبات اللي نحبه برشا.
0: كيف فسر هنا أكثر؟
2: نعم نحرموا الامتيازات مش من حاجة أساسية، ما نحرمش الصغير مثلا من الطعام من النوم من الحنان متاعي، لا حتى هو غلط ما نحرمش من حناني، أما نحرمه من امتياز مربوط بالسلوك اللي عمله. يلعب برشا بالتليفون نحرمه من التليفون، يلعب برشا في الشارع نحرمه من الخروج في الشارع.
0: هذا يتسمى نوع من العقوبات التربوية، وهذا يعطينا نتيجة إيجابية تسنيمة، يعطينا نتيجة
2: جداً جداً مع الصبر. مش مرة وتتعب، الأم والبو لازم يتحملوا يصبروا. مش باش نقول له راني باش نعاقبك اسبوع كامل مثلا البارح انا ونعطيكم من الواقع، ديما نحبوا نصلحوا الواقع بالواقعيه مش بمثاليه. انا كأم البارح قلت لامام ولدي اسبوع كامل مش باش تمشي الحومة متاع بوك تلعب مع أصحابك، عنده أصدقاء في حومة متاع والده، فقلت له مش بستمشي، لزمني أنا العقوبة هذه المقبولة تربويا نواصلها أسبوع كامل ومن
0: ما نسهلش معاها، معناتها مش اليوم قلت ليه وغدوا قلتوا
2: ايه، قلت راي العقوبة أسبوع لازمها تكمل العقوبة أسبوع حتى العقوبة تكون عندها أثر سليم وإيجابي كما أنت قلت، عندها أثر ولا لا تأثر وقت اللي الأم والبو يكونوا يد واحدة ويواصلوا العقوبة التربوية المقبولة طبعا ما فيهاش ضرر، لكن ما يستسلموش بسهولة للإغراءات العاطفية متاع أولادهم، أو يحب يرتح راسه ويقولوا أي خلاص برشة التليفون.
0: أي مثلا اليوم قلت ليه على الحاجة حاجة معينة وربما بعد ساعة ولا ساعتين وافقت وعودت،
2: إذا قلت له أسبوع لازمها أسبوع، ما نقولوش أسبوع وبعد نعمل نهار ونسلم، وقتها معاش العقوبة التربوية باش يكون عندها أثر للأسف الشديد. فمن أنواع العقوبات التربوية هي الحرمان من الامتيازات، كذلك الإصلاح والتعويض، يعني إذا فسد حاجة يشارك في إصلاحها أو ترتيبها أو يلم الفلوس ويعوضها إذا هو بالعاني كسر حاجة مثلا. فالعقاب المقبول مرتبط بالفعل بالمفهوم وتلقاه محدود زمنيا ويطبق بهدوء، وياليت يسمعوني الأمهات والأباء. العقاب المقبول من الكاركتريستيك متاعه أنه مربوط بالفعل مش بالشخص، محدود زمنيا مش على طول، ويطبق بهدوء مش بانفعالي.
0: صحيح، مش نلقاو نتيجة. نعم،
2: وهنا يظهر الفرق بين الحزم والقسوة. عارش أنت أستاذ نسين حكيته ولا لا؟ الفرق بين الحزم والقسوة، برشا أولياء يخصوا ما بيناتهم. الحزم هو أني نكون ثابت وواضح، أنا نحبك لكن السلوك هذا عايش ولدي مرفوض تماما. أنا نحبك لكن اللي الكلمة اللي قلتها يا مريم مرفوضة تماما. أنا أنت ولدي ونحبك وأنا معاك في ظهرك، لكن اللي عملته غير مقبول وما نسمحش أنه يتعاود.
0: يعني نظهروا المحبة فقط، نستصبحك قوس، يعني نظهر المحبة، أنا راني نحبك، علاقتي بيك وعلاقتنا ببعضنا راهي متواصلة مش باش تصير فيها قطيع، أما رو السلوك اللي عملته رو هو المرفوض ما يجيش وما كاركش عملته.
2: نعم، هذا الحزم. أما القسوة تحول الغلطة إلى هجوم على ذات الطفل، أنت فاشل، أنت غبي، أنت ما تفهمش، كما يقولوا برشا مربين للأسف. كما يقولوا برشا أمهات وأباء.
0: نعم للأسف.
2: الحزم تلقاه يضبط لي السلوكات متاع ولدي، أما القسوة تجرح الهوية للأسف الشديد، وإحنا ديما نراعيه، معناها التعب متاع الأم.

0: رانا وصلنا للخطوط الحمراء بعد الدراسة. وأنا ديما نقول أنا ديما نربي روحي ونحاول نعاون الأولياء اللي يرجعوا لي بالتربية النبوية المباركة. يعني ما لازمناش نعزلوا أو نختزلوا التربية النبوية في العقوبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان مربيا قبل أن يكون معاقبا. يعني بنى العلاقة أولا فوقتها صار التوجيه مقبول والعقوبات مقبولة. لم يكن فضلا صلى الله عليه وسلم لم يكن منفرا. يقول سيدنا أنس ديما نقولها لروحي يا بي نصلح بها روحي كي نغلط أنا كأم ومربية.
1: أنا بدي نحب الحديث
0: سيدنا أنس اللي قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. يا ربي نقول 10 سنين ما قلوش أف ما خرجت منه كل ما موجعة. هذا ما يعنيش غياب الحزم راهو.
1: نعم أكيد
0: فوجوده في موضعه كان صلى الله عليه وسلم يوجه بالقدوة يستعمل السؤال لإيقاظ الوعي يصحح الخطأ من غير ما يفضح مولاه. حتى في الخطأ كان يحفظ الكرامة ومن غير ما يسمي المخطئ يقول ما بال أقوام. خلينا نتعلموا بالتربية النبوية كيفاش نعمل عقوبات من غير ما نمسوا كرامة أولادنا. حتى أولادنا عندهم كرامة راو.
1: صحيح نعم.
0: وهذه قاعدة عظيمة أن نصحح الأخطاء مع حفظ الإنسان. ولدي إنسان موش ولدي كهو راو إنسان لازمني نحفظه نحفظ كرامته ونحفظ الهوية متاعه. وبرشا أولياء يقولوا لنا مريم أنا عاقبت ولكن فشلت في العقاب. حتى عاقبت وما كانش ناجح العقاب.
1: صحيح وهذا قلنا باش نحكيو عليه وقتاش يفشل العقاب.
0: يفشل العقاب وقت اللي يتحول من وسيلة إلى تربوية إلى عادة انفعالية. برشا أولياء العقاب ولا عادة انفعالية عندهم. يعني خلاص ينفعل عاقب. هنا يفشل العقاب. ما تحولش العقاب من وسيلة تربوية إلى عادة انفعالية. يفشل العقاب وقت اللي يكون تحت تأثير الغضب. علاش أنا قلت لازم في هدوء نعمل العقاب. ولدي راني أنا هادئة وقت اللي نعاقب فيه. يفشل العقاب وقت اللي يكون غير متسق. نعاقب اليوم ونتغاضى غدوة.
1: صحيح.
0: نقول حك بكري.
1: نعاقب اليوم وربما غدوة نسمح بأكثر من حاجة.
0: نقول 3 أيام وبعد نستسهل.
1: وربما العكس أحيانا تلقى والي أنه اليوم عاقب لكن غدوة يسمح بحاجات أكبر من الحاجة اللي عاقب عليها. تقولش ليك ما تناقض مع نفسك معناتها.
0: هذا غير متسق. عقاب غير متسق عقاب فيش. عقاب تحت تأثير الغضب عقاب فيش. عقاب مبالغ فيه مقارنة بالخطأ عقاب فيش. معناها عمل غلطة صغيرة من عقب مش وقوفة كبيرة.
1: نعم.
0: ربي سبحانه وتعالى لم يسن لنا هذا. ربي عدل وسمى نفسه بالعدل.
1: نعم.
0: والعقاب إذا تكرر دون تعليم بديل عقاب فشل. يعني المعنى شنو؟ ما يكفيش أن نقول لولدي لا تفعل تعمل شذي. أنا لازم نعلمه شنو اللي يعمل بدلا من ذلك.
1: نعم.
0: العقاب اللي ما يعلمش ما يربيش. قاعدة العقاب اللي ما يعلمش ما يربيش.
1: نعم.
0: ساعات صغارنا محتاجين ما هوش محتاجين العقاب أصلا. في الغلطة مش كل غلطة محتاجة عقاب.
1: صحيح. مش كل حاجة أحيانا بسيطة ساعات نجم نغض الطرف معناتها هني غضيت الطرف.
0: العقاب محتاجة لفهم السلوك لفهم الأسباب.
1: شنو الدوافع؟
0: هل هو طلب الانتباه كيفاش صاح وعيط؟ هل فما غيرة بين الأخوات؟ هل ولدي مرهق؟ مش أولياء مش مستعرفة مريم اللي صغار يتعب روي ولدك يروح تعب المدرسة.
1: صحيح.
0: روي المدرسة فيها نوع من الإرهاق الذهني والعقلي. حاجة طبيعية.
1: والله قالت لي بنتي البارح قالت لي رو 1 من 8 للـ5 رو نتعب وراه 7 سنوات.
0: بالحق برشا أولياء مش أيوة. من الصغار تتعب. ولدي رو تعب. ولدي نجم يغير. ولدي نجم يكون عنده اضطراب في الروتين.
1: صحيح.
0: ولدي نجم يكون الغلطة اللي عملها حتى يطلب الانتباه.
1: صحيح.
0: فلازم تكون عنا تحقيق فهم للسلوكات وأسبابها ولازم تكون عنا زادة بدائل تربوية حديثة.
1: هات ناخذوا منها هو مش كافينا الوقت إن شاء الله لما لنا نشغله في حصة أخرى.
0: يمكن باختصار بحقولهم.
1: باختصار.
0: كيفيش. هما أنا نحصرهم ديما مع تلامذتي ومع أولادي في 5 بدائل.
1: هات ناخذوا نعم.
0: التربية الحديثة ما تلغيش الانضباط.
1: هي.
0: أنا طورت الأدوات على الانضباط. شنية البدائل النافعة؟ 1 الاتفاقات المسبقة. 2 التخيير المحدود. 3 التعزيز الإيجابي. 4 وقت للهدوء. 5 الحوار بعد الموت. مش معناه؟
1: أنا مش قلت عودوا معود.
0: أي مش معود. 1 الاتفاقات المسبقة ولازم نكتبوهم. أي. يعني إيش معناه بديل للعقاب راه؟ الاتفاق المسبق إيش معناه؟ حط قوانين واضحة في داري. نحط قوانين واضحة في داري. روح في الوقت الفلاني نفطروا مع بعضنا كذا ما فماش ماكلة في بيت النوم ما فماش استعمل الهاتف بعد 9 ليلا. هذه قانون واضح. هذه اتفاقات مسبقة.
1: اتفاق مسبق صحيح.
0: هذا بدائل تربوية للعقاب. 2 التخيير المحدود. تعطي الولدي مساحة

0: داخل إطار مظبوط، مش حر ولدي في كل شيء، أما مزودة ما هوش عبد عندي. هذا بديل تربوي للعقاب، رأو في عوض العقب ونعطيه مساحة نتاع قرار، نسمح له باختيار الألوان اللي يحب عليها، باختيار أوقات اللعب هو. أما أنا نحدد ساعات اللعب، هو يقول لي نحب نلعب من 5 للـ7، وأنا نقول له رأو ساعتين اللعب فقط. هذا يتسمى التخيير المحدود. ما هوش حر يعمل شي حب، وما هوش عبد عندي نضبطه في حياته أنا حتى يولي ما عنده الشخصية.
1: فما مساحة صغيرة يجب نجم يتحرك فيها،
0: مساحة معتبرة أنا نسميها، مش صغيرة، مساحة معقولة يتحرك فيها ولدي باش يبني شخصيته، باش ما يحسش روحه ما عنده شخصية. صحيح، يكبر يولي راجل ما عنده شخصية ومرأة ما عندها شخصية
1: للأسف.
0: فلول البديل الأول التربوي والاتفاقات المسبقة، البديل الثاني التخيير المحدود، البديل الثالث التعزيز الإيجابي. معناه اني نركز على السلوكات الجيده نتاع ولادي، نحاول نقويه. علاش نقف كي يعملوا غلط؟
1: صحيح،
0: علاش كي يعمل حاجه بيا من نشكرش
1: من ثمنش
0: صحه محليه السلوك هذايا، بيتك اليوم محليها منظمه، شليتك اليوم في بلاصتها، روحت اليوم في الوقت، ربي يبارك لك. اليوم ركزت قريتك بعينيك، كيفاش تغسلت انت وخوك وضبطت في حالتك، ما غلطتش فيه، نشكرك برشا. هذا تعزيز.
1: صحيح، وعنده فارق كبير الحقيقة
0: جدا فوق ما تتخيل. الصغار يتأثروا به حتى كما ما يصرحوش بهذا، ويقويه وعندهم السلوكات الزايدة.
1: صحيح.
0: البديل الرابع هو وقت التهدئة. مهم جدا أن نرى وقت الهدوء للأم والبول صغيراتهم. ما نعزلوش عزل مهين، ما نسكرش عليه الباب ونقفل بالمفتاح، أما نعطيه فرصة لاستعادة هدوئه. لازم نعترف أنه ولدي إنسان كيفي، عنده انفعالات، نجم يتغشش ويغلط. فنقول له ادخل لبيتك دقيقتين ربع ساعة أهدى وبعد نرجع نحكي.
1: ممتاز،
0: هذا يتسمى وقت للتهدئة، أو هذا من البدائل التربوية الجميلة جدا.
1: مهم برشا
0: الحقيقة.
1: نعم.
0: والخامس هو الحوار بعد الموقف. اش عملت؟ اشنو صار؟ علاش قلت هكذا؟ كيفاش نتصرف المره القادمه؟ خاطر الهدف اني ما نخوفش ولدي من الخطوبه، اما نبني في داخله رقابه.
1: نتصور الكلام اللي يكون بعد وقت التهدئه الحوار هذاك باش يكون مش كيما قبل، يعني الوقت اللي باش نحكيو فيه بعد ما هداه وهديت انا، الحوار هذاك مش تصور انت قبل ما نهداه وهو ربما منفعل والام منفعل.
0: رقابه ذاتيه كبيره.
1: صحيح، مهم
0: الحوار هذا بعد الموقف، نبني به رقابه ذاتيه كبيره، وما عادش ولدي يستحق العقوبه، وتولي عنده رقابة ذاتية ويصلح نفسه.
1: نعم،
0: يعطيك الصحة، ماهيش معركة،
1: يعطيك الصحة تسنيم، ربي يبارك لك.
0: إرادة أما محبة
1: وانضباط أجمعين يا رب. شكرا، يعطيك الصحة، أسف وقت معاش برشا. شكرا ليك تسنيم، ربي يبارك لك. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شدني تعليق الخونة شهير عياد، ربي يبارك له، قال احنا قاعدين نطوروا في أساليب التربية، وهما من ناحية أخرى قاعدين يطوروا الصغار، قاعدين يطوروا في أساليب انحراف أو انجراف سامحني وراء رغباتهم، من اللي صعب علينا عملية التربية.
2: صعب علينا؟ لا، إذا احنا حاضرين مش نجمو نتصدىو للكي قال انجراف هكا.
1: انجراف ولا رغبات؟
2: ما لا، احنا نعدلو البوصلة كما نقولوا، احنا عنا احنا
1: نتحكموا فيها،
2: نتحكموا بالطبيعة. اذا انا مشيت معاهم فانا اخترت اني نمشي معاهم وقلت غلبت، فالاكيد جدا خويا لهنا اكيد انه انا نعرف كيفاش نعدل. كما قالت الاستاذة تواربي بالك فيها استاذة تسنيم، ماهوش ولدي عبد عندي، ولكن فما ضوابط معينة يزي محترمها ودي.
1: يعني ما نخليش هو وراء رغباته معناته.
2: اي احنا لا، الاغلب ايش نعملوا يعني؟ يا اما انا نتحكم في ولدي نمشي عليه كلمتي، يا اما نخليه يعمل اللي يظهر له. كما قلنا الوسط هو الصحيح، الحزم والاعتدال، حزم واعتدال. هذا هو اللي حاجتنا به، نعرفوا كيفاش نعدلوا وقتاش نعدلوا، وحسب المواقف، حسب الازمنه، الزمان، المكان زاد اللي انا فيه. زاد ما نجيش انا قدام مثلا خواته ولا قدام العموم ولا الاخوال، انا في الشارع نصيح ونربي في ولدي.
1: صحيح.
2: قدام الناس
1: ولا في مساحه كبرى ولا في السوق ولا في مكان عام.
2: نعم، مشكلتنا اللي ما نعاملوش في صغارنا كيما نعاملوا في انفسنا. ديما نراو نعطيو الحقوق لنفسنا، من حق يزم يحترمني في خدمتي فلان، يلزم انا حد ما يعيط عليا، يلزم انا نتسمع، يلزم انا نتقدر، يلزمني في الكياس انا حد ما مثلا يتجاوزني او يسمعني كلام. انا كل شيء يلزم. نجي مع صغيري انا نطبق العكس من عليه، قال شنو هو صغير؟ ملول يقول ما يفهمش، لا يفهم، ومن بعد يقول لك طريق بورينس، لا ما ينساش. هذوما الكل كي نجينا نطبقوا على صغارنا كيما اللي نحبوا على انفسنا، طوي تصلح الحال باذن الله.
1: نعم، تحيه لسي طارق القلعي، وتحيه كذلك لشيخنا رمزي بن شيخ، ربي يبارك فيكم في المتابعه. خلينا الناس اللي قلنا فما سلبيات نجم تصير وقت اللي العقاب يتكرر. العقاب العنيف اما مادي او معنوي.
2: طبعا
1: كي يتكرر اكثر من مره شنو أكثر حاجات نجم تكون خطيرة على الأقل على نفسية وسلوك ابني؟
2: هو إما يعني دي ما نحكي على زوز أثنية. إما أثنية الأولى إنه يتمرد على أبوهمه خاطر باش يسمع الكلام، يسمع الكلام ياكل مسكينة التريحة هذيك، يسمع كلام يوجع إلى غير ذلك من الأساليب السلبية أو تتكرر معه، يعني يختار في مرة إنه ينفجر ويتمرد على أمه وأبوه ويعمل كان اللي يظهر له معاش يسمع كلامهم جملة. أو العكس تماما، يولي ينزوي ويختار انه ينطوي وحده، يولي عنده مشكلة متاع ثقة بالنفس، شخصيته شخصية هشة، عنده فراغ عاطفي، ديما حاسب النقص قدام اي شخص كان قدام اخوته حتى او حتى بينه وبين روحه، يسمع كان في الكلمات السلبية في النعوت والوصف السلبي،
1: ما عادش تفرق معاه معناته.
2: نعم، يولي يعتقد اي فعلا اللي هو ما عندوش شخصيه، ما عندوش ثقه في نفسه، ما ينجمش يتواصل مع غيره، ما ينجمش يكون ناجح في حياته، ما ينجمش يقدم ويتجاوز مشاكله في قرايته في علاقاته، ما ينجمش يعمل علاقات ناجحه، يكبر بالعقليه هذيك. فعنا حاجتين، يا اما انه يتمرد او انه ينزوي وينطوي. احنا لا نحبوا نوصل صغارنا للثنيه هذه نحبوهم ديما في الوسط، يعني كما قلنا حزم واعتدال، نقطه راهي مهمه جدا.
1: صحيح.
2: ولكن النقطه هذه اللي في الوسط تطلع منا برشا معرفة وبرشا وعي،
1: برشا صبر،
2: صبر وصعبين وتطبيق.
1: طيب همش نطبقه في الوقت اللي قعدنا.
2: نعم.
1: يعني خلينا نقول تقريبا أشكال العقاب التربوي المعقول في وقتنا توا مع المتطلبات متاع جيل اليوم، الحقيقة مع المؤثرات، مع التواصل الاجتماعي. صحيح. مع المواقع الاجتماعية. مع هما بيدهم يعني ما يشبهوش لحتى جيل الحقيقة. لو ما تنجمش تجي تسقط
2: زمان غير
1: زمانك وتقول لا راني أنا تربيت، لا اليوم ما شيء شبه الشيء.
2: صحيح.
1: اليوم ما تنجمش تقول لو فما ثوابت ما نحيدوش عليها، هذا أكيد. فما ديننا هذاك ما نحيدوش عليه، لكن راهو الزمان يتغير والتفاصيل تتغير وحتى الواقع اليوم يتغير. نعم. معناته فأكيد مهم جدا أنه نكون واعين، أنه راهو نجم يعني نخدم مع صغيري لكن نكون واعي بالحاجات اللي قاعدة تتغير من حوله.
2: طبعا.
1: أشكال العقاب المقبولة، مقبولة كما حكيت أستاذة التسنيم ربي يبارك فيها، أعطت بدائل مهمة. هات ناخذ حاجة عملية معك.
2: احنا كما قلنا في البداية، يعني المفروض أنه الطفل، وزيد أكدت كلامنا مدام تسليم ربي يبارك فيها، إن المفروض باش صغيري عمل خطأ ما يلزم يعني العقوبة تكون في شنوة، تكون في نفس الشيء اللي غلط فيه ولدي. ولدي غلط مثلا كذب عليا، ولا ولدي خب عليا حاجة، ولا
1: ما مشيش يقرأ مثال.
2: نعم. ولدي خرج يلعب مثلا في الحومة، قلت له الخمسة تكون في الدار مثلا، فات الوقت بنص ساعة نسي روحه قعد يلعب، كي رجع أنا ما كلمتوش، كيف رجع قلت له، نقول له ولدي يعني بلطف زادا لهنا، قل ولدي أي مرحبا بك، أي وقتش قدش الوقت عندك؟ يقول لك الخمسة ونص. يقول وإحنا شو تفهمنا؟ يقول لك الخمسة. يقول لك يا أمي لا يعجبني اللعب هكا ومحلاه ومع أصحابي وما كملناش بكري. يقول وإحنا كان عنا اتفاق بيناتنا ولا؟ يقول لك إيه، وفي بالك اللي إحنا تفهمنا إنك أنت تفوت الوقت اللي إحنا تفهمنا فيه باش تكون العقوبة متاعك بحرمانك يوم مثلا غدوة ما تلعبش في الحومة. يقول لك صحيح، يقول لك كلامك صحيح وأنا غلط، نتحمل مسؤوليتي وغدوة ما نخرجش نلعب.
1: طيب العكس مثلا صحيت. ما مقبلش وبقاي مثلا نعرفوا صغيرات عندهم شوية كلي يبكي شوية يعيط شوية، كيفاش يتصرف لهنا؟
2: هو لهنا باش يحاول بكل الطرق انه امه ما تنفذش وعدها او الاتفاق اللي يحكيوا فيه ما يتمش. وهي كذلك بكل حزم، بحب زادة، حزم وحب، تقول له لا ولدي غدوة ما فماش خروج، خاطر هذه كانت المفاهمة وبالموافقة متاعك يا ولدي، بصوت هادئ، بنبرة هادئة، مش تصيح وتعيط هي تصيح وهو يصيح ويلي هو يتخبط ويلي يضرب ويلي لا لا لا لا. انت هادئة، تحكم في أعصابك، وهو كذلك وقتها كيقاك هادية وبنبرة هادية، والله لا نجم باللي باش يصيح ما ينجمش يعني ما يحترمش، ما ينجمش يعني يفوت الحدود. فماذا بينا نلتزمه بنفس الاتفاق وتكرر على مسامعه، لا ولدي احنا تفهمنا وغدوة ما فماش لعب البرة. قولك لا عايش، قول ولدي غدوة احنا تفهمنا ما فماش لعب البرة، وانتي كنت واضح ومتفق معايا. بشوية بشوية راهو مرة في مرة مع الصبر وسع البيت، راهو
1: مش من أول مرة باش نجم تكون تنجح. حتى تنجم تنجح أول مرة، كيما تنجم ما تنجحش
2: وقتاش إذا كان هو مستانس بالطريقة هذيك. ما تنجحش وقتاش إذا أنا ديما نخلف الوعد نتاعي مع ولدي نوعده او نتفق معه على امر ما وبعديك نرجع فيه
1: نخلف
2: اي نخلف وعدي هو باش يستاذ يقول لك يا وبلقت لي كان نزيد نص ساعه تتعاقب اي نورمال عادي تتسامحني عادي بس
1: لانه استانس صحيت ما فماش حاجه ثابته باش نعاقبك لا باه ميساج بطلت غيرت رايها ولا غير راي الاب فهذاك علاش قلنا انه نربيو اطفالنا بين الحب والانضباط ما نجموش نربيو كان بالحب كما قالت استاذه تسنيم وما نغفلوا على الانضباط غاديك باش نخرجوا انسان ماهوش مسؤول انسان ما عنده حتى خطوط حمراء في حياته ما عنده حتى انضباط في حياته والعكس ما نجموش نربيو كان بالانضباط وننساو ونغفلوا على المحبه ونغفلوا على الحنان ونغفلوا على الامان العاطفي
2: هما الاثنين مع بعضهم الاثنين مع بعضهم
1: يكملوا بعض
2: يكملوا بعضهم هذه حاضره وهذه حاضره معنا الانضباط والمحبه الاثنين في التربيه مشيوا معنا ولكن كان انا يعني نختار واحده على حساب واحده الاكيد باش يصير لنا خلل في التربيه وما ينجم ينعكس فيما بعد على تربيتي وسلوك ولدي ونفسيه ولدي فردوا بالكم راهو حتى المراوحه بين الايه ولا وساعات او ديما لا او ديما ايه يعني ردوا اعرف وقتاش تختار يعني
1: وقتاش إيه وقتش لي
2: صحيح هذه نقطة مهمة جدا
1: فما حاجة نختموا بها ساعات في نفس السياق ساعات الولي ولي يهدد فما عقوبة باش يهددوا مثلا باش نعرفش أنا باش خرجك من الدراسة باش فما تهديد فما تهديد في نهاية الأمر هذه قداش نجم تنجح وقداش نجم تضر
2: هو سؤال الولي البو إلى الأم قداش ينجموا يتحملوا قعدهم في خدمة فيها تهديد عليهم
1: صحيح ولا في حياتهم بصفة
2: في حياتهم بصفة عامة ما ينجم حتى حد يعيش تحت التهديد فأنت مرفوض تماما أنك تهدد ولدك بأي طريقة من الطرق بأي طريقة ممنوع تهدد ولدك كان ما تجيبش معدل في الثلاثي الثالث 15 نحرمك أنا من الخروج في الصيف
1: هذه الحقيقة ستقال طوى في خاطر فترة امتحانات
2: طب شكون يطبق فيها بربي هو هي الكلمة خرجت شكون يطبق فيها شكون ينجم ثلاثة شكون يخرج صغير نهار فمش منها من أنت باذل مجهود وتهدد وعصابك وصحتك وبعد ما تطبقش وزيد نفسية ولدك
1: وزيد يعرف اللي أنت تهدد وما تنفذ زادة
2: وصورتك قدام ولدك أنت كقدوة وين لهنا فماذا بينا ما نقولوش كلام احنا ماليش قدو نقول كلام ينفع صغيراتنا صحيح. ما يضرهمش نفسيا واحنا لابس علينا نفسيا زيادة
1: يعطيك الصحة كوتش نسيمة البرجي شكرا ليك تحية تعليقاتكم الجميلة على صفحة الرسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم حمدي لفسيلي مشكور ربي بارك فيك سوسن فرجاني كذلك ربي يعطيك الصحة وبارك لك إن شاء الله شكرا لكم السادة المستمعين والمتابعين وين ما كنتوا تحية مريم فجاري حفظكم الله ورعاكم شهية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ما هو الحج؟
1: الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

0: الملك لك الحمد.
1: لك الملك لا شريك لك.
0: يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت الشيخ منذر الذهبي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين

بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك

يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير

الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد،

ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغني

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ منذر الذهبي للحزب 19 برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
3: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بمعجزة القرآن المجيد الخالد الباقي على مر الزمان، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الأمين البشير النذير خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين وصحابته الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مستمعي الكرام، يتجدد اللقاء مع برنامجنا في رحاب القرآن الكريم مع سورة قرآنية جديدة، وهي سورة العنكبوت، لنعرف بها ونذكر شذرات من المناسبات الواردة بشأنها. سورة العنكبوت سميت بهذا الاسم عند أهل التفسير والحديث، وهو اسم توقيفي لها. قال الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير: اشتهرت هذه السورة بسورة العنكبوت من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد هذا في الجزء 20 صفحة 199. ووجه إطلاق هذا الاسم على هذه السورة الكريمة لأن الله ضرب العنكبوت فيها مثلا للأصنام المنحوتة والآلهة المزعومة، في قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أضعف البيوت هو بيت العنكبوت لتفاهته وحقارته، لو كانوا يعبدون أن هذا مثلهم فاعبدوها. قال القرطبي رحمه الله: هذا مثل ضربه الله سبحانه لمن اتخذ من دونه آلهة لا تنفعه ولا تضره، كما أن بيت العنكبوت لا يقيه حرا ولا بردا، لأنه بيت متشابك هواه ضعيف، لكنهم لم يفهموا ولم يعتبروا واستمروا في ضلالهم والعياذ بالله. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذه الأمثال يبينها ربي سبحانه وتعالى للناس باش يقربها لأذهانهم، ولكن ما يعقلها وما يفهمها إلا العالمون الراسخون الذين يعقلون عن الله سبحانه وتعالى مراده. والمثل في القرآن الكريم معناه إبراز المعنى في صورة حسية موجزة تكسبه روعة وجمال وعندها وقع في النفس. وقد عد الإمام الشافعي رحمه الله معرفة الأمثال مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن، ومعرفة أمثال القرآن الكريم مهمة جدا ولا بد منها العالم المجتهد والقارئ المعتبر. فقد أخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القرآن نزل على 5 أوجه: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا المحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال. هذه السورة الكريمة أيها المستمعون الأفاضل سورة مكية كلها في قول الجمهور، وهي السورة 85 في ترتيب نزول سور القرآن، نزلت بعد سورة الروم وقبل سورة المطففين، وهي السورة 29 في الترتيب المصحفي، والتاسعة والستون وآياتها 69 بالإجماع. فيما يتعلق بمحور هذه السورة الكريمة، هذه السورة مكية وموضوعها العقيدة في أصولها الكبرى، وحدانية الله سبحانه وتعالى والرسالة والبعث والجزاء. ومحور هذه السورة الكريمة يدور حول الإيمان وسنة الابتلاء في هذه الحياة الدنيا، لأن المسلمين في مكة المكرمة كانوا في أقصى أنواع المحنة والشدة، ولهذا جاء الحديث عن موضوع الفتنة والابتلاء في هذه السورة الكريمة مطولا مفصلا، ولا سيما عند ذكر قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. بدأت هذه السورة الكريمة بذكر ما يتعرض له المؤمنون من الفتن وما يواجههم من عنة وإرهاق وتعرض لفتن كثيرة جرت عليها السنة من قبلهم من المؤمنين، حيث أوذوا من الكافرين برسلهم ليتبين الذين صدقوا ويعلم الكاذبون. ثم حثت الآيات الكريمة على التمسك بالعقيدة والعمل الصالح استعدادا للقاء الله تعالى، ونبهت إلى جميل الجزاء وحسن الثواب لمن أقام على عمل الصالحات، ومن جملتها الإحسان إلى الوالدين واصطناع المعروف معهما مهما كان شأنهما. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. أمرناه أمر مؤكد بالإحسان إلى الوالدين، غاية الإحسان، لأنهم سبب وجوده، لهم عليه غاية الفضل والإحسان. وفي هذه السورة حديث عن قصص نوح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم السلام مع أقوامهم، وما لاقوه من شدائد وأهوال في سبيل تبليغ رسالة الله تعالى. أيها المستمعون الأكارم، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.

0: حبيبي.
1: مستمعي الأكارم، مرحبا بكم من جديد في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم، لنواصل هذه الرحلة في ظلال سورة العنكبوت. هذه السورة الكريمة انتقلت من هذا إلى تهوين أمر المشركين والكافرين مهما بلغت قواهم وظهر أمرهم، فإن هذا كله لا يلبث أن يزول وينتهي بهم إلى أشد العقاب، ولا تنفعهم معبوداتهم، فهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا واهيا لا يغني عنها في حر ولا برد ولا ريح ولا مطر ولا أذن. قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ثم دعت الآيات إلى حسن المجادلة مع أهل الكتاب اليهود والنصارى بالحكمة والموعظة الحسنة حسب ما يرشد إلى ذلك الكتاب الكريم الذي أنزل على النبي الأمي الذي لم تسبق له قراءة ولم يجلس إلى معلم. وقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قد جاءهم النبي الأمي عليه السلام بهذا الكتاب المعجز المتضمن للأخبار الأمم السابقة والأمور الغيبية، وذلك أكبر برهان على صدقه عليه السلام. أن هذا القرآن الكريم آيات واضحات الأعجاز ساطعات الدلالة على أنها من عند الله سبحانه وتعالى ومحفوظة في صدور العلماء. أن القرآن الكريم حفظ بطريقتين: الحفظ في الصدور والحفظ في السطور. كتب القرآن الكريم. وتنتقل هذه السورة الكريمة للحديث عن الأدلة والبراهين عن القدرة والوحدانية منبثقة في هذا الكون الفسيح. ثم ساق سبحانه في أواخر هذه السورة ألوانا من تناقضات المشركين، حيث أنهم إذا سألهم سائل عمن خلق السماوات والأرض قالوا الله تعالى هو الذي خلقهما، ومع ذلك فهم يشركون معه في العبادة آلهة أخرى. وإذا أحاط بهم الموج وهم في السفن، قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن إذا نجاهم الله إلى البر يشركون به، هذا شأنهم. أما المؤمنون الصادقون فقد وعدهم الله تعالى بما يقر أعينهم، فقال في ختام هذه السورة الكريمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هداية الإرشاد والتوفيق بالتيسير القلبي والإرشاد الشرعي، أي لتزيدهم هدى للأعمال الموصلة إلى رضا الله سبحانه وتعالى. والمراد بالمحسنين جميع الذين كانوا محسنين، أي كان يعمل الحسنات، وهذا عام وفي تنويه بالمؤمنين بأنهم في عداد من مضى من الأنبياء والصالحين. والمعية وإن الله لا مع المحسنين، هنا مجاز في العناية والاهتمام بهم، وفي قوله لنهدينهم سبلنا إيماء إشارة إلى تيسير طريق الهجرة التي كانوا يتأهبون لها أيام نزول هذه السورة، كما ذكر ذلك الشيخ محمد طاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير

سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، أنتقل الآن إلى الحديث عن وجوه من المناسبة الواردة في هذه السورة الكريمة، سورة العنكبوت، وأبدأ بذكر المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها، وأقصد بذلك سورة القصص. ختمت سورة القصص بما يفيد هلاك جميع المخلوقات ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فالله تعالى هو الدائم الباقي الحي القيوم، وإليه مرجع الخلائق جميعا يوم المعاد للمحاسبة والجزاء العادل على كل الأعمال صغيرها وكبيرها. وكان من جميل النسق أن تبدأ سورة العنكبوت بعدها بتوجيه المؤمنين إلى الصبر على ما يتعرضون له من الأذى وما يفتنون به من بلاء مشرك مكة المكرمة، ليكون لهم جزاء الصابرين وعقب المتقين. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. روي أنها نزلت في أناس من المسلمين الأوائل، أوائل المؤمنين رضي الله عنهم. كان المشركون من قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام، كمسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة والوليد بن الوليد وعمار بن ياسر وأبيه ياسر وأمه سمية وغيرهم رضي الله عنهم، فكانت صدورهم تضيق لذلك، فنزلت هذه الآيات الكريمة تسلية لهم وطمأنة وأعلاما بأن هذه هي سنة الله في خلقه، اختبارا لهم وتمحيصا. أيضا من المناسبات الواردة في هذه السورة الكريمة المناسبة بين مضمون هذه السورة، سورة العنكبوت، ومضمون ما قبلها أي سورة القصص. وجه اتصال هذه السورة الكريمة بما قبلها سورة القصص أن الله تعالى أخبر في سورة القصص بما كان من فرعون واستعلائه على قومه، وجعلهم شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، أن يستبقيهم أحياء ليستعبدهم ويسومهم سوء العذاب. فافتتحت سورة العنكبوت بذكر المؤمنين الذين فتنهم الكفار وعذبوهم، تسلية وطمأنة لهم بذكر ما وقع بمن قبلهم، وحثا لهم على الصبر وتحمل الأذى، كما يشير إلى ذلك قوله سبحانه وتعالى في الآية الثالثة من هذه السورة الكريمة: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكذبين، حتى يميز الله بين الصادقين في دعوى الإيمان وبين الكذبين فيه. والاختبار والامتحان سنة قديمة جارية في الأمم كلها، فلا ينبغي أن نتوقع خلافه، كما ذكر ذلك المفسر نصر الدين البيضاوي رحمه الله في تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل في الجزء الثاني صفحة 97. كما أن المناسبة بينة أيضا ما أشارت إليه الآيات في خاتمة سورة القصص من هجرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، سورة القصص الآية 85، أي إن الله الذي أنزل عليك يا محمد هذا القرآن العظيم وفرض عليك العمل به لرادك إلى مكة كما أخرجك منها. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وعد إلهي بأن مكة ستفتح في السنة الثامنة للهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيعود إليها بعد أن هاجر منها. وأشار الشيخ ابن عاشور رحمه الله في الجزء 20 من تفسيره إلى أنه يجوز أن يكون المراد من المعاد الحياة الآخرة، وكلا الوجهين يصح أن يكون مراد. وما أشارت إليه سورة العنكبوت من هجرة المؤمنين في قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي يعبدون، هذا خطاب تشريف أياما شرفكم الله بالعبودية له. والمعنى كما يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله في الجزء 21 من تفسيره أن أرض التي تأمنون فيها من أهل الشرك واسعة، وهي المدينة والقرى المجاورة لها. وأشعر قوله فإياي فاعبدون أن علة الأمر لهم بالهجرة هي تمكينهم من إظهار التوحيد وإقامة الدين، هذا الإسلام الذي سينتشر. وذكر في هذه السورة السابقة، في السورة السابقة سورة القصص، نجاة موسى

0: عليه السلام من فرعون وهربه منه، ثم عوده إلى مصر رسولا نبيا، ثم ظفره من بعده بغرق فرعون وقومه ونصره عليهم نصرا مؤزرا. وذكر هنا في سورة العنكبوت نجاة نوح عليه السلام وأصحاب السفينة وأغراق من كذبه من قومه. نوح عليه السلام شيخ الأنبياء الذي بقي 950 سنة في دعوة قومه وما آمن معه إلا قليل. قال تعالى في سورة العنكبوت: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. الله تعالى أنجى نوح عليه السلام شيخ الأنبياء من الغرق ومن ركب معه في السفينة من أهله وأولاده وأتباع المؤمنين، وجعل الله تلك الحادثة الهائلة طوفان الماء عظة وعبرة للناس من بعدهم يتعظون بها. أن ورد أيضا ذكر قصص قارون وفرعون في سورة القصص، وفي هذه السورة سورة العنكبوت وقع ذكرهما أيضا وبيان عاقبة أعمالهما. إذن معاشر المؤمنين، هذه السورة الكريمة اشتملت على توجيهات حكيمة وقصص رائعة بديعة وعظات سامية. إذن يتجدد اللقاء إن شاء الله في الحصة القادمة معاشر المستمعين الأكارم، وإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين

فمن تصدق به فهو كفارة له ومن

أك من الحق. لكل جعلناها منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات،

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن

يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح.

0: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم.
1: إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة، هي المحبة والعشرة والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: فقه الحياة، فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بلقاسم القاسمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعينا. الآن إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يأتيكم من الآن حتى إلى الساعة الرابعة مساء، ويجيب عن استفساراتكم وأسئلتكم. في بداية هذا البرنامج التحية موصولة الحمد للفصيلي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لأحمد الطبابي الذي يؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم مباشر، وكذلك هو في التنسيق. للتواصل معنا 71-130-000 71-130-000. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الدكتور الشيخ بالقاسم القاسمي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة أخرى في برنامج فقه الحياة.
4: وعليكم السلام شيخ البشير، وعلى كل المستمعين الأوفياء وعلى الإخوة المصاحبين لكم.
3: شكرا شيخ، بارك الله فيك. شيخ، نحن توا في أفضل أيام السنة، في الأيام الأوائل من ظهر من شهر ذي الحجة. هذه الأيام تليها فريضة من فرائض الإسلام، ركن من ركن الإسلام اللي هو الركن الأعظم في هذا الدين. نعم. اللي هو الحج، حج بيت الله الحرام. نعم. الأعمال اللي أفضل الأعمال اللي نجم خلينا ديما نذكره نحن، خطر ذكرها المشايخ، ولا خلينا ديما نذكر الناس، لأن ثم ناس تكون ما سمعتناش البارح ولا الجمعة اللي فاتت، تسمعنا اليوم إن شاء الله، وهذا البرنامج المسموع في كامل تراب الجمهورية، ثم ناس يسمعوا فينا حتى خارج تونس. الأفضل الأعمال اللي نجم الإنسان يعملها في هذه الأيام، خاصة اللي هو مش حاجة، اللي قاعد في بلاده الحاجة، والحمد لله شيخين عاملين جو غادي، ربي يبارك لهم وربي إن شاء الله يتمم عليهم بالخير والبركة ويتمم، وربي يغفر لهم وربي يقبل منهم الحجة. ونحن لهنا شو نجم نعمله؟
4: نعم،
3: شو العبادات اللي نجم نعملها ونقوم بها في هذه الأيام العشر؟
4: نعم، بسم الله والحمد لله وصلاة وسلام على سيدي رسول الله. نعم. أما بعد، ربي أقسم بهذه الأيام المباركات، وما يقسم الله إلا بعظيم، من أجل لفت الانتباه إلى المقسم. نعم. إلى المقسم عليه. ربي قال والفجر وليال عشر، فأجمعت القراءات التفسيرية على أنها أيام العشر من ذي الحجة، وذكرها رسول الله صلى الله عليه رسول الله في عدة أحاديث. وليس هناك عمل صالح أرجى في القبول وأنفع وأبلغ في الأجر من هذه الأيام المباركات، حتى قال وأن أفضل الأيام عند الله على الإطلاق هي العشر من ذي الحجة، وأفضل الليالي هي العشر الأواخر من شهر رمضان.
3: نعم.
4: فمن حيث الأيام أفضل أيام العشر من ذي الحجة، أي هذه الأيام المباركات اللي عندها اليوم نهارين، دخلت نهار الاثنين واليوم نهار الثاني ولا تزال 8 أيام، فلنكثر منها من العمل الصالح
3: في اليوم، أي في النهار، هي أفضل من نهار رمضان،
4: أفضل من نهار رمضان.
3: نعم.
4: أفضل الأيام هي أيام شهر ذي الحج.
3: نعم.
4: وأفضل الليالي هي العشر الأواخر من شهر رمضان،
3: رمضان العظيم.
4: نعم. نعم. فأيامها مباركات، لأن المسلمون ينشئون فيها ركن الإسلام الخاتم الذي اكتمل به الإسلام ونزل فيه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
3: نعم.
4: فاكتمل الدين بركن الحج.
3: نعم.
4: والحج في شهر ذي الحجة في هذه الأيام المباركات، ونحن مأمورون بالإكثار من التكبير في هذه الأيام، يعني ومن الذكر، وليذكر الله في أيام المعلومات. قالوا الأيام المعلومات هي أيام ذي الحج.
3: نعم.
4: والأيام المعدودات كما ذكرت في القرآن هي أيام التشريق، أي الأيام بعد يوم العيد، عيد الأضحى، العيد الأكبر، عيد النحر.
3: نعم.
4: فهذه الأيام المعلومات مذكورة بأن نذكر الله فيها، واذكروا الله في أيام معلومات.
3: نعم.
4: أي أن نذكر الله في هذه الأيام المباركات، ومن أفضل الذكر أن يكون الذكر مصحوبا بالتكبير.
3: نعم.
4: وسبب هذا التكبير الذي نكثر منه في هذه الأيام المباركات لأن هذه الأيام هي فداء، أيام فداء للحياة الإنسانية. في هذه الأيام ربي سبحانه أفدى إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم، فكان الفداء هو من أجل بناء حياة الإنسان.
3: نعم.
4: ثم أن هذه الأيام المباركات يستحب فيها الصيام، ويتأكد الاستحباب في يوم عرفة، يعني يوم عرفة، صيام يوم عرفة يغفر السنة الماضية والسنة القابلة، سنة جاية.
3: نعم.
4: يعني صيام يوم عرفة يغفر الله فيه سنتين، يعني من حياة الإنسان، سنة مضت وسنة آتية الذنب فيها مغفور، يعني يا رب اغفر للإنسان قبل أن يقترف الذنب.
3: سبحان الله. شيخ خليني نرجع لهنا، ثم نقطة مهمة جدا باش نعرف قيمة الإنسان عند ربي سبحانه وتعالى، باش نعرف الإنسان، غلاوة الإنسان، ربي قدش غالي عند الإنسان، قدش غالي عند ربي سبحانه وتعالى. أنت قلت ربي فدى الإنسان بذبح عظيم.
4: نعم.
3: معناها كان سيد إسماعيل باش يذبح.
4: أي نعم.
3: لكن ربي سبحانه وتعالى نظر إلى هذا الكيان البشري.
4: نعم.
3: ومكانة الإنسان عند ربي سبحانه وتعالى، أراد ربي سبحانه وتعالى باش هذا الكيان البشري يعيش حرا.
4: نعم.
3: مستقلا.
4: نعم.
3: وفداه بذبح عظيم.
4: نعم.
3: فداه بكبش عظيم. اللي هنا من هذه الرسالة نفهم أن حياة الإنسان هي قبل كل شيء.
4: وكذلك.
3: ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك اليوم العظيم، قال: أغنوهم
4: عن السؤال،
3: عن السؤال. الدين نتاعنا والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وحثنا أن كرامة الإنسان ومعيشة الإنسان الحياة الكريمة ما ثم كيف حتى حاجة. معنى أنت إذا اللي تسمع فيها، إذا تقدم لإنسان محتاج يد العون لأغلى من كل شيء، باش تحافظ على ذلك الكيان الإنساني البشري، باش يعيش بكرامة ويعيش يعيش معيشة جميلة وممتازة.
4: نعم. ولذلك يسمى بيوم الفداء.
3: نعم.
4: ولذلك نحن كذلك ننحر ونفرح بهذا النحر. ثم حاجة ثانية، وأن النحر سبحان الله ارتبط بشعيرة الصلاة.
3: نعم.
4: وأعظم شعيرة هي الصلاة.
3: صلاة.
4: فارتبط بها النحر لنعلم وأنه من أعظم شعائر الإسلام وإعلاء لشعائر الإسلام. والآية الأخرى ماذا قالت؟ خصصت وعممت، فصلت وأطلقت. كيفاش؟ ربي قال: قل أي محمد، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بذلك أمرت. يعني قل إن صلاتي ونسكي، هذه ذكرت بالتفصيل، ومحياي ومماتي كل العبادات الأخرى أجملت وأطلقت في ومحياي ومماتي، بالرغم أن الصلاة والنسك هي من المحيا والممات، فذكرها الله وخصها بالذكر لعظمها وعظمتها، فصلي لربك وانحر. ذكرت يعني بالتفصيل وذكرت بالوضوح، دلالة على إعلاء هذه الشعائر أن نعليها، فكان ذكرها خاصا، من ضمنها شعيرة النسك وشعيرة العيد. ولنعلم رمزية العيد، هو فيه نوع أولا من التوسيع على الأهل، حتى قال فيها سيدنا هي أيام أكل وشرب، يعني أيام فرح وأيام توسعة حتى نتعبد الله بالفرح. وعلامة الفرح بحياة هذا الإنسان وبناء كينونته البشرية، اللي هي مقصد من مقاصد الشرائع السماوية من آدم إلى يومنا هذا، مقصد هو حفظ النفس. فكان من حفظ النفس أن أفدى الله إسماعيل عليه السلام بهذا الذبح العظيم، فكان هذا الذبح فداء. فنحن نستبشر بهذا الفداء، أي نستبشر بحياة الإنسان، ونفرح بحياة الإنسان، ونعلن ونعلي بشارتنا بحياة الإنسان من خلال عملية النحر. أراه كان ولدي ولدك وواحد بشي ذبحه في النهار هذا، كانوا هما وما نرضوش طلب ربي، نحن ما كناش موجودين،
3: نحن ما كناش موجودين على هذه الحياة،
4: نحن تذبحنا بياتنا ذبحوهم بياتهم لقبل وهكذا. فبالتالي يقع إقصاء للكيان البشري عموما. ولذلك فإحنا كنقول هذه الأيام المباركات نكثر من التكبير فرحنا بحياة الإنسان وإعادة بناء كرامة الإنسان من خلال عملية النحر.
3: شكرا شيخ، نأخذ مكالمات الهاتفية ثم نواصل. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
3: وعليكم السلام، مرحبا حبيبي.
5: مرحبا لباس،
3: بارك فيك. شكرا. الاسم الكريم؟
5: أحمد متطويل.
3: مرحبا سيد أحمد.
5: لباس نحوالك، لباس عليكم.
3: بارك في عمرك خير غالي، تفضل.
5: السلام عليكم على الشيخ.
4: بارك فيك. مرحبا مرحبا بك.
5: أنا سعود والله، عندي سؤال على الحج.
3: نعم.
5: أنا عندي في عام 24 العام الأول عام 20 حجيت، ووقتها في الحج في نهار الوقفة في عرفات، خرجنا من عرفات قبل المغرب ساعة، فهمت؟ بالنسبة لنا ما نسافش، نقول له لازم تخرج المغرب، وإحنا خرجنا قبل ساعة، إحنا عرفنا مشينا وقتها وروحنا عرفنا. هذا بالنسبة لنا جيش ما سماش حاجة ولا حاجة باهية.
3: شكون قالكم أخرجوا قبل؟
5: احنا ما مشينا، احنا ما مشينا كاك حرار، احنا مشينا وقت بالهيك الورقه، وقالوا لنا وحدنا احنا بالحج نفس كل مع بعض وقت
3: التشتري. شكون اللي قال لكم اخرجوا قبل عرفات؟ قبل بساعه، قبل
5: المغرب الناس كل خرجت، احنا خرجت كل، احنا قاعدين احنا بجامع النمره، قالوا من تو الناس هنخرجوا مش على سجينه، ما نوصل له ليل مش على سجينه، اي حتى لو وصلنا
3: بل المغرب ساعه خرجت،
5: اي خرجت قبل المغرب ساعه. اي
3: وبرشا ولا شوي خرجت مع بعض؟
5: لا برشا ناس، ما بعرفش برشا وقت، احنا برشا مشينا بهاك التشريع عام 24 وقت عام الاول.
3: ما تسالوش انت، ما تسالوش انه الاحكام
5: كيفاش. انا قال لك ما نسالش، ما نمشوا بالشوي على سجينه
3: حكايه. هو في الاصل انتم تعملوا دروس تكوينيه في الحج هكا ولا؟
5: لا لا ما فيش، قال لك خلاص شوف الناس خرجت قبل ساعه بس على سجينه، احنا ما نمشي على سجينه.
3: وانتم تعرفوا الحكم ولا ما تعرفوش الحكم؟
5: الحكم قالوا لنا لازم المغرب تخرج قبل المغرب في ساعة بيع ساعة.
3: باهي تو الشيخ يجاوبك حبيبي. عندك حاجة أخرى أخويا؟
5: لا لك.
3: شكرا شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: مرحبا اسم الكريم.
6: أخت صبيحة من نادي.
3: مرحبا يا صبيحة.
6: وبيك عايش. لا يا أخويا مش نسأل على قتل النمالة بالجوانح، حوكلتني في الدار حتى تقوليز.
3: نعم؟
6: نمالة اللي تبدأ بالزوانة حق اللي تطير، كانت نمالة اللي ما تطيرش ولات نمالة اللي تطير، كل مرة كيف تدخل الصيف تيجي عليا في الدار، كلات لي تحت الفريجيدار وكلات لي صوتت لي البلاكار في الفريجيدار. وباش نحكي على الصبغة بالنسبة للراجل، ولدي يصبغ هكا شعرات من قدام يصبغهم ويطلع فيه أخويا.
3: نعم نسمع فيك أختي.
6: باهي وامي علوش تذبح العلوش تحب تطلع زوز ساقين ولا شنو مذوق اللي يتصدقوا. اختي زواليه وما تذبحش، مساش كي تعطي البنت زواليه ولا هي ولا لا.
3: نعم.
6: بالنسبه باش نحكي على ولدي واخو امريكي، الحق انا مانيش موافقه من اللول، هو مشى لامريكا وما خذاهاش وفات يسمى حرق روح حكم هو باش يطلق مرته هنا لازم يحضر في المحكمة. المفيد كي روح ما عادش عنده حق باش يرجع. يا اخي هو شادد فيها، قلنا له ما ترجعش وقعد تخدم في خدمة بوك، ما ترجعش ما تأقلمش مع الجو. تو عنده 4 سنين تأقلم وقال باش نقعد. كيف مشى القنصلية بعثوا له قالوا لازمك تكتب عليها الصداق، قلنا له ما تكتبش عليها الصداق، مش جيبها تورثنا هنا في بلادنا. شدنا صحيح وهو قلق من العرك والمشاكل اللي تحها وكل شيء، وحده قال ما مانيش راجع لامريكا، ما حبش يكتب الصداق وقال مانيش راجع. حب نعرف شنو حكم هذايا،
3: حكم شنو؟ تفهم بلي خلينا نفهم. ولدك مشى لامريكا اشتغل في امريكا، اتعرف على واحدة امريكية يحب اخوها
6: اخذاها مشى دبي يكتب عليها. هو مشى لدبي في امريكا خطر حق، قالوا له كان تروح من امريكا ما عادش عندك الحق ترجع لها. عنده صاحبه في دبي قالوا اجابه حذايا لدبي، هو مشى لدبي وهي مشات باش تكتب عليها الصداق في دبي واحنا في بالناش. كي روح قال كتبت عليها الصداق في دبي، جات عام لهنا عنده 4 سنين مالي واخذها. جات عام قلت ما عادش تجيبها لي، مش تجيبها امشي كري على روحك. جات عام الجاي كرا في بقعة وياها قاوة سنة، قلت له اسمعني اللي يلموا الجمال في عام، اللي يلموا النمالة في عام جي الجمال اللي يأكلوا في فمي أخويا، مش تجيبها دبر راسك انت وياها، ما تجيبها ليش لداري. ما تعركوا وياها ديما عركوا ديما مشاكل. ظهر لي فضها وياها خطر البارح ولا البارح طوله قال بو مانيش راجع على أمريكا. أنا فرحت الحق نحبه يقعد هنا. شنو الحكم في هذا انه كاتب عليها الصداق؟ تحب او يا امريكا فرضت عليه تويكا باش يكتب عليها الصداق باش يا جميل شي لامريكا؟ قلنا له ما تكتبش عليها الصداق.
3: هاو كاتب عليها هاو كاتب نعم. عليها انت قلت لي كاتب عليها الصداق،
6: كتب عليها الصداق في دبي مش في نابل مش هنا.
3: المهم كاتب عليها الصداق، شنو الصداق باش
6: يعني هذا ايش حبيت نسال؟ هو كي كاتب عليها الصداق في دبي يعني ما عندوش الحق باش ياخذ امراه في نابل من هنا؟
3: وهي مسلمه
6: هي لا ماهاش مسلمة، هذيك هو اللي أنا زاد كرهني فيها خطر ماهاش مسلمة.
3: نعم
6: هو العرق متاعه الكل على الفسوق وعلهم. قلت له أنت كيف خذيتها ما تعرفهاش فاسقة وبيها وعليها يا إخي وأخو أمريكي علاش ما عمل؟ هو الحق بعمل على المصلحة متاعه ما نكذبش عليه. قال لي أنا عمل باش نخو ورقية ومش مطيشة. قلت له هوني هي تطلق فيك خطر عارفين هما يقراوا فيه الشيء هذايا.
3: واضح واضح واضح. ينجم يكون خليني نقول ملاحظة خليني نقول ملاحظة، ينجم يكون الخطأ لو في ولدك مش فوق، ينجم يكون
6: صحيح
3: هو
6: صحيح ينجم صحيح. هو يدخل في ولدي ودي سبب طلاقه من مرته وراهي امراه ناس ملاح وبنت عائله ولبس عليها.
3: اما
6: هي دخلت في خناقته قهو طلق مرته وخذاها هي باش يمشي لامريكا.
3: سامحني ينجم هو كيخذها ينجم يدخلها للإسلام، ينجم يعطيها الخطوط العريضة تاع الإسلام، يعطيها الإسلام السمح يوريها الإسلام، ينجم تدخلية للإسلام.
6: ما إذا هو خذها
3: مور الإسلام للأسف الشديد. تفضل عندك حاجة أخرى.
6: باهي رجل عمتي ماتت عندها تو 10 أيام، أمي اليوم كلمتني قالت لي باش ناخذ نمرو رجل عمتك نسأل عليه. قلت له شبيك تسأل عليه أجنبي هذاك؟ أنت لوسك أخت راجلك ماتت الله يرحمها أجنبي علاش تسأل عليه؟ ما عندك ما تسأل، مش تسأل باش تشوفه في خير ولا في شر ولا أولاده تمشي ولا تجي ولا حاجة. أو أنا قلت لك فاش يعيش أكاو ما تسألش عليه يندرى هذايا حلال ولا حرام؟ أنا نقول
3: عمتك
6: عمتي ماتت عندها تويك 10 أيام. أمي اليوم كلمتها قالت لي عندكش نمرو راجل عمتك باش نسأل عليه. قلت له أنت جابك ليه تسأل عليه؟ عنده أولاد هو أجنبي عليك باش تكلموا في التليفون ما تكلموش. وأنا نحس عينه خبيثة والدركيفة، هو راجل كبير ومريض وكل شيء، لكن أنا في بالي حسب ما نسمع فيكم هو أجنبي عليها. عمتي ماتت علاش عندك باش تسأل؟ وقت اللي كانت عمتي حية ما تسألش، وقت اللي عمتي ماتت وليش باش تسأل عليها؟ هي أنا نعرف أمي غايتها باش مش تشوف أولاده جيوشي ودرشنو ودرشنو.
3: قلت لها
6: وأنا نوصل لك المعلومة
3: ما غير ما تدخلش في النوايا أختي الغالية، ما تدخلش في النوايا. عندك حاجة أخرى؟
6: شكرا مرديك.
3: أوقض معي تسمع الإجابة. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
3: مرحبا اسمك كريم. نعم
7: ناصر.
3: الناصر منين سي الناصر؟
7: ده.
3: ارفع صوتك يا سي الناصر.
7: عندي سؤال على الصلاة، سؤال على صلينا العصر نهارين.
3: نعم
7: الإمام في الركعة الأولى قال له سجدة واحدة وقف.
3: نعم
7: وقف استقع من النمو. نحن حتى المصلين ما نشوف سجدان كان بعد أنا حتى التسبيح حتى بكل مؤخر شوي رجع.
3: نعم نعم
7: رجع للسجدة الثانية.
3: نعم
7: يد السجدة الثانية وكمل معناها ثلاثة ركعات
3: قريب. نعم
7: ساعة ثم شكون اللي قال له صلاه كبار، وهو بعد رد قبل رد السلام عمل القبلي. لا لا لا لا لا
3: وعمل القبلي قبل قبل السلامه،
7: قبل السلام عمل القبلي.
3: امام هذا امام
7: اي
3: نعم.
7: الامام ما جاش لنا بواحد
3: الامام،
7: الامام غايب نهار.
3: نعم
7: اي صلى بينا ومال صلى بينا ساعتين.
3: نعم
7: والسؤال الاخر بالنسبه للحج.
3: اسمعني اخوي اسمعني، اللي صارت عليه العمليه هذه اللي هو صارت عليه السجده، هو اللي ينوب في الامام ولا الامام بنفسه؟
7: لا اللي ينوب
3: فيه. اللي ينوب هو اللي صارت عليه الحاجه. أيه.
7: أيه.
3: مش الامام خويا، باش نعم باش كل واحد عطوا حقه. مش أيه. الامام أيه. نعم خاطر وزاره الشؤون الدينيه مش اللي يجي تحطوا امام، ما تحطوا امام الا ما تمكنوا الا ما تعملوا راسك، الا ما تختبروا وتعملوا امتحانات تعرفوا هل هو يعرف اركان الصلاه ولا ما يعرفش. نعم لا. واضح واضح خويا.
7: بس السؤال الاخر بالنسبه يقول في 10 ايام تاع الحج لازم أنا أهل الحجاج ما هم لا يقلموا أظهرهم لا يقلوا أظهرهم
3: أظهر الحجاج. نعم
7: اللي ما همش حجاج في الدار قالك نحن نستحب المسحاف أن نتشبه به، ما لأن نقص أظهرنا لأن ما هو لا نقص أظهرنا لا نقص أظهرنا.
3: نعم واضح واضح واضح. عندك حاجة أخرى؟
7: لا لا
3: شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
8: السلام عليكم بشير.
3: مرحبا. ريحة الزعتر والكليل وريحة الدنيا. صح عليك يا اخوي صح عليك.
8: الشيخ
3: تجسم بجد. بيك الشيخ.
4: اهلا بيك مرحبا غيبة طويلة اهلا بيك.
3: هاي ذكرني باسمك، انا نسيت اسمك انا بالعمل على ما بعدت بعدت عين نسيت اسمك.
8: ابراهيم ابراهيم.
3: مرحبا سي ابراهيم. منين سي ابراهيم؟
8: غار
3: الملح. غار الملح مرحبا.
8: اهلا بيك وبيك
3: المستمع. بارك فيك سيدي تفضل.
8: بقيت
3: في كاس نعم تفضل ما غير تذكر القنوات. نعم
8: تعال فيهم. ايوه
3: اعطيني سؤالك.
8: سالت الصبح تو كي تفتح الشمس هو انسان ما صلاش في وقت لما قضى هذيك ولا لا؟
3: بعد طلوع الشمس. ها
8: بعد طلوع الشمس هذيك خاطرنا قال لها ما خلص عليها وقت يقول لها مش قضى. لا قضى.
3: واضح واضح. عندك حاجه اخرى؟
8: عن لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا السؤال نايف.
3: مره اخرى.
8: اي السلام عليكم.
3: شكرا شكرا. نمر للمكالمة. انتهت المكالمات. شيخ عندك مضيف الكلام على العشر الأوائل من هذا الشهر الكريم ولا نتعديوا للإجابات؟ نعم
4: كان تحب نتوكلوا على الله في الإجابات يعني.
3: نتوكلوا على الله في الإجابات شيخ. عنا سي أحمد من تطاوين قل لك سنة 24 مشاور الحج برشا أنفار مع بعضهم، لكن يقول لك أخبار خرجنا من عرفات قبل المغرب بساعة.
4: نعم
3: شنو الحكم؟
4: نعم أولا نقول الأخ هذوما من المجموعة التي خرجت ليست طبقا لنظام الوزارة يعني اللي خرجوا وحدهم
3: وحدهم
4: تأشيرات.
3: نعم.
4: فبالتالي يقعوا في هذه الإشكالات.
3: نعم
4: فلو كانت زيارة أو ذهاب إلى الحج بطريقة نظامية ما وقعوا في هذا الإشكال حقيقة.
3: نعم
4: إشكال كبير لأن الحج عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم وهو الركن الأكبر، وركنية الوقوف بعرفة تكون بعد غروب الشمس وليس قبل غروب الشمس. قبل غروب الشمس الوقوف واجب ولكنه بعد غروب الشمس الوقوف ركن.
3: نعم
4: وبما أنه مؤقت لا يجبر بعد ذلك بدم.
3: نعم يوم عرفة الوقوف بعرفة لا يجبر بدم.
4: لا يجبر بدم
3: باش نكون واضحين.
4: باش نكون واضحين
3: اللي مشى عليه الوقوف الوقفة هذيك بعد صلاة المغرب.
4: نعم
3: لو يعتبر ما وقفش بعرفة.
4: نعم ما وقفش بعرفة. نعم. وبالتالي لا حج له.
3: نعم
4: أنا كنا ننصح خونا يزيد يمشي لدار الإفتاء لعله يلقاش معناها تخريجة فقهية في ذلك.
3: نعم
4: ولكن ما قالت به جمهور المذاهب السنية وأن الوقوف بعرفة ركنيته تكون بعد غروب الشمس وليس قبل غروب الشمس.
3: المذاهب الأربعة يقولوا هذا الكلام. أي
4: بحيث كان عمل النفر قبل غروب الشمس لم يأتي بركنية الوقوف بعرفة.
3: نعم.
4: وعرفة هو الركن الأعظم المتفق عليه بين المذاهب السنية كلها وأنه ركن من أركان الحج.
3: نعم.
4: فبالتالي يعني إشكال حقيقة كبير.
3: كبير برش.
4: كبير.
3: أنا واحد يتعب.
4: أيف.
3: على ما أظن هو مشى بطريقة غير نظامية.
4: غير نظامية.
3: مشى تعب. والإنسان اللي حج مثل هذه الحاجة يعرف قيمة التعب اللي يعنيه غادي والشمس والظروف الأمنية برشا تصير برشا ظروف صعبة برشا. ولهذا الإنسان دائما يسأل قبل ما يقع في الخطأ في أي شتى المجالات، يسأل بعدين يقوم بالعمل، مش يمشي يقوم بالعمل حتى يوحل بعدين يسأل. ولهذا ما الإنسان خاصة إذا يمشي للحج يا شيخ لازم يدرس فرائض الحج، يدرس أركان الحج، يدرس السنن المستحبات بكيفية الحج كلها. للمسال تنجم كمكة لحظة من لحظات نص ساعة ربع ساعة يضيحك الحج كامل.
4: لذلك الناس اللي تمشي عن طريق تأشيرات المجاملة،
3: نعم،
4: اللي هم ما يمشيوش يعني تحت إطار تنظيمي يتابع الوزارة، يلزمهم يتفقوا على أقل شيء،
3: يتفقوا
4: يتعلموا قبل ما يخرجوا معناه ويمشيوا إلى الحج حتى لا يقعوا في مثل هذه المشكلات. هذه مشكلة، نعم، كبيرة مثلا تعخونا، فبالتالي نقولوا لا حج له معناها إلا إذا كان يزيد يمشي لدار الإفتاء،
3: يمشي لدار الإفتاء يعاود يثبت،
4: يعاود يثبت ويعاود يسأل ويعاود يشوف لعل يكون ثم شي قول، ثم شي مذهب من المذاهب الخارج على الأطر السنية تجيز ذلك حتى لا يذهب حجه هباء منثورا، كقول هباء منثورا وفقا للقراءة الفقهية، والله فقهية. أعلم بحاله، نعم، ونيته مع ربه. فبالتالي هو عمل النفر والخروج قبل غروب الشمس بساعة كاملة، أليس فيهم رجل رشيد؟ قال خرجوا بعض الناس الكل برشة،
3: تمشي
4: واحد يعرف المسألة الفقهية هذه، وأن غروب الشمس يجب أن يكون ونحن بالموقف في موقف عرف، تغرب علينا حتى دقيقة من زمان، دقيقتين من زمان، غربة الشمس نتوكل على الله لنصلي المغرب والعشاء في مزدلفة.
3: شيخ والله يخلي يقول تو سبحان الله الدنيا كلها تسهلت،
4: نعم،
3: تو التليفونات عنا، وسائل التواصل الاجتماعي كل شيء تحل المشاكل. ما انا عمله ولا والله على ما اظن ثم اخت من فرنسا مشات هي في جروب كامل مشوا عملوا حاجه، لكن سبحان الله في كل حاجه تعملها تز التليفون وتسال نعملك والحمد لله تقريب جروب كامل وقاموا بالحج نتاعهم والحمد لله. لو الانسان كي ما يعرفش لو مش عيب يجز التليفون ويسال.
4: صحيح.
3: هو ماشي بهنا عنده خيان وعنده صحاب ويعرفوا المناسك، يعرفوا ثم يما ثم مشايخ رقم تليفوناتهم، يمشي غادي يقول ما يستأذن يقول نطلبكم، يمشي غادي حتى هو ناقص تعليم في الحج يمشي غادي يسأل.
4: صحيح. صحيح.
3: ويعمل تليفون ويسأل باش يوروه، لأن الحج شيخ لو واحد دمه يحطه غادي، لو ينحي لأمه ينحي لبوه ينحي لأولاده ينحي لزوجته ينحي من نفسه ويحط باش يمشي يزور ذلك المكان. بعد يعمل هذا كله يمشي غادي للأسف الشديد ويعمل أركان الحج ماشي بالأصل هذا بالحقيقة مسألة الحكاية.
4: وسيدنا صلى الله عليه رسول الله قال دواء العي السؤال.
3: نعم.
4: أي دواء الجاهل.
3: نعم.
4: هو السؤال،
3: أسأل
4: اسأل. فبالتالي ربي قال ولا تقف ما ليس لك به علم،
3: ما نحشموش،
4: ما ينعم الإنسان ما يحشمش.
3: نعم.
4: وشوف كانوا يسألوا سيدنا علاش برشا أسئلة موجودة في القرآن.
3: نعم.
4: ليعلمنا القرآن طبيعة السؤال وكيفية السؤال، وأن نسأل.
3: نعم.
4: يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهل، يسألونك عن الخمر، يسأل تقريبا كم من سؤال ورد في القرآن، يمكن أن يكون بحثا متكاملا في طبيعة السؤال المطروحة في القرآن. شنو الغاية منها؟ الغاية منها هو تعليمنا منهج السؤال في الحياة.
3: نعم.
4: بالتالي اللي يسأل راه ما يضيعش بحول الله.
3: ونحن شيخنا صغار، نحن صغار نقرأ وعلمونا. نعم. المشايخ نتاعنا والمعلمين نتاعنا والمدرسين ربي يجزيهم بكل خير يقولوا لنا من أهم الأشياء باش تنجح في العلم، إذا ما تسألش ما تتعلمش.
4: بتبيع.
3: تحب تتعلم لازمك تسأل، خلي يضحكوا عليك الناس، خلي يقولوا ما يعرفش، خلي يقولوا اللي يقولوا، المهم أنت باش تتعلم دينك.
4: أي نعم. وإحنا باش نوصلوا إلى المعلوم، كيف نصله؟ من خلال طرح السؤال.
3: نعم.
4: حتى يصبح الموضوع معلوما، إن لم نطرح السؤال الآخر كيفاش باش يجاوبك لو باش يحكي معاك وأنت لم تطرح السؤال.
3: نعم. ولا نعم. في رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأمين. نعم. جبريل عليه السلام أفضل.
4: نعم.
3: واقع وأفضل قدوة.
4: نعم.
3: سيد جبريل يسأل والنبي يجيب. أن النبي يعرف. لكن يحب يعلمنا في الاخر قال ذلكم جبريل ذلك باش يعلمكم الدين تاعنا. هذا افضل حاجه للتعليم. نعم.
4: ولذلك الحديث هو حديث ثابت صحيح. نعم. وحديث مشهور في سؤال جبريل لرسول الله وجاء ليعلم الصحابه الأسئلة السؤال والأسئلة في الموضوعات المهمة وليست في الموضوعات التي لا تفيدنا في شيء والتي لا تنفعنا ولا تضرنا، مش الأسئلة كما سميوها الأسئلة السفسطائية التي لا معنى لها.
3: نعم.
4: بل علينا أن نطرح الأسئلة التي تهمنا في ديننا ودنيانا.
3: نعم.
4: هذا هو. ونطرح السؤال على من؟ نطرح السؤال على المؤهل لطرح السؤال عليه.
3: نعم.
4: هذيك حديث جبريل جاء ليعلمنا على من نطرح السؤال.
3: نعم.
4: ثم كيفية طرح السؤال، ثم الأداب عند طرح السؤال.
3: نعم.
4: ثم الموضوعات التي نطرح في عنها السؤال، نطرح السؤال عليها الموضوعات هي شنو هي. فبالتالي الإنسان في أي علاش حتى القاعدة تقول لا يقدم المكلف على فعل حتى يعلم حكم الله فيه.
3: نعم.
4: لابد من معرفة الحكم قبل الفعل. وكيف أعرف الحكم؟ من خلال طرح السؤال قبل الشروع في الفعل، حتى إذا شرعت في القيام بالفعل أشرع فيه وفقا للضوابط الشرعية والضوابط السليمة والضوابط الصحيحة. أما مش نعمل الفعل وبعد نسأل، بعد ما قمت بالمشكل نسأل ونطرح المشكل، الحلول الحل يكون قبل الوقوع في المشكل ابتداء.
3: نعم.
4: بالتالي من خلال طرح سؤال أخونا نقول هذه فرصة في أن يعني معناها ليسمعوا فينا أنهم لا يقدمون على فعل من أفعال الشريعة أو الأفعال الدنيوية حتى يطرحوا السؤال على أهل التخصص في ذلك الميدان أو على أهل الاختصاص في ذلك الميدان. ما يطرحوش الأسئلة علي ما يعرفش، ما نجيش أنا مش نوصل إلى المعلوم أطرح السؤال على الذي يجهل المعلوم. نطرح السؤال على العالم اللي عنده معلومة في الموضوع هذاك. توجيش أنا ماشي مش نصلح كرهبتي مش نسأل واحد في الشارع، تبغى نمشي للميكانيكي باش نطرح عليه السؤال. جيش نطرح سؤال صحي على مسألة متعلقة بالجسد متاعي، نطرح السؤال على إنسان عادي، تبغى نمشي للطبيب باش نطرح عليه السؤال. أهل الاختصاص كذلك في المسائل الدينية نطرح السؤال على أهل الاختصاص حتى لا نقع في مثل هذه المشكلات، ومن بعد واحد يولي يلوج على إجابة بعد ما وقع في المشكل. كم المسألة هذه واحد بلا شنو باش يجاوب.
3: نعم.
4: الحاجة الوحيدة باش يجاوب قولوا يا أخي يمشي دار الإفتاء العالم يلقاو لكش حل في هالمسألة هذه، لأنه وفقا للمقولات الفقهية من لم يقف بعد غروب الشمس ولو بدقيقة على في موقف عرفة فلا حجة له. يعني خط الوقوف عندنا احنا من بعد غروب أو حتى للفجر كان ينجم يرجع.
3: شيخ. نعم.
4: كان ينجم يرجع.
3: نحن مؤسسة إعلامية.
4: أي نعم.
3: مصدر موثوق به
4: إن شاء الله.
3: مدى الناس الكل الناس كي تسألنا، لأن تعرف اللي عندنا دكاترة عندنا مشايخ. نعم. عندهم فيهم ثقة. نحن لازمنا نعطوا المعلومة كما هي. السيد هذا سأل سؤال هو ولا غيره ولا اللي يجي.
4: نعم.
3: ما نجموش نحن نغطي عين الشمس. لا. بالغربال نحن هذا حلال وهذا حرام فقه فقه لو زيد بس ما غلطوش الناس.
4: نعم.
3: سأل سؤال شيخ نحن نعرفوها اللي هي توجع.
4: نعم.
3: نعرفوها
4: توجع.
3: الإجابة توجع.
4: توجع
3: لكن هذا واقع يجب نقوله.
4: نعم. ولذلك يتحمل طبيعة الجواب على هذا السؤال وأنه.
3: نعم.
4: لا حجة له.
3: نعم.
4: يحب يزيد يثبت كما قلنا دار الافتاء من باب الاستئناس
3: برأيها المفتي يلقى له مخرج.
4: نعم. لعل.
3: نعم. سيد أحمد بن تطاوين نشوف أنت والنفر اللي معاك زاد يتجهوا لدار الافتاء الشيخة قالكم الإجابة نتاعه. شوفوا مع دار الافتاء لعل وعسى يلقى لكم مخرج من هذه الإشكالية. وهذه هي نداء ورسالة للناس اللي يسمعوا فينا في شتى المجالات. إذا أنتم تبحثوا على دينكم وتبحثوا على التبصيرة وتبحثوا على العلم بل ما تعمل أي حاجة إذا تسأل الاختصاص. عندك ولدك مريض أمك مريضة اللي هو قبل ما تعملوا أي حكاية مش يسأل الطبيب. عندك حاجة في الشرع قبل ما تعمل أي حاجة أسأل شيخ. وربي يبارك فيك ويبارك في مشايخنا. كذلك شيخ عنا صبيحة من نابل تقول لك نملة. نملة قلقتني في داري برشا ضرتني برشا. تقول لك نجم نقتلها ولا نقتلهاش نداويها كيف نعملها؟
4: أي نجم تستعمل المبيدات المعروفة لقتل الحشرات المؤذية في البيت في المسكن، لأن ساعات حشرات تدخل في البيت تؤذي أهل البيت، فيمكن أن نستعمل المبيد من أجل يعني التخلص منها. نستعمل المبيدات بحول الله لا إشكال في ذلك.
3: نعم.
4: أما وقتاش إنسان يولي كتبدا نمالة في الطريق البرج يبدأ يعفس فيها ولا يحرقها بالنار كما يعمل البعض، هذا حرام،
3: ما غير ضررت ولا حد شيء،
4: من غير ضررت ولا حد شيء موجودة في الشارع ذيك نحترم اللي موجودة في فضاءاتها هي
3: تسبح باسم
4: تسبح لأنها تسبح هي، وحتى القرآن حدثنا وسمى سورة بسورة النمل،
3: النمل
4: لي لي لي لي على الأقل باش يجلب انتباهنا إلى النظر في النمل وأنه أمة.
3: نعم.
4: من الأمم وعندها نظام كامل، لكن هذه نمالة قلقتها وعملت لها يعني شوية عب وإرهاق في الدار، فممكن أن تستعمل مبيد المعروف للتخلص من هذا النمل.
3: كذلك ربي قال آية عظيمة برشا، وقالت نملة يا أيها النمل. نعم. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان.
4: نعم.
3: وجنوده، معناها. نعم. سبحان الله، الإنسان كي تفكر في هذه الآية يقول النملة سبحان الله يحطمن، علاش ربي قال ما قالش يقتلها ولا قال لا يحطمنك، على التحطيم اللي هنا
4: لأنه لا يشعروا، لأنه لا يشعر إن وقع تحطيمها وقالت بالتحطيم، وهذه راهي من ضمن الإعجاز العلمي.
3: الإعجاز العلمي الآن. نعم. أنا حبيت نجيبها خاطر الإعجاز العلمي في كلمة التحطيم.
4: أي اللي يقولوا أن النمالة كما تشوفك كالزجاج البلوري.
3: نعم.
4: اللي فلذلك وردت بالتحطيم وليس باللغة بلفظة أخرى.
3: نعم.
4: لدقة استعمال القرآن لألفاظه المنبئة على الإعجاز في طبيعة اللفظ، والمنبئ عن طبيعة على الإعجاز كذلك في القراءات العلمية والمكتشفات العلمية. سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
3: سبحان الله.
4: فبالتالي وكذلك النملة قالت ولها مقول القول، قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. إذن النمالة ربي أودع فيها عقلا به تدرك، ولكن هذا العقل لم يصل إلى درجة التكليف فقط، وهذا ما قاله بعض العلماء في إعادة بناء مفهوم العقل. ما هو العقل؟ العقل في حد ذاته الذي به نتعقل والذي به ننتقل من المجهول إلى المعلوم عبر وسيلة العقل، فجعل الله للحيوانات عقلا، ولكن هذا العقل يسمى بالعقل الغريزي الذي لم يرتقي إلى أن يكون عقلا مكلفا فقط. هاي النمالة هنا تحدثت مع سيدنا سليمان، تحدثت فيما بينها، وربي أعطى كشف الحجاب لسيدنا سليمان حتى يعلم خطاب الحيوانات والحشرات، والهدهد كيفاش حكى مع سيدنا سليمان،
3: وسيدنا سليمان كيفاش قال الجند ارجعوا لقد مطرتم بسبب نملة.
4: أي نعم.
3: نملة دعات ربي سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى
4: استقام
3: في نعم. في حديث هكا. نعم.
4: لأنها تعرف ربها نملة.
3: نعم.
4: والحيوانات كلهم يعرفون ربهم، وقصة الهدهد مع سيدنا سليمان إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، أعطاها وصف كامل لمملكة بلقيس هذه في في في اسمها في سبأ، يعني مشى وجاب الأخبار أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، قالوا أحط علما بموضوع لم تحط به أنت علم.
3: سبحان الله.
4: وجئتك راني من سبأ من في جهة اليمن بنبأ بخبر عظيم، وأوصف له هذا الخبر وموضوع هذا الخبر وكيف وجد امرأة تحكمهم ولها عرش عظيم أي ذات ملك وقوة. شوف الهدهد استطاع أن يصف وصفا دقيقا لمملكة وقوة المملكة ومن تقود المملكة، بل حتى أحكى الهدهد لسيدنا سليمان على رجاحة عقل هذه المرأة. فبالتالي يراه الحيوان مش نعرفه، ما نقولش راهو حيوان
3: كذا. أيه. شيخ وقف أخرى، خلينا نقفها. أيه. مع النملة يروى، حتى لو القصة ما هيش صحيحة نأخذ منها العبرة ونأخذ. نعم. منها الذكرى ونأخذ منها الحيوانات، أن هذه الحيوانات هي مخلوقة تدرك قيمة الخالق سبحانه.
4: نعم.
3: وتعالى. أخصروا لهنا حتى أنا سيد سليمان سأل النملة قال قد اشتوكل حبة في السنة، قالت نأكل 3 حبات. أراد سيدنا سليمان عليه السلام. نعم. أن يختبر هذه النملة، وضعها وضعها 3 حبات، بعدين جاء لقاه لقات حبة وكسلت حبة واحدة وخلت زوز، قالها علاش أنت قلت ناكل 3 وأنت كليت حبة واحدة؟ قالت له يروى القصة.
4: نعم. نعم.
3: قالت له مني كيف رزقي على الله سبحانه وتعالى ناكل 3 وأنا ما نخافش على خاطر رزق عند ربي، وفي 3 ربي باش يزيدني، قمة الثقة في ربي سبحانه وتعالى. قالت له كي ولا رزقي بيد البشر، أنا وليت أنا عندك أنت أسيرة عندك أنت. قالت له نجم ناكل من 3 ضوكم غدا تنساني أنت، ما نلقى ما ناكل. هذه يروى قصة بين
4: السلام حكمة حقيقة،
3: حكمة. نعم. ورسالة نخلها أن هذه المخلوقات اللي نعم. خلقها ربي سبحانه وتعالى لهي لحكمة، لهي تسبح تسبح لهي. لكن نحن النجم نغفل عن التسبيح وعلى ذكر ربي سبحانه وتعالى. ربي قال وإن من شيء إلا يسبح بحمدي.
4: نعم.
3: لكن
4: نعم.
3: هذه الحيوانات اللي نحن ما نشعرش بها والريال قاعد تسبح بحمدي ربي.
4: وعلاش النمل هو يخرج وقت السخانة؟ نعم. يخرج ليدخر طعامه وقت الشتاء، معش نجم يخرج في البرد وفي الريح، يهزه الريح ولا يهزها الماء متعطر.
3: نعم. نعم.
4: فتدخر في الصيف مؤونتها وتدخل جحرها لما يأتي الشتاء وتبدأ عندها ما تأكل. هي استطاعت أنها يعني تصنع لنفسها منهج اقتصادي، ما تبقاش في الخصاصة والحاجة يعني.
3: كيفش ربي كيفش تدرك الشتاء والصيف؟
4: هاي نعم. وحتى البشر تعلم كثير من الأشياء تعلمها بالحيوانات.
3: نعم.
4: تعلم كيفية الصيد، حتى الفنون القتالية هذه اللي يدربوا بها جابوها من الحيوانات.
3: سبحان الله.
4: والحيوان عنده نوع من الاستكشاف لأحداث ستقع قبل وقوعها لفرط هذه الغريزة المودعة فيه. ولذلك حتى أباءنا قبل كانوا يعرفوا أنه قبل الرجل الأرضي يعرفوها عزكم الله من خلال الكلاب.
3: نعم.
4: يعرفوها كذلك من خلال الجرذان والفيران، كيبجي فيضان يدخلوا فيه على جحورهم قبل ما يوصل الماء وبعد يخلط الماء، فيستشعرون وقوع الأحداث قبل وقوعها فعلا.
3: نعم.
4: وبالتالي يمكن أن يكون الحيوان في بعض الأشياء وفي بعض المناحي الحياة معلم للإنسان.
3: نعم.
4: يتعلم منه. ولذلك ربي قال أمم أمثالكم. نعم. على الطير هي أمم. نعم. وإحنا نشوف الطير عشرات الألاف يتجمعون ثم يتفرقون في لحظة واحدة، وحتى طير ما يضرب الطير الأخر.
3: سبحان الله. تقول
4: سبحان الله كيفاش 10,000 ينطلقون انطلاقة واحدة من غير أن يصطدم هذا بذاك.
3: روح خطيفة وقت الشتاء كيفاش تلمس سبحان الله السماء تولي كحلة بالخطيفة.
4: واحنا وكاش من الطيورة رانا عملناش في طيارات. هي علمتنا قبل عباس بن فرناس.
3: نعم.
4: كيف نصنع الطائرة.
3: نعم.
4: نعم.
3: شيخ كذلك عندنا أختنا صبيحة هذا قوس افتحناه، سؤال أختنا صبيحة تقول لك ولدي يسبغ في شعره.
4: بالنسبة لا، وبالنسبة للرجال لا تجوز، ولكن جوزوها في بعض الأشياء. علاش؟ لأنه قالوا الصبغة هي فيها نوع من الغرر، أي فيها نوع من الغش للطرف المقابل. يجي مثلا راجل اشتعل رأسه شيبا وماشي باش يمشي يحب يخطب، يولي يصبغ شعره سواد.
3: نعم.
4: باش يصغر في عمره. هو ثم نوع فيها نوع من الغش للطرف المقابل. قالوا جوزوا ذلك في الحرب فقط، في الحرب مع العدو باش يبين أنه شباب وأنه لحيته كحلة وإلى غير ذلك.
3: زين نجم روح
4: اين الجمهور احنا مازلنا شباب.
3: نعم.
4: ملي شعره بياض يعني دليل على الكبر في السن ربما.
3: كيف الشباب يحب يتزين؟
4: الحاجة الوحيدة الفقهاء نجوزوها سابقا.
3: نعم.
4: هي الخضاب بالحناء، يمكن. نعم. ان يكون الخضاب بالحناء، اما هذه هي اللي يعملوها شبابنا نحن الان. علاش دين نجاعته ضوابط؟ مثلا نهى عن حلاقة القزع لأن كانت من عادات غيرنا من الشعوب الأخرى، القزع أنه يجي على الجنب هذا يفوق وذنه ويقتل الشعرة ويخلي شعره طويل من جهة أخرى
3: كما الروتوة في شبابنا.
4: أي.
3: ومعناها سبحان الله معناها.
4: أي. ثم مظاهر هي لا تنمو عن الأخلاقية.

0: صبيحة تقول لك أمي باش تذبح علوش نتاعها وباش تخرج منه زفاف خاضر اللي هو. تقول لك أختي ما في حلاش معرفة ظروفها تعب على قدها. تقول لك تنجم تعطي لأختي؟
1: أي يمكنها، يمكنها ذلك أن تعطي، خاصة إذا كانت مستقلة بنفسها، بل هي تعطيها هي الأولى، الأولى من غيرها، لأن الأقربون أولى بالمعروف. المعروف الذي سنزديه لإنسان ونطعم القانع والمعطر ننظر ابتداء في الرحم، نعطي يعني للرحم وحده، يعطي لخته مستقلة ما عندهش القدرة على الأضحية مثلا، يعطي الخوه اللي عنده دار وما عندوش القدرة على الأضحية يعطيها قبل ما يعطي للبراني، كيف نقول وحنا للبعيد يعني.
0: نعم
1: نعم.
0: كذلك أختنا الصبيحة تقول لك ولدي خذاء أمريكية وكتب عليها إصداق في دولة خليجية.
1: نعم.
0: وتقول لك تو هو اللي هنا وقالوا له ما تعاود تخرج لأمريكا، ومع العلم قالت لك أنا ما نحبوش أخوها الأمريكية هذه. ويقول لك هو أخذها على خاطر الأوراق، مش يقول الأوراق وبعدين الله أعلم شو يعمل بها. خليني أقول رسالة للشيخ من عرش. نعم. شاطرني لهنا، هذه اللي هي تعتبر من الغش، وانت كنت تتحدث عن الغش. نعم. الغش لو حرق، لو حتى الكافر إنسان كافر، إنسان كافر ما يعبدش ربي سبحانه وتعالى، لك تظلمه وتغشه لو ربي سبحانه وتعالى باش يحاسبك على ذلك.
1: نعم.
0: هكا شيخ ولا؟
1: أوه كذلك
0: باهي. ولهذا الإنسان اللي يوخو امرأة ما نعرفش عليها من أي دولة أوروبية مش مسلمة لأجل باش يقضي بها أوراق ولا باش يقضي بها مصلحته وبعدين يطلقها، لو باش يتحاسب قدام ربي، لو ربي باش يحاسبه، لأن ذاك قلب كسرته بالنسبة لي. وض هي امرأة كافرة. نعم. وانت خذيتها وبعدين لعبت بها ولا واحدة، كأنك خذيت امرأة مسلمة ولعبت بها لو واحدة، كسرت قلب إنسان. باهي. تقول لك بعدين روح لتونس وقالوا له ما تخرج، تعاود تخرج البرة إلا ما تكتب عليها إصداق في تونس باش تولي تخرج. باهي. وهو توا ما عادش يحب يخرج، قالت لك وقد كان فرحت له ما عادش يحب يخرج وما عادش يحب عليها. وقالت لك هو توا يحب يخرج ولا حاجة كيماك، وإصداق هذاك اللي كان خي نجم إنسان يكتب إصداقات على مرأة.
1: ولأن هذه من ضمن المشكلات الموجودة خاصة في العقود الأخيرة، أن واحد يتزوج أجنبية وليس طلبا للزواج وللعفاف وللعفة.
0: نعم.
1: بقدر ما هو طلب للأوراق، وهذه في نوع من الغش، يخلي الطرف المقابل ربما عنده فكرة على الإسلام فكرة مش باهية، ربما لأنه ما هوش فاهم الإسلام وما هوش فاهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يزيد واحد يجي مسلم ويقول أنا مسلم ويفعل مثل هذه الأفعيل أو هذه الأفعال، فبالتالي ستزيد ذلك الطرف فرارا من الدين وكرها في الدين وكرها في الإسلام. احنا ما عندناش زواج من أجل كذا وكذا، الزواج عقده عقد مغلظ، والزواج مبني على الديمومة وليس على مصلحة، تنتهي المصلحة ينتهي الزواج، هذا يولي زواج مؤقت.
0: نعم.
1: والزواج المؤقت اللي هو كما زواج المتعة المؤقت، هذا لا يجوز أن نبني عقودا مؤقتة فيما يتعلق ببناء شراكة مع إنسان، لا يجوز. فبالتالي إذا تزوجنا راني بنيتي نتزوج بنية استدامة الزواج وليس بنية القطع، لكن إن وقع خلل بعد ذلك في هذه العلاقة جوز الله الطلاق، لأنه حل من الحلول ولكنه الحل الأخير. خونا تزوج الأمريكية للأوراق، يعني البداية كانت غالطة منذ البدايات، تزوجها الأوراق ما تجيش، فهمتي؟ وتوا ما عادش حب يرجع لها، وفرضوا عليه إعادة كتابة عقد جديد. المسألة ما تعلقته بشخصه هو،
0: لكن العقد هو مازال مكتوب،
1: مازال مكتوب، يا يمشي يطلق المرأة وفقا للطرق القانونية.
0: نعم.
1: يمشي للقنصلية متاع يعني الدولة هذه، هي دولة الأمريكية، يمشي ويفسخ هذا العقد باش هي تأخذ حريتها في بناء حياتها الجديدة.
0: نعم.
1: لأن ربما في بلادها، أنا نعرف أن ربما في الدول الأوروبية ما عندهمش التعدد، فبالتالي يراوها كأنها متزوجة.
0: نعم.
1: تولي تسلك هي، وإن كانت الله أعلم بظروفها الحياتية، لكن نحن نتحدث عما يجب أن يكون من واقع الشرع.
0: دينا وش يقولنا.
1: أي نعم، تولي هي متزوجة ولكنها في حياتها العامة كأنها مش متزوجة.
0: نعم.
1: فبالتالي أطلق سراح المرأة بطلاقها في القنصلية، وكيك أبقى في بلادك وتزوج من تونس وعيش حياتك و عيد بناء حياتك، اما تخليها كاكا
0: والا شيخ والا ايه؟ شيخ اذا انت تنجم تعيش معها وتجيبها وتحكي معها وتدخلها الاسلام فلك اجر على ذلك،
1: هكاك يكون افضل.
0: نعم.
1: ان استطاع ان ياتي بها الى البلد وتدخل الاسلام.

0: الإسلام ودخولها للإسلام ليس مجرد نطق الشهادتين بل تعرفها بالإسلام حتى إذا دخلت فيه مش تدخل خاطر مش تبقى زوجة ليك ولكن تدخل في الإسلام بعد اقتناع كامل وقناعتها بالإسلام لن تكون إلا من خلال أن تكون لها قدوة أنت تكون لها قدوة فإذا كان هذا بالإمكان أن يكون فكما قال عليه الصلاة والسلام سيدنا علي لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعام فبالتالي كان ربي يهدي بك هالمرأة هذه وتدخل الإسلام خير لك من الدنيا وما فيها وتبني معها حياتك وتجيب منها أولاد مسلمين موحدين فبالتالي هو يعرف مصلحته لهنا وزيد يحاول يقدر قبل التفكير في الانفصال عنها بهذه الطريقة من غير ما يطلقها هذا ما يجيش كانت حابة طلقة تمشي القنصلية وتعمل طلاق أو إذا أردت أن تواصل معها وتحاول أن تدخلها في الإسلام بعد الحديث عنه فيكون أفضل
1: فلك أجر عند
0: ولك الأجر إن شاء الله.
1: كذلك صبيحة تقول لك عمتي ماتت
0: نعم
1: عمتي ماتت به تقول لك أمي تحب تسأل على زوج عمتي قد قتلته وهو ولا أجنبي عليك على السسر عليه
0: هي شوف ثم أولا هي المرأة تحكي وبولادها وأمها ربما مرأة كبيرة يعني
1: نعم
0: فبالتالي لابد أن نتصرف بالنوايا الطيبة خاصة نعم. مع أمهاتنا الطاعنات في السن
1: نعم
0: نعتقد أن أمها عجوز يعني
1: نعم
0: فهمتي مرأة كبيرة بالتالي ربما من باب صلة الأرحام أو من باب طرح السؤال
1: يعني ولا تنسوا الفضل بينكم
0: ما نعملوش القطع بطريقة هذه وتكون العلاقة جافة بطريقة هذه صحيح تكون في أطر الاحترام يا سيدي كيف تتكلم رجل عمتك الله يرحمها أتكلم خدامك كنت حاضر مش ميكونش الكلام يعني وحدها
1: نعم
0: تكلموا بحضورك أنت يطلب لها الرقم النومرو وخليه يتكلم بحضورك تسأل عليه وتسأل على أحواله وتسأل على صحته خاصة وأنه فقد زوجته وعشيرة عمره فربما في حالة نفسية من خلال السؤال والسؤال عنه يتفرهد شوي على الأقل
1: نعم مش عيب
0: حتى عيب ومنغذوش بهالطريقة هذه
1: نعم.
0: ودول عندك المزاج السوداوي القاتم أنه تدخل النوايا الخائبة يدخل الشيطان تدخل النفس
1: نعم.
0: تنجم تسأل عليه بحضورك أختي الكريمة فبالتالي هكاك هاني نحيت أنت الإشكال هكاك وكذلك تنحى حتى الإشكال الشرعي في أن تكون خلوة ربما بين طرفين مع أنها أمك ظاهر أنها مرأة كبيرة وعمك راجل كبير وربي يهدي الجميع
1: نعم شكرا سيدي كذلك عنا سي ناصر قائف من قفصة يقول لك نحن صلينا العصر والإمام صلى ركعة مع العلم أنه مش الإمام الرات ما إنسان يعوض في الإمام
0: نعم.
1: أي إنسان نجم يكون يعوض الإمام مش نكون واضحين نعم. لو نعم. الأئمة لو مش كل إنسان يجي يشد إمام لو الإمام عنده ضوابط لا عنده وزارة كاملة هي لتعين الإمام لا تتعمل اختبار في القرآن وفي الفقه كذلك بعد ذلك ثم لجنة تابعة فقهية ولجنة حفظ القرآن لازم يكون عنده شهادة في حفظ القرآن وكتعمل اللجنة هذه الامتحان في الفقه باش بعدين تشوف هل هو مخيل معناها ينجم يقوم بهذه المهمة ولا ما ينجمش باش يكون واضحين هذا إنسان عوض الإمام لكن قال لك بعد ما عمل الركعة في الركعة الأولى انسى السجدة وقام عمل سجدة وقام سبحوا له الناس قال لك رجع جاب السجدة وبعدين كمل الصلاة وبعدين عمل سجود قبلي هل هذه الصلاة صحيحة أم غير صحيحة؟
0: لا غير صحيحة
1: نعم
0: الصلاة غير صحيحة
1: نعم
0: والصلاة بهذه الطريقة باطلة
1: نعم
0: يلزم السجود بعد السلام وليس قبل السلام
1: نعم المشكل في بطن الصلاة هو السجود اللي عمله قبل السلام ذيك المشكل
0: أي نعم. لأنه أضاف إلى الصلاة ما ليس منها
1: نعم
0: وأضاف السجدتين أي أضاف ركنين
1: نعم
0: فبالتالي بطلت صلاته صلاته باطلة فأنصحوه والمأمومين كذلك أنهم يعاودوا الصلاة هذيك
1: نعم
0: وهذا هو يعني كما حكينا ولو صحيح الحمد لله وفضل الله أغلب الأئمة الآن مدركين يعني للأحكام الصلاة
1: نعم.
0: وخادين يعني يأخذوا في دورات تكوينية كل مرة معناها ترتئي الوزارة أن تعمل لهم نعم. دورات تكوينية ورسكلة تكوينية سواء كان في الفقه أو في العقيدة أو في بعض المسائل الدينية هي تعتبر من المعلومات الضرورية التي يحتاجها الإمام.
1: نعم.
0: فبالتالي يعني من باب النصيحة وهي هيجات بطبيعتها، إذا تغيب الإمام لأمر ما أو لظرف ما، تكونوا أنتم منسقين مع الواعظ المحلي أو الواعظ الجهوي من ينوب الإمام عند غيبته.
1: نعم.
0: كغيب شكون باش ينوبه؟ خلينا ندزوا أي واحد.
1: وإلى الإمام يحضر الناس، يعلمهم، يقريهم، يحفظهم.
0: أي خطر عنده فهم سبحان الله، قد يغيب الإمام. نعم. لظرف من الظروف، ظروف صحية، ظروف عائلية، الله أعلم بالظروف. على الأقل هو نفسه يكون مهيئ من ينوبه، وإذا هيأ شخصا يعمل نوع من التكوين.
1: نعم.
0: على الأقل فيما يتعلق بالصلاة، احنا ما حاجتناش بحاجة كبيرة
1: باش يولي فقيه بطبيعة الحال، باش يعلم الواعظ اللي يتكلم.
0: اي نعم. فبالتالي هذه فرصة معناها هي عبر أثيركم إلى الأئمة، إذا جعلوا من ينوبهم لظرف من الظروف التي قد تأتي فجأة، سبحان الله، أن ينوبني راه فلانة، مش متقدموا حتى واحد بخلاف فلان. فلان هذاك اللي باش يتقدم وينوب الإمام عنده دراية بأحكام الصلاة،
1: وإلا يبلغ الواعظ، الواعظ يقوم بالمهمة نتاعه، تحمس
0: أو كذلك. نعم. أو كذلك بتبع هي باش تكون تحت يعني إشراف الواعظ أن يقع. نعم. لام وراه إذا أنا غبت راه ينوبني فلان الفلاني، هكاك تكون المسألة على الأقل واضحة حتى لا نقع في هذا الإشكال أن الصلاة بطلت معناها بهالطريقة هذه.
1: نعم.
0: هذا بتبيع وفقا لمذهبنا على الأقل أن الصلاة باطلة غير صحيحة. علاش يصلي بالناس وصلاته تبطل وصلاة المأمومين تبطل بهذه الطريقة؟ لأنه لا يعرف كيفية إرقاع الصلاة.
1: به. كذلك شيخ يقول لك توا هذه الأيام العشرة أيام ذو الحجة، يقول لك توا الحاج اللي في بيت ربي ممنوع عليه باش يحلق، باش يقص أظافره إلى غير ذلك. يقول لك يا أخي نحن زادة اللي هنا، ما هو الحكم نتاع غير الحاج في تقليم الأظافر، الشعر، غير ذلك من هذه الأشياء؟
0: نعم، هو الموجود في مذهبنا حقيقة، وإحنا لسه حتى سابق قلنا الأفضل أن يتشبه به من باب الأفضلية، يعني مش من باب الإلزام ولا من باب الترتقي إلى درجة السنية، ولكن من باب الأفضلية أن يتشبه بالحجاج. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا.
1: نعم.
0: يعني يتشبه أنه ما الفترة هذه لا يقلمش أظافره وما ينحي الشعر، وقالوا من باب التشبه عندنا قال في مذهبنا هي من المستحبات، يعني من. نعم. المستحبات المندوبات اللي هي من حيث الحكم حتى أقل من السنة، من باب المستحبات أن نتشبه بهم. المذهب الحنفي ما عندوش بالكل، يعني ما تشبهت ماكش موجود غادي يعني، فبالتالي التشبه يعتبر كانه زايد، لكن في مذهبنا قالوا من المستحبات أن نتشبه بهم، واللي قلم أظافره واللي حلق لحيته ولا حلق شعره ولا منش عارف راه لا ضرر في ذلك، وما قامش بممنوع وقام بحرام كما المحرمين في مكة. هذوك المحرمين ممنوع عليهم ممنوع يعني منعا كليا، لأنه فيها كفارة بعد ذلك وفيها فدية، أما بالنسبة لي نحن ما فيها حتى فدية، ومن أراد أن يتشبه بهم فلا بأس بذلك.
1: كذلك عن سي إبراهيم من غار الملح يقول لك الصلاة بعد الصبح، صلاة بعد طلوع الشمس، صلاة الصبح بعد طلوع الشمس، شنو تعتبر قضاء حاضرة شنو هذا؟
0: لا قضاء.
1: نعم.
0: ولذلك قالوا أن صلاة الصبح ليس لها إلا وقت واحد هو الوقت الاختياري، فمن صلى ركعة قبل شروق الشمس فقد أدى الصبح في وقتها ولو. نعم. ركعة جيبها قبل شروق الشمس. أما من أتى بأقل من ركعة قبل شروق الشمس فقد كانت صلاته قضاء، قضاء أي المقصود بعد وقتها، فمن اللي صلي بعد طلوع الشمس فصلاته قضاء كصلاة الصبح الآن.
1: شكرا سيدي، بارك الله فيك. حبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياة.

0: صدق الله العظيم.
1: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
2: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها.

أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.

0: أحبابنا الكرام إلى القلب، تحية من القلب إلى القلب. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة. للتواصل معنا 71 36 00 00. نأخذ المكالمة الموالية. السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم شيخ.
0: مرحبا، الاسم الكريم سيدتي.
1: عايشة، مرحبا بيك وبالشيخ.
0: عايشة،
2: شكرا.
1: معك أسماء من القيروان.
0: مرحبا يا أسماء.
1: عايشة. عندي سؤال.
0: تفضل.
1: فيما يخص الأضحية.
0: نعم.
1: فما أخت تسأل، هما باش يشاركوا، هي مستأنسة كل عام تتشارك هي وراجلها، يتشارك هو وأخواته في الأضحية نتاع العيد. عاد هي قالت راهو عندها واحد من سيفها للمصدر الرزق نتاعو مسترى، معناها يبيع في حاجات مشبوهه، فانت كيما الشراب ولا حاجات اخرى ممنوعه. قالت اني نعرف انه يبيع في حاجات مشبوهه والفلوس حرام. هل شنو كي باش نشارك اني زوجي يشاركهم في الاضحيه، شنو تعتبر الأضحية دي؟ معناتها ناكل الحرام ولا
0: حلال؟ أختي الغالية، الساعة نحن نشوفوا هل كيشاركوا في الأضحية هل جايز أو غير جايز، وبعدين نتعدوا للسؤال الثاني. نعم.
1: هو سؤال في سؤال.
0: نعم صحيح، هي حبيت تفضلك النقطة هذه أنا. نعم.
1: هذا هو سؤال يا ضي، معناتها
0: واضح. واضح واضح. عندك حاجة أخرى؟
1: لا، بارك الله فيك.
0: واضح. يبارك فيك وتب الأمثل يا أسماء. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: سلام.
0: مرحبا، اسم الكريم، ارفع صوتك.
3: دليلة.
0: مرحبا يا منين يا دليلة؟
3: نابل.
0: مرحبا دليلة، ارفع صوتك يا دليلة.
3: كما هي البلاصة انا قريب.
0: نعم، هكا نسمع فيك، تفضل.
3: حبيت نسأل على الصلاة، عندي ركب. نعم
0: تفضل، نسمع فيك دليلة.
3: قلت لك عندي ركبية فيها ماك التقويسة، معناتها كبشة، مش نعمل عليهم في عملية إن شاء الله في سبتمبر.
0: نعم.
3: تعرف كي نصلي برشا ما نجمش، معناتها كي نصلي العشاء ونقاضي عشاء آخر ومن بعد نصلي ركعتين، الركعتين نصليه من بعد العشاء مع العشرة 9:30 هكاك.
0: نعم.
3: كي تكثر علي تعرف 7 ركعات و 4 ركعات وركعتين، من بعد نجي نصلي بالقعد نقول لها حرام عليا.
0: نعم. انت ما تجيبش
3: سي البشير. نعم. مثل الشفع، من بعد نصلي كل 4 ركعات تاع العشاء الشفع والوتر كله نقول قد قامت الصلاه، ولا كيك نصلي كل ركعتين تاع الشفع وحدهم، ما فهمتش، لان نقول قد قامت الصلاه وكهو.
0: نعم. عندك حاجه اخرى؟
3: وبابا عاتي جارنا، عطيه فلوس.
0: نعم.
3: يخدم في الفحم، باك اللي يعمل بالتجارة، باك الخشب ويعمل.
0: اي مسلفه ولا شنو؟
3: لا.
0: نعم.
3: قالوا يانيين بين الشريكين اللي تجيبهولي به.
0: مش شاركين معناه؟
3: بقى تنقل كيش بابا سلف تبزار 3 ملايين من الاول يجيب له في 500 و400 توسيه هنا، ولا يجيب له في مليون ومكين، مش ردش عليه بابا هذا.
0: نعم.
3: مع في 3 شهور بالاربع في 3 شهور يجيب لك مليون و200. هوي قال له لا حرام، قال له هذا يسمى ربا، هذا يسمى ربا.
0: نعم.
3: بلاي سمحت، عندي انا كنت مطلق، عرسه مطلق، معناتها ما تمش البناء، قعدت جمعه وروحت، عندها برشا الحكايه تلقى 14 سنة.
0: نعم.
3: جيت باش نعرض بنت عمي ولينا، شردت على كان يعطي فيه في 60 وبعد يعطي فيه في 80، ردت على طليقي قلت اعطيني، هو بعثت قبل قال كلها نعطيك 4-5 ملايين وخنقصوها، ما عادش نعطيك 80 خلاص.
0: نعم.
3: قبل الخطبه ما نكذبش عليك، قبل الخطبه بنهار ولا بنهارين قلت اعطيني، بعثت قلت له بعثت معاه مقبل، قلت له كل اعطيني 4 ملايين، اعطاني ونا زميلي تي ميزان فيه مخملتهم خبيتهم وحدهم في كرني وحد، نقول زعما حرام زعما حلال.
0: وانت تزوجت ولا ما زلت؟
3: تزوجت.
0: باه، عندك حاجه اخرى؟ نعم.
3: طلعت مبروك،
0: بارك فيك يا دليله. نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم.
0: مرحبا
2: سيدي. عسلامة شيخ.
0: بارك فيك لالا. اسمك كريم سيدتي.
2: من ولاية سوسة. أم إسحاق.
0: أم إسحاق. وبشرنا بعد إسحاق يعقوب إسحاق.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: منين يا إسحاق؟ قلتي منين؟
2: من سوسة.
0: سوسة مرحبا يا لالا.
2: عايش كبارك لك يا سيدي ويرحم والديكم ونورتونا.
0: ربي ينور ذاتك. نعم لالا.
2: يبارك في عمرك. بربي أني رجلي كان ما يصليش. طول الحمد لله رب العالمين كرم ربي ورجع يصلي.
0: نعم.
2: هو الحقيقة مش حافظ برشا قرآن وكليك. هل يجوز إني أني نصلي وراه وإلا لا؟
0: نعم. هو اللي يصلي؟
2: نعم.
0: هو رجع يصلي؟
2: أي هو رجع يصلي.
0: علاه ما يصليش في المسجد هو؟
2: بأني الحقيقة بشوية بشوية معناتها هو كان قبل يصلي ويبطل يصلي ويبطل هكا ديما نحكي معه ساعات.
0: نعم.
2: بشوية بشوية نهار الجمعة يمشي للصلاة يصلي في الجامعة. أنا هل يجوز أني نصلي وراه ولا
0: الفاتحة يقرأ فيها صحيحة؟
2: لا يقرأ أما يزرب ما
0: نعم.
2: ما ما ما ياخذش وقته في
0: يقرأ فيها. يقرأ فيها صحيحة ولا يحرف فيها؟ أعطيني الفاتحة يقرأ فيها صحيحة ولا يحرف فيها؟ يزرب
2: يقرأ صحيح. يقرأ صحيح أما واضح. مش بالقواعد.
0: واضح واضح. عندك حاجة أخرى؟
2: سيدي بربي أنا عندي أمي وبابا متعاركين.
0: أمك؟
2: أمي وبابا متعاركين.
0: نعم.
2: عندهم 20 سنة ما يحكيوش مع بعضهم.
0: يالله
2: والله مشكلة كبيرة. عندي مشكلة كبيرة.
0: هي متعاركين 20 سنة علاش كل واحد يمشي على روحه وعلاها؟ يا لو مش حرام الطلاق باش يطلقوا إذا هم 20 سنة ما متعاركين مع بعضهم ما يكلموش بعضهم يسكنوا مع بعضهم؟
2: عملنا المستحيل في السبعة جبنا الكبارات. احنا تواني بنتهم دوستانية عمري 40 عام هما توا كل واحد وحده ومتعبنا برشا الموضوع هذا متعبنا برشا.
0: ساكنين مع بعضهم؟
2: وكل احنا مع ساكنين مع بعضهم أما كل واحد في بيت. هو عمره في 70 عام وهي عمرها في 60 عام. خايفين عليهم على يوم آخر.
0: هذا 20 عام عند الحكاية؟
2: والله لا حبوا يرجعوا لبعضهم يحكي ولا حبوا يطلقوا.
0: وشنو الأسباب؟ شنو الأسباب؟
2: والله متعاركي هم أصلا ما معتها ماخذتهم من اللول ماخذين ماخذة عائلية معتها ما من الأخرى سيدي الشيخ ما يردوش بعضهم ما من اللي أنا صغيرة نعرف اللي علاقتهم متوترة.
0: هي 20 سنة تايلة مطلقوا كل واحد مشاشة في حياته. أنا ما عرفش
2: عندهم مثل حكاية أن من جهة الأم خاطر هم ولاد عم عرفت ولاد عم ما يحبوش كبارات يطلقوا.
0: هكا كلام توكا كلام هذا معناه واحد
2: والله رقينا احنا بيناتهم صغار رقينا احنا اللي متاعبين رقينا احنا التاعبين وحتى بلي نحكيه معاهم قصنا نحكيه مع الوالد والكل ليه وما نسامحش وأمام ربي وذاك هو اللي مخوفني اللي هو المشكلة أنه ما هوش مسامح في شيء إنه أمام ربي
0: مش مسامح العود ظلمها مش مسامح هو ظلمها وما يسامحش
2: هي تقول لك أنا ما نسامحش هو يقول ما نسامحش أنا خايفة والله خايفة حتى بالحكيت وبالكل
0: ما جبتهمش أهل دين أيما يحكوا معاهم
2: الأيما الحقيقة ليه أما احنا أصلا أصيل من ولاية القيروان مع الحقيقة مع الناس نجموا نخولوا لهم يقولوا أيما وإحنا من الريف القيروان عرفت جبنا الكبارات وجبنا معناتها من العائله وكليكا وحكينا وكل ما امي كي نحكي معاها تحب تحكي مع بابا بابا يقول لي ما نسمحش واحنا حرنا بيناتهم والله حر والله
0: حر
2: وديما كل يوم نحكي يا شيخ والله العلي العظيم خايف عليهم على عقوبه ربي.
0: ايه سؤالك شنو؟
2: خايف عليهم الزوز من عقوبه ربي وخايف عليهم حتى عنده معناتها برنامج يحب يعمل عمره قلت له ماذا بيا كانت تمشي تعمل عمره انت وامي غاديك ومعناتها وترميوا ذنوبكم مع تشوفوا ربي سبحانه وتعالى قلت له بسمح من بعضكم قال لي لا قال لي لا ما تجيش معايا وبسمح قدام ربي ما فهميش
0: ما يسمعوش فينا هو ما يسمعوش في دار الزيتونه
2: مش يسمع انا باش نشوف الاعاده ونسجل ونسمعها مش باش يقولوا لهم الشيخ وكان يا ربي يبارك لك سيدي بشير تعطيني رقم حتى واحد من الشيوخ يحكي معاهم انا والله حرت والله حرت احنا ست بنات وليد والله العلي العظيم ما لقيت ما نعمل معاهم هما
0: واضح لا اتصلي بنا بعد البرنامج لاتون نعطوك رقم ويحاول يحكي معهم لا ما فيه مشكل
2: الله يبارك في عمرك سيدي بشير الله يبارك في عمرك
0: ان شاء الله عندك حاجه اخرى
2: والله هذا هو الموضوع. شكرا. شكرا ربي تقولي حل في الموضوع هذا.
0: لعادة بعد صلاة العشاء يا أبو إسحاق، لعادة على البرنامج بعد صلاة العشاء توشي خير، ركز عليها النقطة هذه بيبيا بالقدام بالقدام. نعم
2: يبارك في عمرك سيدي. ربي بشنسلك راجلي هذي أني كخذيته قبل ما يصليش هو.
0: نعم.
2: هل علي اسم أنا اللي هو معناتها البريود ذيك اللي ما صليش فيها، هل علي اسم؟ وإذا علي اسم بربي شنو نجم نعمل باش نحل الاسم هذيك علي أمام الله؟
0: انت كي خذيته ما يصليش هو؟
2: ايه ما يصليش. معناتها ديما هاني نحكي معاه، ديما نرجع في الصلاه، ديما نشوف رجع يصلي. الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله ربي يثبته بدعائكم ان شاء الله.
0: واضح لله.
2: ونشوف كان هكا يجاوبني سيدي الشيخ، الله يبارك لكم ان شاء الله وربي يعطيكم ما تتمنوا ان شاء الله.
0: يجاوبك. لا يقعد معنا.
2: عايشك. السلام عليكم.
0: السلام عليكم. نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته سيدي الشيخ.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدتي.
4: سعيدة من سيدي بوزيد.
0: سعيدة، مرحبا يا سعيدة.
4: بيك خويا عايشك. بربي عندي شكون مش قريب قريب لكن من ولاية سيدي بوزيد.
0: نعم.
4: هو مريض، قالوا طيبة تمشيش تحج. كان صحيح بدا يكفي قال نمشي نحج.
0: نعم.
4: توفى عنده نهارين ولا ثلاثة، هل تتحسب له حجة ولا لا؟
0: وتوفى شنو الأسباب؟
4: أسباب المرض، خطره مش مريض من هنا، قالوا له طبه ما تمشيش، قالهم لا نمشي، بدا يبكي قالهم لازم نمشي.
0: نعم.
4: نسأل الله يخليك، هل تحسب له حاجة ولا لا؟
0: واضح. عندك حاجة أخرى؟
4: عندي أمي بتسأل عليها، بربي عندها 4 سنين متوفية بشير. أنا مت راضية علي ونحبها وديما ندعي لها ونفكرها ديما، لكن وين نلقاها ما نلقاهاش، عطيتني بوجهها نلقاها عطيتني بالقفاء. نعلم بها.
0: نعم إذا ما حالة هو أختي الغالية، الحلم والرؤى ماشي بقياس للشرع. نعم. عندك حاجة أخرى؟ نعم شكرا.
4: هذاك هو واحد اللي يخليك طلعيكم مبروك نعم حيين بخير يا رب.
0: وانت بالأمثل. شكرا. بارك فيك. شكرا شيخ. خلينا نبدأ بهذا السؤال، الحقيقة محير شوي، مع أم إسحاق من سوسة. تقول لك زوجي كان ما يصليش وتوى ولا يصبح يصلي، هل يجوز نصلي وراه ولا؟
5: أولا طرح السؤال هذايا نقول احنا المرأة ليست مطالبة بصلاة الجماعة ولكنها تصلي فذا، وإن أرادت أن تصلي جماعة فلها ذلك ولا نمنعها من أن تلتحق بالجماعة لتصلي معها. ولكن بالنسبة لزوجها هو الأفضل أن يذهب إلى المسجد ليتعلم أكثر الصلاة وما يتعلق بها من أحكام التلاوة ومن أحكام الصلاة أيضا في نفس الوقت. فهو ربما من ذلك بدأ يصلي فقد لا يتقن أحكام التلاوة، وأحكام التلاوة هي واجبة على كل مكلف أن يعرف رواية من الروايات ليصحح بها القراءة. فأنا ننصح معناها زوج الأخت أن تنصحه بالذهاب إلى المسجد ليصلي صلاة وراء إمام يتقن القراءة ويعرف أحكام الصلاة.
0: نعم.
5: حتى يتمكن من ذلك، وإن تمكن يبقى زاد يصلي جماعة. ولكن نعم. بالنسبة للمرأة هي تصلي وحدها، فلا أرى داعية في أن تصلي المرأة خلف زوجها مع علمها أنه ذكرت وأنه يزرب في الفاتحة. أنا فهمت أنه يزرب مش حتى قراءة القراءة الحدرية الواعية. نعم. ولكن تقصد هي من خلال الكلام بتبيعها وأنه يقرأ بزربة من غير إتقان لأحكام التلاوة، فقد يقع في التحريف الجلي وليس حتى الخفي. فبالتالي أنصح زوجك أن يمشي يصلي في الجامعة يكون أفضل، وأنت صلي في بيتك، ومن صلت في بيتها هي أفضل لها.
0: نعم. كذلك تقول لك أم إسحاق شيخ مشكلك. نعم. بلا برشا. تقول لك أمي ووالدي الله يغفر لهم ويسامحهم ويتوب عليهم وربي يهديهم للحق والطريق الصواب، تقول لك عندهم 20 سنة، أمي عمرها 60، الوالد عمره 70، ساكنين مع بعضهم 20 سنة متعاركين، ما يكلموش بعضهم، كل واحدة لروحه. الأم تقول لك ما نسامحش، والبو يقول لك ما نسامحش. شنو العلاقات الأسرية هذه شيخ؟ وصلنا لها تو 20 سنة، هما ساكنين مع بعضهم، لا بو يطلقوا لا بو يكلموا بعضهم لا يرجعوا لبعضهم.
5: أولا حسب كلام الأخت المنطلقات والبدايات كانت خاطئة.
0: نعم.
5: لأن الاختيار ما كانش بإرادة الزوج في اختيار زوجته، وإنما نعم. تدخلت العائلة في عملية هذا البناء وهذا الاختيار. هذا الخطأ الأول، العائلة هي اللي تختار لولدها ولا هي اللي تختار البنتها، مع تغييب الكل ربما للابن والبنت في عملية الزواج. رغم هما وهذه نصيحة معناها من خلالها، احنا قادمين على الصيف موسم الزواج، فينبغي للاختيار أن يكون من الزوج ابتداء. ولذلك سيدنا جابر لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشره بأنه خطب امرأة، اش قالوا سيدنا؟ قالوا هل نظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يعني مش بمجرد الوسيط أنك تقول اختبت بعد تزوجت، يلزمك أمتي اللي بنفسك تمشي وترى الخطيبة حتى يقع هذا التجاوب والتجاذب بين الطرفين، باش تكون العشرة مبنية على الرضا بين الزوج والزوجة. هذا اللي مقعش، ولذلك كانت المعارك والعرك والخصام والمشاكل كما حكيتي قد ملي كنا صغار، ملي كنا صغار وتواصل، وربما بعد ما تزوجوا بناته بقاوا راس راس مع بعضهم. كيبقاوا راس راس مع بعضهم ثقلت العشرة بينهما أكثر وكبرت مشاكلهم أكثر، حتى اتخذوا قرار القطع بين طرفين. هذا يروا حرام، وليس حراما عاديا بل حرام كبير.
0: نعم.
5: توصل إلى درجة الإلاء، وإحنا الإلاء اللي موجود حتى في فقهنا، كيجي واحد يقسم يقول والله لا أقربن زوجتي هالمدة اللي ما نمش نقربها، راه الشرع عطاك عطاك 4 شهور بعدها تاخذ قرارك يا مواصلة البناء أو الانفصال.
0: نعم.
5: لأن العقد هذا يرى ماهوش لعبة، ما هو جايب واحد امرأة باش يخليها غاديك مسجونة في البيت، يقاطعها متى يشاء، يعود إليها متى شاء، يعاملها بالرضا متى شاء، يعاملها بالغضب متى شاء. فليس هكذا تبنى البيوتات، وليس هكذا نكون الأسر، فهذا حرام عظيم. ابحثوا، ما نعرفش عرفنا السبب، أما ابحثوا على الخلل باش تعالجوه الخلل، مش مجرد أن تجي لأمك يا أرجع كلم باب، ولا تجي لبوك أرجع كلم أمك، ربما ثم مشكل كبير حنا نعالجوه المشكل. ما الذي دفع الأب؟
0: أسباب.
5: مهم الأسباب، شنو اللي دفعه باش يبقى ما يكلمش؟ أنا ما كنتش نصور هالمدة 20 سنة، ثماش نهار ثماش اثنين ثلاثة، لكن سيرتفع الغضب. يا إما أن يدل هذا على عدم التواصل بالكلية بين الطرفين، وعدم التواصل بالكلية راه ربي عطاه فيه حل، فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان، هذا هو الأصل. ما تبقاش البيوتات هاني على ذمة فلان وهو وهي على ذمته وهو على ذمتها، وما ثم حتى شيء يدل على هذا العقد المغلظ لعقد الزوج، ما ثم حتى شيء. شنو هي تبات في بيت وهو في بيت مدة 20 سنة، شنو في نفس الدار وما يتكلموش مدة 20 سنة. ابحثي يا أخته عن المشكل الأساس الذي جعل هذه العلاقة بهذه الكيفية، كان عرفتوا المشكل عالجوا المشكل، طيب يرجعوا تكلموا مع بعضهم.
0: نعم.
5: ما نعرفش أنا شنو هو المشكل اللي يوصل لدرجة يبقى 20 سنة ما يسمى يكلمش واحد، يكلمش زوجته. ونقولوا للزوج أراه كي نرجع إلى حياته صلى الله على رسول الله، قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الخيرية في فعل الخير مع الأهل أي مع الزوجة، أراه الخيرية مش بالقطع ومش نحاسبك وما نسمحكش قدام ربي عليه، من أنت حتى لا تسامح بين يدي لك يا ربي يحب يسامح، هذه حاجة. حاجة ثانية، يا ربي سمى نفسه الغفار وسمى نفسه العفو، ربي يغفر للعتات من الكفرة إذا تابوا وأسلموا ربي يغفر لهم، والإسلام يجب ما قبله.
0: نعم.
5: كما غفر ويعني لعتات الكفار اللي كانوا يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
5: أنت جي ربما على مشكل الله أعلم، أدخل ما سمحاش وشاد صحيح ما سمحاش، وإن كان الخلل واضح من خلال أنا سمعت كلام الأخت، أنا قلت أمي تحب تكلم بابا لكن هو رافض، حتى حبت الدخل من شيو العمر مع بعضهم رافض. ما الذي يرضيك أيها الأب؟ شنو هو الشيء اللي بشي يرضيك؟
0: شيخ حتى ولو هي ظلماتك، حتى ولو هي ظلماتك وانت ما عاش تطيقها وما عاش تحملها طلقها،
5: هذا هو
0: ما تعذبهاش، ولت العملية عوض انتقام،
5: ما تعذبهاش
0: ولو بالطريقة دي، لو ربي سبحانه وتعالى بشيخه حقها منك.
5: ما أنا مش عارف إحساسها مسكينة الأم، كل يوم كي تقوم وترى رجلها ما يكلمهاش، يخرج ما يكلمهاش، يدخل ما يكلمهاش، من عارش نوع إحساسها مسكينة. أنا مدة 20 سنة ترك تشوف أنت الزوج الناشز جوز الزوجة الناشز التي تمردت على الزوج.
0: نعم.
5: الإسلام أعطانا طرق في المعاملة نتاعها، نعذوهم يعني بالوعظ توريها تنصحها وما عطانش المدة، قد يبقى أنك توعظها مدة عام مدة عامين تقول لعل لا. ثم بعد ذلك إن رأيت منها عنادا في عدم الإصلاح تفرق في المضاجع، هناك من قال تفرق في المضاجع أنه في النوم تعطيها بظهرك، مش معنى تخرج من البيت
0: تهرب عليها، نعم
5: فهمتي، تعطيها بظهرك حتى في النوم في الفرش تعطيها بظهرك، مش معناها تهرب عليها وتمشي
0: دين التعلم أحلاه سبحان الله.
5: أي نعم،
0: كان يحب يحافظ على الأسرة،
5: يحب يحافظ، كان ما ثماش هذاك الكل، فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها أن يريد أصلاح يوفق الله بينهما، ندخل أطراف أخرى من الأهالي حتى لا نكشف أستار وأعوار البيوت،
0: نعم نعم.
5: من الأهالي من أهل الزوجة وأهل الزوج يحاولوا يعالجوا، وإذا كانت عندهم نية الإصلاح ربي وفقهم بحول الله للإصلاح. إذا ما ثماش هذي الكل يا سيدي كل واحد يمشي على روحه حتى يستقيم حال الزوجة وحال الزوج، ويبقى على الأقل يرجع له توازن النفسي. أني ما أخذ مرأة ما كلمهاش 20 سنة
0: مساكم بها معروفة تسريهم بإحسان.
5: نعم، أنا أرى هذه حياة بكل صراحة صعبة جدا، خاصة على نفسية الزوج، هي للزوجة أن ترى زوجها لا يكلمها،
0: نعم،
5: ولا يلتفت إليها ولا يعبأ بها. وهي المناسبة جاهة مناسبة العيد، إن لم تكن مناسبة العيد هذه فرصة لإعادة البناء والإصلاح ونرميه المشاكل التالي ونستأنف إعادة بناء حياة جديدة، وراهي أفضل الحياة الزوجية في أخريات العمر وليست في بدايته.
0: شيخ، واللي يغرب من هذا أنه يحبين في يعمل عمره، أين العمر من الشيء الشير هذا؟
5: هي عمره متاعك توا أنه صلح مع زوجتك.
0: نحب الناس اللي يعملوا أشياء هكا، يعمل حرام، يقاطع أخوه، يقلب أخوه، يعمل أشياء هذه، يقاطع زوجته، ينتقم من زوجته، بعدين يحب يمشي بيت ربي، يمشي عبد ربي في بيت ربي. ما نش فاهم العبادة كيفاش يفهموا فيها، كيف تجي العبادة هذه؟
5: هذه لا عبادة، العبادة هو أن تحسن للخلق ابتداء، لأن ربي غني عنا، وغني على الحج متاعنا والعمر متاعنا، نعم، وصلاتنا، ربي غني، ولكن العبد يحتاج إلى معاملة طيبة من العبد الآخر، وأفضل العبادات هو الخلق الطيب مع خلق الله والإحسان إلى خلق الله. ولذلك لم يرى علماؤنا من خلال استقاء النصوص من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا أفضل من جبر الخواطر، وعملا أفضل من حسن الخلق، ومن كان خلقه حسن يكون أقرب المجالس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا.
0: سبحان الله، إن شاء الله تكون الرسالة وصلت للزوجين هذوما. شيخ، لذلك عندنا أسماء من القروان تقول ثم شكون إخوة يحبوا يشاركوا في الأضحية،
5: نعم،
0: هل هذا هو زوج سؤالات، خلينا نجاوب على السؤال الأول.
5: نعم،
0: إخوة يحبوا يشاركوا في الأضحية، نعم، كل واحد على روحه متزوج يحب يشارك في الأضحية، هل هذا جائز أو غير جائز قبل ذلك؟
5: أولا الأضحية المتعلقة بالضان عموما وليس بالبقر أو الجاموس أو الإبل،
0: نعم،
5: بالضان لا تجوز الشركة. والشركة شنو؟ أنه كل واحد يدفع شوية شوية وبعد كل واحد يأخذ نصيبه من الحم،
0: نعم،
5: وفقا للمبلغ الذي دفعه. أما احنا في عائلة واحدة يمكن أن نتعاون، في عائلة واحدة وتنجرة واحدة ممكن الزوجة عندها فلوس تعاون رجلها ما خلطش باش نعمل الأضحية متاعنا، هذا ممكن، ويكون الشركة في الأجر، هذا هو الأصل، يكون الشركة في الأجر. وإذا واحد حب يعطي الغير ليس من باب الشركة ولكن من باب الهبة أو من باب الإعانة، ينجم يعطيه مثلا جاري ما خلطش ما عندوش المال الكافي، نجم مثلا تعاونه أنت بمبلغ من المال من أجل أن يشتري أضحيته من غير أن يكون في ذلك شركة، معناها راه مش نعطيك وتعطيني جزء من المال،
0: نعم.
5: الشركة والمقصود بها أننا نشترك في أضحية ثم نقسم لحمها وفقا لتلك الشركة، هذا لا يجوز. بالتالي هذوما أخوة كل واحد عايش في دار، كل واحد مستقل بنفسه، فلا يجوز لهم أن يشتركوا في الأضحية، كل واحد يدفع مبلغ ثم يشتريه أضحية ومن بعد كل واحد يهز نصيبه.
0: لو نقول المثل وافتراض أن هذه الشركة يصح منها، لكن تقولك ثم واحد من الجماعة المدخل نتاع المال نتاعه الأسباب نتاعه أو المصدر نتاعه غير جيد، ما هو حرام.
5: والله يشوف ورد أنه في الأثر إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا،
0: طيبة.
5: ولذلك أنا ما نعملش الحرام باش نعمل بعدها واجب،
0: نعم،
5: أو نعمل سنة. مثلا ما يجيش واحد ماشي للحج يمشي يسرق فلوس يمشي للحج، ولا يأخذ أموال ربوية يمشي بها للحج، وليغش ويرتشي، ثم يجعل من ذلك من الغش والرشوة مبلغا ووسيلة للذهاب إلى الحج، لأن ربي ما يقبلوش. ربي يقبل المال الطيب ومن العبد الطيب للوصول إلى إقامة شرع الله. المال ينبغي أن يكون طيبا، إذا تأكدنا وأن هذا ماله من بيع الخمر كما ربما ذكرت،
0: نعم،
5: فنقول له راهي هذه شعيرة ما هيش ماكلة متاع الحم، فالشعيرة لا ينبغي أن يدخلها الحرام حتى تختلط الشعيرة بالحرام. فإذا كان ممكن الشركة ربما مثلا مش يذبح أرخى كما موجود في بعض الجنوب التونسي، ويجوز الشركة أن يشاركوا حتى 7 من الناس، فإن كان ماله مالا حراما قلوا يا فلان ما دخلش مالك، جيب لنا من مالك الطيب وهذاك يدخل، ما جيبناش من مال الحرام، عندكش مال طيب فيه هذا، جيب لنا من الطيب وخلي مال الحرام خليه فهمتي انت تحمل مسؤوليته.
0: نعم. كذلك عندنا اخت دليله من نابل تقول لك انا ركبيه توجع فيها، باش نعمل عليها عمليه ان شاء الله ربي يشفيها ويشفي كل المستمعين الكرام وكل مريض. تقول لك انا نصلي الحاضر مع القضاء ونوافل الى غير ذلك، تقول لك ساعات نتعب ما عادش نجم نصلي، ولاني انا ما نحب نصلي على الكرسي، هل جايز له يصلي على الكرسي اذا هو ما يقدرش باش يصلي؟
5: اذا كان سن ما يقدرش على القيام جايز، اما اذا كانت له القدره ينجم يصلي، وهو مثلا ما عندوش قدره على القيام استقلالا ينجم يصلي هو متكي على الحيط، متكي على الحيط او على عصم يمكنه ذلك. اذا غير قادر على الاتكاء والاستناد الى شيء يولي يصلي جالس.
0: نعم.
5: هذا اذا كان غير قادر، مش معناه من تعب عادي ربما يولي نوع من البخل. لكن بالنسبة لأختنا نقولها راو بالنسبة للنوافل كالشافعة والوتر نجم تصليهم جالسة، صلي العشاء قياما قائمة وصلي الشافعة والوتر من جلوس، هذا جائز بحول الله. إلا إذا كنت غير قادرة على القيام، ماكش قادرة، فتولي وقتها تصلي يا إما متكئة أو تصلي جالسة.
0: نعم. تقول لك كذلك الشفع والوتر يا أخي بالإقامة ولا من غير إقامة؟
5: نوافل عموما بما فيها الشفع والوتر وصلاة الفجر والضحى وغيرها من النوافل من غير إقامة، وإنما ننوي ونكبر مباشرة وندخل في الصلاة.
0: نعم. كذلك تقول لك والدي أعطي فلوس لشخص، أعطيه مال،
5: نعم،
0: وأعطيه مال من غير الاتفاق لحد شيء، يقولوا برمشي أخدم وأعطيني مكتب بالربي، لا عملوا اتفاق لا عملوا حتى شيء. قالت لك هذاك يخدم كل مرة كل شهر كل شهرين كل شهر يجيب له طريف فلوس. قلت لك يا أخي أخويا، قال له هذا يعتبر ربا تجارة هذه.
5: هي لا ثمن تسمى المضاربة.
0: نعم.
5: المضاربة كما كانت أمنا خديجة تضارب الرجال في مالها.
0: نعم.
5: يعني واحد يعطي مبلغ من المال، أنا علي المال والآخر عليه العمل، ولكن تتفقوا منذ البداية على نسبة المرابيح. مثلا هذا دخل بمبلغ، قلوا راو أنا باش ندخل بالجهد، نتفقوا شطر بشطر من شنو من المرابيح اللي باش تجي، والمرابيح اللي باش تجي هذيك ما هيش ثابت، لكن النسبة ثابت، لكن المرابيح ما هيش ثابت. كما جيه الشهر هذا مليون، ربما الشهر اللي بعده يجي مليون ونص،
0: اللي باش يجي وربي
5: اللي باش يجي نقسموه مثلا، فبالتالي ما يخليهاش شكاك الاخر يعطي كما يحب. قد يكون فيه ظلم، ربح الكثير وعطاه القليل، فيحاولوا يعاودوا العقد بالاتفاق بتحديد نسبة الربح.
0: كذلك أم إسحاق مثل عندها سؤال، تقول لك زوجي قبل كان ما يصليش، وأنا تقول لك ننصح فيه ونكلم فيه، تقول لك يا أخي مني كان هو ما يصليش يا أخي أنا علي إثم معه؟
5: لا، وكل واحد يتحمل مسؤوليته، ولكن توا هي متزوجة، واحنا ديما نحاول نعطيه نصيحة قبل الوقوع في المشكلات من خلال استدعاء أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتكون نبراسا يضيء لنا الدرب والطريق بحول الله. سيدنا عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
0: نعم.
5: وبالتالي نزوج شكون اللي فيه دين وفيه خلق، مش الدين فقط، لأن كم من إنسان متدين لا خلاق له ولا أخلاق له، فبالتالي لابد من الدين والأخلاق، هذا كان زوجوه. يجيش واحد مثلا ما يصليش ويرتكب الموبقات ومن بعد باش نولي أنا نسأل على الحل، الآن وقع، فنقول المفروض أن تكون من البدايات أن نختار من نأمن معه بناء حياة زوجية ملؤها السعادة ومرضات الله سبحانه وتعالى.
0: شكرا. كذلك عن سؤال آخر الأخت دليلة تقول لك أنا امرأة مطلقة لكن قبل أن طلق لم يتم البناء بي، ما تمش علي البناء، طلقت قعدت 10 أيام معه وطلقت مبنى ما تمش البناء، وتقول لك كان يعطيني في مبلغ كل شهر يعطيني طريف، وتوا جاء قال لي إيجي نعطيك مثال 4 ملايين ولا 5 ملايين ضربة واحدة والسلام عليكم، عشان قلت كل مرة طريف. تقول لك أنا تو باش نتزوج، تزوجت، تقول لك لكن قبل أن نتزوج قلت له إيجي أعطيني 4000 دينار والسماح، قالت مد لك 4000 دينار، قالت كان هذا وأنا تزوجت تو، قالت كان هذا جيد وغير جيد.
5: هي تقديرات النفقة عموما تقع في دار القضاء.
0: نعم.
5: والقاضي هو الذي يقدر النفقة، وبما أنه قدر النفقة القاضي يعني فتواه ملزمة وحكمه ملزم، وفتوى المفتي ليست ملزمة.
0: نعم.
5: إذن فكالمبلغ اللي أعطاه القاضي هو يكون ملزما.
0: نعم.
5: ثم أنتم بعد اتفقتوا أنت حبيت تتنازل ولا تأخذ مبلغ معين وتنسحبين بعد ذلك من هذا الإلزام، لك ذلك بحول الله، مع العلم لا يكون فيه استغلال موقف معين فقط. معناها
0: لا يا شيخ،
5: أي
0: مش استغلت هي، مش اخذت حق، مش في المراك اذا عندها نفقه تتزوج تطيح عليها النفقه،
5: تطيح عليها
0: هي، لكن
5: قالت قبل الزواج حسب ما
0: هي كانت بس تتزوج، هي ناويه الزواج معناها. كان استغلت الوضع.
5: ايواش، هي خاطر كان عندها مبلغ معين والمبلغ هذاك باش يتقص بالزواج.
0: نعم صحيح،
5: وعرفت روحها مش تتزوج، أرادت أن تأخذ مبلغا من المال،
0: هي تعرف روحها على خطر قد كان مخذيته.
5: نعم.
0: وحطه في شيرة لتوى قلبي ماهوش مرتاح للشيء.
5: لا صحيح، إذا كان استغلالي موقف بهذه الطريقة تقول كان مش نزوج خلينا نأخذ منه مبلغ.
0: نعم.
5: فإذا كانت عندها نية، النية هذه موجودة.
0: نعم.
5: ترجع له فلوسه،
0: ترجع له فلوسه.
5: أي
0: واضح، باش يكون قلبها مرتاح وهي مرتاح قدام ربي ترجع الفلوس.
5: كان هو حب يعطيها هذيك
0: حاجة، هذيك حاجة. كذلك عندنا سعيدة بسيدي بوزيد تقول لك ثم شخص مريض حب يمشي للحج، قالوا الطبيب ما تمشيش للحج ونصحوه ما تمشيش للحج، قال لك ولا يبكي خاطر مريض هو.
5: نعم.
0: مشى خي توفى غادي، كتب له ربي توفى غادي، قد كي خالي يعتبروا الحجة
5: ولا نسأل الله أن يكتب له حجا، وكأنه ربما سبحان الله استشعر وفاته وأراد أن يموت في تلك البقاع المقدسة، وبحول الله نسأل الله له القبول وإن شاء الله حج مكتوبة. هو الأصل والحمد لله، وهذه من باب رحمات الشريعة، وأن الحج مرتبط بالاستطاع، من لم يستطع يسقط عنه الوجوب، هو رأى سقط عليه الوجوب.
0: نعم.
5: ولكن نحسن الظن فيه، وأنه أراد أن يموت في ذلك المكان واختار ذلك المكان، وكأن الله سبحانه وتعالى علم حاله، وهو يعلم حاله، هذه مش حتى كأنه يعلم حاله، فأماته في المكان الذي يتشوق إلى أن يموت فيه.
0: نعم.
5: فنحسبه إن شاء الله على خير، أنا مات في أرض مباركة وفي أيام مباركات، وهو يؤدي واجبا مباركا بحول الله. وإن كان نصيحة للأخيان ما همش ماشيين، إذا كان الـ يعني الوفد الصحي أو الطبي قالك ما تمشيش لسوء أحوالك الصحية، الأفضل أن نأخذ بالنصيحة، وراه ربي يعطينا أجرنا بحول الله ونحن ماكثون في بيوتنا.
0: شكرا شيخ. خلينا نقول ثم شكون أعطانا ملاحظة ربي يبارك له، قال على صفحة التواصل الاجتماعي، قال ما أذكروا الفتوى اللي أنتم تفتيوا على المذهب المالكي. خلينا نقول نحن لو البلد نتاعنا المذهب نتاعو مالكي، التوانسة كلها مالكية، ولذلك نحن إذاعة الزيتونة كل المشايخ اللي يجونا في هذا المنبر الإعلام وفي إذاعة الزيتونة لهم كلهم مالكية ويفتيوا على المذهب المالكي. هذاك علاش نحن مش ديما نذكروا المصادر، لكن وقتاش نذكروا المصادر كان كي نخرجوا على المذهب المالكي. ساعات واحد المشايخ يقول فتوى لكن ثم راي اخر في الفتوى، حنبلي ولا شافعي.
5: نعم.
0: ولا مالكي. وقتها نولوا نذكروا بهذا المذهب اللي غير المذهب المالكي، ربي يبارك له. كذلك عندنا اخونا شكون يقول لك يا اخي نجم نقترض من بنك اسلامي باش نوخو منزل.
5: هو ليس اقتراض مال بمال.
0: نعم.
5: محالة في البنوك الإسلامية.
0: نعم.
5: وإنما البنك هو يتملك البيت، يشريه ويتملك ليكون باسم البنك، ثم بعد ذلك يحول هذه الملكية إلى الحريف بمبلغ يتفق عليه البنك والحريف متفقين عليه، فهذا يجوز بحول الله ويدخل في عقد المرابحة.
0: كذلك شيخ طمشور يقول لك أنا عندي قضاء وتوى الأيامات العشرة ضم نحب نصيمهم، النجم نقرنهم نية صيام العشرة ضم والتسعة أيام ضم بنية مع القضاء مع القضاء أم لا؟
5: شوف، هو بحول الله، يعني احنا عندنا الأيام هذه هي أيام نفلا وصيامها تطوعا واستحبابا، والقضاء واجب.
0: نعم.
5: القضاء واجب، فإن أراد أن يدمج نية الاستحباب في القضاء يمكن، ولكن لا يمكنه أن يدمج نية القضاء في الاستحباب.
0: نعم.
5: فقط، يعني كان حب يعمل النية المزدوجة يلزم ينوي القضاء ابتداء، ومع نية القضاء الواجب ينوي النافلة هذه لأنها جات مع نفس الوقت، وإن شاء الله ربي يعطيه الأجرين.
0: شكرا شيخ بالقاسم، بارك الله فيك. نتوقف عند الحدث. التحية موصولة لفؤاد اليعقوبي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لأحمد الطبابي الذي أمن لكم هذا الإخراج، لصفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هو في التنسيق. نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون القرآن الكريم. إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة الزيتون.

0: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفتاة.
2: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفتاة.
3: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
4: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم
1: التعلم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، القرآن من الجمهور.

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبدي لا تحزن، تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر.

أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إنها الرحلة إلى الله.
2: إنها الرحلة إلى الله. إنها الرحلة
3: إلى الله. في هذا المكان يستوي الجميع. في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله. تساوى الكل.
4: تساوى الكل.
5: أشرف وأعظم مكان في الكون تنزل فيه المعاني على قلبك قذفا من الله عز وجل هي مكة والمدينة، فربنا يحب الناس تيجي.
1: الرحلة إلى الله، والله ما أحلاه من صوت ضجيج.
3: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
4: وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترجو لحجاجنا الميامين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
7: دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم في الحلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية. وقبل أن ننتقل إلى موضوع حلقتنا الجديدة، يحسن أن نتوقف لحظات مع جملة من الأحكام والضوابط التي تعرض لها المعيار الشرعي 21 المتعلق بالأوراق المالية، الأسهم والسندات. فالعديد من المستثمرين وكثيرا من الناس يظنون أن مجرد توجيه أموالهم نحو الأسواق المالية أو الاستثمار في أسهم شركات أصل نشاطها مباح، يكفي لجعل معاملاتهم موافقة للشريعة ويبعدهم عن كل المحاذير الشرعية. والحال أن الأمر أدق وأعقد مما يتصوره كثير من الناس، لأن المخالفة الشرعية قد لا تكون في أصل نشاط الشركة فقط، بل قد تكون أيضا في طريقة تمويلها أو في بعض معاملاتها أو في صور تداول أسهمها أو في العقود والمركبات المالية المرتبطة بها داخل الأسواق المالية. ولذلك فإن الاستثمار في الأسهم ليس مجرد سعي إلى الربح ولا مجرد مضاربة على الأسعار، بل هو مجال تتداخل فيه الأحكام الشرعية بالمعاملات المالية المعاصرة، ويحتاج فيه المسلم إلى قدر كبير من الوعي والحذر حتى لا يقع دون أن يشعر في معاملات تشوبها الربا أو الغرر أو المراهنة أو الاتجار فيما لا يجوز شرعا. فقد بين المعيار أن جواز المساهمة في الشركات لا يتوقف على مجرد كون نشاطها في الأصل مباحا، بل ينبغي أيضا النظر في طريقة تمويلها وتصرفها في أموالها. فقد تكون الشركة تتاجر في أنشطة مباحة ولكنها تودع أموالها بالفائدة أو تقترض بالربا، وهنا تعرض المعيار لضوابط دقيقة تتعلق بالحاجة وعموم البلوى، مع التأكيد على وجوب التخلص من الإيراد المحرم عند وجوده. كما بين المعيار عدم جواز شراء الأسهم بقروض ربوية، ومنع ما يعرف بالبيع القصير لقيامه على بيع ما لا يملكه البائع، كما تعرض لحكم إقراض الأسهم ورهنها وبيعها بعقد السلم. وبين أن بعض هذه الصور قد تفضي إلى محاذير شرعية مهمة، ولم يقف المعيار عند هذا الحد، بل تعرض أيضا لبعض الأدوات المالية المعاصرة التي يكثر التعامل بها في الأسواق المالية، كعقود المستقبليات وعقود الاختيارات وعقود المبادلات، وبين ما تشتمل عليه في كثير من الأحيان من غرر ومراهنة على تغير الأسعار وتأجيل للعوضين وبيع لما لا يملك. كذلك فرق المعيار بين إجارة الأسهم وإعارتها، فمنع إجارتها لأن السهم ليس منفعة مستقلة تؤجر، وأجاز إعارتها في بعض الصور وفق ضوابط محددة كإعارتها لغرض الرهن أو لمنح أرباحها مع بقاء الملكية لصاحبها. ومن المسائل الدقيقة التي تعرض لها المعيار أيضا حكم تداول الأسهم إذا كانت موجودات الشركة نقودا أو إذا غلبت الديون على موجوداتها، فبين أن لهذه الحالات ضوابط خاصة، لأن السهم قد يتحول في بعض الصور إلى مجرد وعاء للنقود أو الديون فيأخذ حكمها الشرعي. وختم المعيار أحكامه بالحديث عن السندات الربوية، وبين أنها في حقيقتها ديون مقترنة بزيادة مشروطة، وأن حامل السند لا يعد شريكا في الاستثمار، بل دائما يطلب أصل ماله مع فائدة محددة. ولذلك منع المعيار إصدارها وتداولها، واعتبر الصكوك الاستثمارية بديلا شرعيا لها. ولعل أهم ما يستفاد من هذه الأحكام كلها أن الإسلام لا يعارض الاستثمار ولا يحارب تنمية الأموال، ولكنه يربط ذلك كله بالعدالة والشفافية وتحمل المخاطر بصورة حقيقية، والابتعاد عن الربا والغرر والمضاربات الوهمية التي قد تحقق أرباحا سريعة ولكنها تفسد في المقابل معنى الاستثمار الحقيقي والاقتصاد القائم على الإنتاج والمسؤولية. ولذلك فإن المؤسسات المالية الإسلامية وفي مقدمتها المصارف الإسلامية تحرص عند استثمارها في الأسواق المالية على مراعاة هذه الضوابط الشرعية، سواء في اختيار الشركات التي تساهم فيها أو في طريقة التداول أو في تجنب المعاملات والمركبات المالية المحرمة. ويمكن للراغبين في الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الاستئناس بهذه المؤسسات وطلب المشورة منها للتأكد من مدى مطابقة بعض الأوراق المالية والمعاملات الاستثمارية للضوابط الشرعية. وتواصلا مع ما قدمناه في المعيار الشرعي 21 المتعلق بالأوراق المالية، ننتقل في هذه الحلقة إلى معيار آخر لا يقل أهمية، وهو المعيار الشرعي 20 وعنوانه بيوع السلع في الأسواق المنظمة. يهدف هذا المعيار إلى بيان الأسس الشرعية التي تقوم عليها بيوع السلع في الأسواق المنظمة، سواء تعلق الأمر بالعقود الحالة أو العقود الآجلة أو ببعض المعاملات المرتبطة بالأسواق الدولية للسلع. ولئن كنا قد تعرضنا في الحلقات السابقة إلى بعض المشتقات المالية كالمستقبليات والاختيارات والمبادلات المؤقتة من خلال علاقتها بالأسهم والأوراق المالية، فإن هذا المعيار يضعها في سياق أوسع يتعلق بتجارة السلع نفسها وبالمعاملات التي تجري في الأسواق المنظمة. ومن خلال هذا المعيار سنحاول التمييز بين البيوع الحقيقية القائمة على التملك والتسليم والتسلم، وبين بعض الصور التي تتحول فيها المعاملات إلى مجرد مضاربات على الأسعار أو مبادلات لا يقع فيها تبادل حقيقي للسلع. وقبل أن نتعرض للأحكام الشرعية المتعلقة ببيوع السلع في الأسواق المنظمة، ينبغي أولا أن نتعرف على مقصود هذه الأسواق وعلى الدور الاقتصادي المهم الذي يمكن أن تؤديه. فما المقصود بالأسواق المنظمة؟ الأسواق المنظمة هي أسواق تتم فيها مبادلة السلع أو الأدوات المالية وفق قواعد وإجراءات محددة وواضحة تضمن قدرا من الشفافية وتوحيد المعايير وحفظ الحقوق. وغالبا ما تشرف على هذه الأسواق هيئات مختصة تنظم شروط التداول وطرق التسليم والتسلم ومواعيد التنفيذ والضمانات المتعلقة بالمعاملات. وتكمن أهمية هذه الأسواق في كونها تساعد على توفير السلع وتقريب البائع من المشتري وتحسين سير التجارة وتوفير معلومات أوضح حول الأسعار والكميات، كما تساهم في تقليل الفوضى والمضاربات غير المنضبطة، وتمكن المنتجين والمصدرين والمستوردين من قدر أكبر من الاستقرار والوضوح في المعاملات. وإذا نظرنا إلى الواقع التونسي فإننا ندرك أن البلاد ما زالت في حاجة إلى مزيد العمل من أجل إرساء أسواق منظمة ومتطورة لتداول بعض السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها زيت الزيتون الذي يعد من أهم الثروات الفلاحية والتصديرية في تونس. فوجود سوق منظم وواضح لزيت الزيتون يمكن أن يساهم في تحسين شفافية الأسعار وتقليل دور المضاربات والوسطاء غير المنتجين وتمكين الفلاحين والمصدرين من رؤية أوضح للسوق، كما يمكن أن يساعد على تعزيز القيمة المضافة للمنتج التونسي وتدعيم قدرته التنافسية في الأسواق الدولية. ولكن الشريعة الإسلامية وهي تقر أهم هذه الأسواق والدور الاقتصادي الذي يمكن أن تؤديه تؤكد في المقابل على ضرورة أن تقوم هذه المعاملات على أسس من العدالة والشفافية والتملك الحقيقي، وألا تتحول إلى مجرد مضاربات وهمية أو مبادلات لا يقع فيها تسليم ولا تسلم حقيقي للسلع. دعنا نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا.

0: يا حبيبي.
1: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند تعريف الأسواق المنظمة، وأشرنا إلى أهميتها في تنظيم تداول السلع وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والاستقرار في المعاملات التجارية. كما بينا أن مثل هذه الأسواق يمكن أن تساهم في دعم المنتجين والمصدرين وفي تحسين تسويق بعض السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها زيت الزيتون في بلدنا. ولكن ورغم ما توفره هذه الأسواق من مزايا اقتصادية وتنظيمية، فإن الشريعة الإسلامية لا تنظر فقط إلى الشكل التنظيمي للسوق، بل تنظر أيضا إلى حقيقة المعاملات التي تقع داخلها وإلى مدى توافقها مع مبادئ العدالة والشفافية والتملك الحقيقي للسلع.

التي تأخذها. فقد عرف المعيار الشرعي بيوع السلع بأنها عقود بيع تتم في الأسواق السلع المنظمة وفق قواعد وإجراءات محددة وتحت إشراف هيئات مختصة، وغالبا ما تتم من خلال وسطاء متخصصين يقومون بالتوفيق بين طلبات البيع والشراء باستعمال عقود نمطية تتضمن الشروط والمواصفات المتفق عليها مع بيان زمن التسليم ومكانه، وقد يشترط فيها أيضا إيداع جزء من الثمن أو فتح حسابات لدى الوسطاء ضمانا للتنفيذ. والمقصود بالعقود النمطية أن السوق يعتمد عقودا موحدة ومسبقة الإعداد تكون شروطها ومواصفاتها معروفة لجميع المتعاملين، كتحديد نوع السلعة وكميتها ودرجة جودتها وموعد التسليم وطريقة الدفع، وذلك حتى تسهل عمليات التداول وتقل الخلافات بين المتعاملين. ولتقريب الصورة، لنفترض أن مصدرا تونسيا لزيت الزيتون يريد بيع كمية معينة في سوق منظمة، فإنه لا يقوم في الغالب بالتفاوض المفصل مع كل مشتر على جميع الشروط، بل تكون هناك عقود موحدة تحدد مسبقا درجة الجودة والكمية وموعد التسليم ومكانه وطريقة الدفع، فيقوم الوسيط بالتوفيق بين البائع والمشتري على أساس هذه الشروط الموحدة. ومن هنا ندرك أن الأسواق المنظمة لا تقوم فقط على مجرد تبادل السلع، بل تعتمد أيضا على نظام دقيق من القواعد والضمانات والإجراءات التي تهدف إلى تسهيل التعامل وتقليل المنازعات وتوفير قدر أكبر من الشفافية والاستقرار في التجارة. وبعد أن تعرفنا على معنى بيوع السلع في الأسواق المنظمة، ينبغي أن نشير إلى أن هذه البيوع ليست على صورة واحدة، بل تنقسم وفقا لما ذكره المعيار الشرعي إلى ثلاثة أنواع رئيسة. النوع الأول العقود الحالة أو ما يعرف بسبوت، وهي العقود التي يتم فيها التسليم والتسلم فورا أو في مدة قصيرة جدا تجري بها أعراف السوق كيوم أو يومي عمل. وهذه الصورة تعد أقرب إلى البيع التجاري الطبيعي القائم على التبادل الفعلي للسلعة والثمن. ولتقريب الصورة، لنفترض أن مصدرا تونسيا لزيت الزيتون باع كمية معينة لمشتر أجنبي في سوق منظمة على أن يتم تسليم الزيت ودفع الثمن في الحال أو خلال يومي عمل، فهذا يعد من العقود الحالة. أما النوع الثاني فهو العقود الآجلة أو ما يعرف بفورورد، وهي عقود يتفق فيها على السلعة والثمن عند إبرام العقد، لكن يؤجل فيها تسليم السلعة ودفع الثمن معا إلى تاريخ محدد في المستقبل، أي أن البدلين يكونان مؤجلين. وغالبا ما تستعمل هذه العقود للتقليل من مخاطر تقلب الأسعار أو لتثبيت سعر السلعة مسبقا. فمثلا قد يتفق مصدر لزيت الزيتون مع مشتر أو أجنبي على بيع كمية معينة بعد 6 أشهر بسعر يحدد اليوم على أن يتم دفع الثمن وتسليم الزيت عند حلول الموعد المتفق عليه. أما النوع الثالث فهو المستقبليات في السلع أو ما يعرف بفيوتشرز، وهي عقود تترتب آثارها في تاريخ مستقبلي محدد، لكنها تختلف عن العقود الآجلة العادية في كونها عقودا نمطية موحدة تتداول داخل الأسواق المنظمة، وغالبا لا يقصد المتعاملون فيها التسليم الفعلي للسلعة. وهنا يظهر فرق مهم بين العقود الآجلة والمستقبليات. فالعقود الآجلة تكون غالبا مفاوضة خاصة بين طرفين، ويقصد منها في الأصل التسليم وتسلم الفعلي للسلعة عند حلول الأجل. أما المستقبليات فتكون عقودا موحدة ومتداولة في السوق، وغالبا ما يتم إغلاقها قبل الأجل بالمقاصة أو بعقد معاكس دون حصول تبادل حقيقي للسلعة. والمقصود هنا بالمقاصة أنه بدلا من أن يسلم البائع السلعة فعلا ويدفع المشتري الثمن عند حلول الأجل، يتم الاكتفاء بتسوية فارق السعر بين سعر العقد الأصلي وسعر السوق عند انتهاء العقد. فإذا ارتفع السعر يربح أحد الطرفين فارق السعر، وإذا انخفض يتحمل الفرق دون أن يقع في كثير من الأحيان تسليم حقيقي للسلعة نفسها. ولتقريب الصورة، لنفترض أن أحد المتعاملين أبرم عقدا مستقبليا على كمية من التمور التونسية،
كدجلة النور على سبيل المثال تسلم بعد 3 أشهر بسعر يحدد

0: المحدد اليوم، فإذا ارتفع سعر التمور في السوق قبل حلول الموعد، قد يقوم هذا الشخص بإبرام عقد معاكس يبيع به نفس الكمية، فيحصل على الربح الناتج عن فارق السعر دون أن يتسلم التمور فعلا، ودون أن يكون الهدف الحقيقي هو التجارة في السلعة نفسها. يعني كانت لاحظوا هنا أن المقصود متاع المستثمر هنا ليس شراء التمور وبيعها، ولكن المقصود هنا كان هنا هو الاستفادة من تغير الأسعار. فقام في مرحلة أولى بشراء التمور بعقد مستقبلي، ولما لاحظ ارتفاع الأسعار أنجز عقد ثاني باع من خلال هذه التمور دون أن يتسلم شيء، ولكنه استفاد من تغير الأسعار. وهنا سنجد أن المعيار الشرعي يفرق بين هذه الصور، فبعضها أقرب إلى البيوع الحقيقية المباحة القائمة على التملك والتسليم والتسلم الفعلي، في حين أن بعضها الآخر قد يتحول إلى مجرد مضاربات على الأسعار أو معاملات لا يقع فيها تبادل حقيقي للسلع، وإنما يكون المقصود منها الرهان على تقلبات السوق وفروق الأسعار. وهذا ما سنحاول بيانه والتفصيل فيه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نختم حلقتنا بمراجعة سريعة لأهم ما ورد فيها من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة. السؤال الأول: ما المقصود بالأسواق المنظمة وما أهميتها في تنظيم تجارة السلع؟ الجواب: نقول أن الأسواق المنظمة هي أسواق تجري فيها المعاملات وفق قواعد وإجراءات واضحة وتحت إشراف هيئات مختصة، وتكمن أهميتها في تحقيق الشفافية وتنظيم العلاقة بين البائعين والمشترين وتقليل الفوضى والنزاعات في تجارة السلع. السؤال الثاني: لماذا تعد إقامة أسواق منظمة لبعض السلع التونسية كزيت الزيتون والتمور أمرا مهما للاقتصاد التونسي؟ الجواب: نقول لأنها تساعد على تحسين شفافية الأسعار وتقليل دور المضاربات غير منضبطة ودعم الفلاحين والمصدرين وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج التونسي. السؤال الثالث: ما المقصود ببيوع السلع في الأسواق المنظمة وما معنى العقود النمطية؟ بيوع السلع في الأسواق المنظمة هي عقود بيع تتم في أسواق السلع من خلال وسطاء متخصصين باستعمال عقود نمطية، والمقصود بالعقود النمطية أنها عقود موحدة ومسبقة الإعداد تحدد نوع السلعة وكميتها ومواصفاتها وزمن التسليم ومكانه. السؤال الرابع: ما الفرق بين العقود الحالة والعقود الآجلة وما المقصود بتأجيل البدلين؟ الجواب: نقول العقود الحالة هي عقود يتم فيها التسليم والتسلم فورا أو في مدة قصيرة جدا حسب ضوابط السوق، أما العقود الآجلة فيتفق فيها على السلعة والثمن، لكن يؤجل فيها تسليم السلعة ودفع الثمن معا إلى تاريخ محدد في المستقبل، وهذا هو المقصود بتأجيل البدلين. السؤال الأخير: ما المستقبليات في السلع وما الفرق بينها وبين العقود الآجلة؟ المستقبليات في السلع هي عقود تترتب آثارها في تاريخ مستقبلي محدد، وتكون في الغالب عقودا نمطية موحدة تتداول داخل الأسواق المنظمة. والفرق بينها وبين العقود الآجلة أن المستقبليات غالبا ما تنتهي بالمقاصة أو التسوية النقدية أو بعقد معاكس، ولا تنتهي إلا نادرا بالتسليم الفعلي للسلعة. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة، ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس المواد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد

إذا ما اتجه الفكر في السماوات حيث انتشرت النجوم في الليل، وإذا ما كل البصر فيما لا نهاية له من الآفاق المظلمة، وإذا ما خشعت النفس خشعتها من رهبة السكون الشامل، فإنك يا جميل يا عظيم، فإنك تشرق بوجهك الكريم من خلال هذه الآفاق، وتسمع صوتك في ذلك السكون، وتمس بعظمتك النفس الخاشعة المطمئنة. حينئذ تبدو الآفاق المظلمة كأنها باسمة مشرقة، ويتحول السكون إلى نبرات مطربة تنبعث من كل صوب، وحينئذ تتغنى النفس الخاشعة لتقول: أنا

0: وإذا ما كان المتأمل على شاطئ البحر الخضم وأرسل الطرف بعيدا حيث تختلط زرقة السماء بزرقة الماء، وحيث تنحدر شمس الأصيل رويدا رويدا كأنها الإبريز المسجور، لتغيب في هذا المتسع الملح الأجاج، وحيث تتهادى الفلك ذات الشراع الأبيض في حدود الأفق الملون بألوان الشفق، كأنها طائر يسبح في النعيم. إذ ذاك يشعر المتأمل بعظمة واسعة دونها عظمة البحر الواسع، وإذ ذاك تقر العين باطمئنان الفلك الجاري على أديم الماء الممهد وفي رعاية الله الصمد، حيث تكون مظهر العظمة، وحيث تطمئن النفس لرؤية ما تطمئن إليه في منظر جميل. إذ ذاك يدق الفؤاد بدقات صداها في النفس، أنت أنت الله. وإذا ما انطلقت السفينة بعيدا بعيدا في البحر اللجي وهبت الزوابع وتسابقت الرياح وتلبد بالسحب الفضاء واكفهر وجه السماء وأبرق البرق وأرعد الرعد، وكانت ظلمات بعضها فوق بعض ولعبت بالسفينة الأمواج، وأجهد البحار جهده وفرغ الربان حيلته، وأشرفت السفينة على الغرق، وتربص الموت من كل صوب وحد. إذ ذاك يا أكرم الأكرمين، إذ ذاك يا لطيف يا خبير، إذ ذاك يشق ضياءك هذه الظلمات والمسالك، وتحيط رأفتك بهذه الأخطار والمهالك، وتصل بحبال نجدتك المكروبين البائسين. وإذ ذاك يا رب، إذ ذاك يردد القلب واللسان، أنت أنت الله، أنت الكريم الكريم، أنت العفو العظيم، أنت اللطيف الخبير.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 20 من الآية 34 من سورة التوبة إلى الآية 92 من نفس السورة، بصوت القارئ مروان الطرابلسي، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: من الدمع، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب العشرين بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: إشهار.
1: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس، أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة. لذة الإقبال

لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. إجابة استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله، الله نادك. إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء، فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

رب العزة سبحانه وتعالى يعلم أن كل ابن آدم خطأ، فليس فينا شخص لم يخطأ ولم يعص الله قل أو كثر خطأه. فإذا طاف فننظر إلى بعض الرموز. أولا يقول فقهاؤنا رحمهم الله إن الطواف من شروطه أن يكون الطائف طاهر الثوب طاهر البدن، وأن لا يكون لا على جنابه، ويجب أن يكون متوضئا كالصلاة تماما. إذن في هذه الطهارة البدنية هي استعداد لتلك الطهارة الروحية. ثم إذا طاف يضع البيت الشريف على يساره. إن هذا الطواف في هذا الاتجاه لو تأملنا ما أثبته علم الفلك الحديث، فإنها الحركة الدائرية الدائبة التي نجدها في كل الأجرام السماوية، بل حتى داخل الذرة بين الإلكترونات وبين النواة. القمر يسير في هذا الاتجاه حول الأرض، والأرض وبقية كواكب النظام الشمسي تسير في هذا الاتجاه، والمنظومة الشمسية في ذراع المجرة تسير في هذا الاتجاه، وأذرعة المجرة حول نواة المجرة ومركزها تسير في هذا الاتجاه، ومجموعة المجرات كذلك. يدخل الطائف حول البيت في منظومة وجودية كونية منسجمة كلها في عبادة الله.

0: قدوات ملهمات. قدوات ملهمات، نساء في مسيرة التاريخ صنعوا الأثر في كل خطوة لهم. قصص نور وقيادة، من تجاربهم نستلهم ومن سيرهم نتعلم. قدوات ملهمات. قدوات ملهمات، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ليصنع طريق المستقبل. قدوات ملهمات، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة شيراز شيحة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قدوات ملهمات اليوم مع سيرة لسيدة عظيمة وعظيمة جدا، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، الكاملة شبيهة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاطمة هي أصغر بناته صلى الله عليه وسلم، ولدت قبل النبوة بخمس سنين وقريش تبني الكعبة، وهناك من يقول أنها ولدت سنة 41 من مولده صلى الله عليه وسلم، وهي أصغر بناته وأحبهن إلى نفسه، وقد نشأت في الإيمان لا تعرف الشرك. وعلى ذكر بنت النبي صلى الله عليه وسلم نذكر أولاده صلى الله عليه وسلم، فمن البنين ثلاثة، يعني أولاده عددهم الكل سبعة، من البنين ثلاثة: القاسم وعبد الله وإبراهيم. الطيب والطاهر هما لقبان لعبد الله، معناه عبد الله سمي بالطيب وسمي بالطاهر لأنه ولد في الإسلام، وابنه الأكبر الذي يكنى به اسمه القاسم، وكان يكنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم. البنون الكل وافتهم المنية، يعني توفوا وهم في سن الطفولة. القاسم مات بمكة عمره سنتين وأشهر، وعبد الله ولد بعد النبوة ومات بمكة. إبراهيم أمه ماريا القبطية ولد بالمدينة في ذي الحجة سنة 8 ومات بها سنة 10، وهو ابن 17 شهرا أو 18 شهرا، يعني تقريبا عام ونص وقت اللي توفي وكان رضيعا إبراهيم عليه السلام. وأما البنات فرزقه الله أربع بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن، كلهم من أم واحدة وهي خديجة رضي الله عنها. أربع بنات وزوز أولاد من السيدة خديجة رضي الله عنها، وإبراهيم من ماريا القبطية. واليوم حديثنا على فاطمة، هي آخر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهن إليه، قلنا يعني وأسلمت مع بيت النبي صلى الله عليه وسلم كله، ثم عرفت معنى إيذاء المشركين لوالدها صلى الله عليه وسلم. كانت ترقبه حين يخرج نحو الكعبة فتتبعه دون أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة فاطمة، هذا الحدث هذا دليل على قوة شخصيتها. مرة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة ساجدا، عقبة بن أبي معيط وأبو جهل وغيره، معناها قعدوا يستهزئوا به يشتموه كما هو الأذى في مكة. واحد منهم قال: من يأتي بسلل جزور، اللي هو أحشاء، حشاكم جمل معناها، ويقذف بها على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهره وهو ساجد. فمشى عقبة بن أبي معيط وحط هيك سلل جزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وقعدوا كلهم يضحكوا يضحكوا يضحكوا، هكا جاء في كتب السير، ويتمايلون بالضحك، معناها حتى يطيحوا على بعضهم بالضحك والاستهزاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكون اللي جاء وتولى الدفاع عليه صلى الله عليه وسلم؟ بنته فاطمة جت تجري، أزاحت عن رأسه الشريف ودعت بأعلى صوتها على من صنع هذا وشاركها أبوها محمد صلى الله عليه وسلم في دعائها، فكان يقول اللهم عليك بعقبة، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم. فيقول الراوي أن كلهم يعني قتلوا في بدر، واقتلد عليهم هم أصلا، وجوههم تغيرت وتمعرت، يعلمون على كفرهم أن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مستجب. رأت وهي طفلة موت أمها خديجة وحزنت عليها، وعاشت مع أختها أم كلثوم تشاركان النبي الكريم في سنوات المحنة بعد عام الحزن. كانت تلقب بالزهراء، وكانت أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل من يراها يعني ياسر تشبه له الرسول صلى الله عليه وسلم في مشيتها في كلامها، فهذا الكل تنشفوه يعني تباعا، كل من يراها يتذكر أباها صلى الله عليه وسلم في وصفه وفي أخلاقه. فضلها، فضائل السيدة فاطمة رضي الله عنها، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ يعني احنا نحكي على مرأة هي سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء المؤمنين. أيضا في مسند أحمد يروي ابن عباس رضي الله عنهما يقول: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض خطوطا أربعة، قال: أتدرون ما هذا؟ وهذه طريقة جميلة في التعليم، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم هما قاعدين ويرسم أربع خطوط ويقول لهم، يعني أول شيء يدعم هذا بالرسم بيداغوجيا الحديثة، معناها تحكي لك على الشيء هذا. فساعات يرسم سبيل ويرسم على اليمين وعلى اليسار سبل، يقول هذا صراط مستقيم، وكل هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه، وتلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طريقة تعليمية أيضا بالاستفهام والسؤال، يقولهم: أتدرون ما هذا؟ هو يعلم صلى الله عليه وسلم، لكن فيه شد انتباه، تنبيه للسائل، حتى كان هو غافل ولا حتى مش منتبه ولا ناعس، ولا يفيق بالسؤال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قلنا: خط خطوطا أربعة. قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وسبق أن تحدثنا عنها، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ومريم بنت عمران، وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون. هذا جاء في مسند أحمد، في مسند أحمد. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وأقوى ما يستدل به على تقديم فاطمة على غيرها من نساء عصرها ومن بعدهن ما ذكر من قوله صلى الله عليه وسلم: إنها سيدة نساء العالمين إلا مريم عليها السلام، وأنها رزئت بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها من بناته. إيش معناه؟ معناها بناته الكل، أولاده الكل وبناته ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظم أجره صلى الله عليه وسلم. قال: أتدرون من الرقوب؟ قالوا: يا رسول الله، الرقوب لدينا من لم يخلف أحدا من ولده. قال: لا، الرقوب من لم يقدم أحدا من ولده، يعني اللي مات له ولد وربي سبحانه ابتلاه بهالبلية الكبيرة ياسر، اللي هي فقد الولد، يعني وصبر ربي يبني له قصر الحمد في الجنة، وجزاء عظيم جدا عند ربي، عند الله عز وجل، لأنه مصاب عظيم في الولد، لأنه حب الوالد لولده ولحب الوالدة لولدها هو من أقوى أنواع الحب. فاللي قدم ولده في حياته له الأجر العظيم. فالرسول

ترزق امرأة من نساء العالمين مثل ما رزقتي. يعني أنت مصيبتك فيها كبيرة ياسر، خاطر ما فماش فقد أعظم على أنفسنا من فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالها فلا تكوني دون امرأة منهن صبرا، يعني اصبري واحتسبي. قالت فبكيت، فقال أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم. فضحكت، محبش يكدر عليها وما خليها، كان كي ضحكت. نرجع بعد الفاصل.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله في فضائل فاطمة، روى الحاكم بسند جيد، قال صلى الله عليه وسلم: هي أفضل بناتي أصيبت في، هي أفضل بناتي أصيبت في. كيف كان سمت السيدة فاطمة؟ معناها قلنا أن السيدة فاطمة كانت لها قوة في الشخصية، يعني بدليل أنها سبحان الله يعني شوف شجاعتها، ومعناها كانت شجاعة بطبيعة وقت لها، ترى في المشركين يستهزئوا بها وترى فيهم، فهي ما خافت من حتى حد سوى الله عز وجل، ومشيت يعني هزت سلة الجزور وقعدت تدعي عليهم ولم تخف، هذا دليل على قوة شخصيتها رضي الله عنها وأرضاها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يربيها بأنه يعني يدعوها إلى تحمل المسؤولية، كان يقولها: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا، الحديث عند البخاري ومسلم. وكان يقولها: يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. إيش معناها؟ معناها تحمل مسؤوليتك في دينك، والتربية على تحمل المسؤولية مهمة ومهمة جدا. احنا للأسف توا برشا ولدين في بالهم يعاونوا ولادهم فما يخليهم يتحملوا حد شيء من المسؤولية، ولا من كثرة ما هما يعني ممكن أوذوا قبل ولدين ولا تعبوا في حياتهم يقولك أنا ما نحبش نتعب ولدي ولا ما نحبش. لا، نقول ونعاودوا اللي التربية رحمة وحزم، نقول ونعاودوا اللي التربية هي أنها تحط له جذور، معناها في قيم في

0: مبادئ وتعطيه جوانح باش يطير زادة، ماهيش انك فقط يعني تخليه مربوط بيك ولا يستطيع ان يستقل بنفسه. التربية الناجحة هي انه ولدك وقت يخرج من عمر الحضانة من 8 ل 11 سنة اللي هي بداية المراهقة يبدأ يتعلم، وانت اكيد من الصغر علمته انه يتولى اشياء وحده يعملها، باهي انك تحمله مسؤوليته، باهي انه يتعود يعمل بعرق جبينه في اشياء معناها سبحان الله ماهيش متعبة بطبيعة وهي في حدود طاقته، وانك تشجعه وانك تعطيه بعض المهام اللي هي في طاقته وتعطيه اجر عليها وتشجعه عليها حتى بمعلوم مالي، هذا مهم جدا. فباهي انك تعطيه مسؤولية على دينه في انه تربطه برقابة الله عز وجل. يعني الناس اللي نفعت والناس اللي قاعدوا يخافوا من ربي والناس اللي هم الناس اللي زرعنا فيهم الرقابة، مش الناس اللي قلنا لهم عنا 10 عينين ورد بالك راني نتبعك في كل بلاصة وراني نتجسس عليك في كل وقت. بالعكس، هذاك يخلي المراهق أنا نقول لهم معناه أنه المراهق يولي يتمرد وقت ما يعني يجي وقت يتمرد على السلطة الأبوية ويحب هكا خاطره كبر وخاطره. فهو ربما إذا حس لي الحاجة هي جاية منك أنت يتمرد عليها، لكن إذا يحسها قانون إلهي ما يتمردش عليه. حتى كي يغلط يقولك أنا نعرف اللي أنا غلط وبيني وبين ربي ونحب نستغفر ونتوب، لكن كي تبدأ العلاقة الوالدية ما هي الجيدة راهو أحيانا يتمرد على معناها أمر ونهي الأبوين. فاطمة كانت كما قلنا أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وكلاما، يعني كانت تشبه له في وجهه وكانت تشبه له زادة في كلامها. وكانت رضي الله عنها، وإحنا كنقوله شخصية قوية، نقوله شنو زرع النبي صلى الله عليه وسلم في بنته؟ أعطاها المحبة اللي حكينا عليها في أول الدروس. كانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها. بلا يشوف الحفاوة هذه، الحفاوة بالبنت في مجتمع كان يسوءه أن يبشر بالأنثى، ورب يقول في القرآن وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يعني كان يحشم العبد يعني بالأنثى. فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كم كان يكرم البنات، يعني أنه يقوم لها، وفي هذا الحاجة النفسية اللي نسميها للاحترام والتقدير والقبول ويقبلها ويرحب بها. أخرج ابن حبان في صحيحه، وهذا كل بالأدلة بطبيعة، بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها وقبلها ورحب بها وأخذ بيدها. شوف اللمس. الأحضان توا بطبيعة دراسات تقول اللي الأحضان تقبيل الأولاد والحضن في حد ذاته يعني خلي المخ يسرع ولا يحفز إفراز السيروتونين وال يعني اللي هي مسكن ومهدئ، وإحنا حشنا بها ياسر. التشنج والتوتر اللي في حياتنا راو أحيانا دواه حضن، حضن زوجي ولا حضن والدي ولا حضن بول بنته ولا حضن، الحضن هذاك زاد يقيها من انها تطلع الاحضان باش يقولوا لها كلام باهي، مش تسمع منهم المدح ومش تسمع منهم الغزل ومش تسمع منهم. فشبع بنتك حبا وشبع بنتك احضانا وشبع بنتك قبولات وشبعها عاطفيا، مش ما تكونش فريسه الأول يعني إنسان يجي يقول لها في ظنها كلام. وأنا كثيرا ما أجد يعني نماذج بنات وقتلها تلقاها فيها شيء من بين قوسين معناها مسكينة تصديق سريع، محبش قول سذاجة للطفل يقولها راني نحبك وراني كذا ومن بعد يستدرجها الأمور أخرى. فتلقاها غير مشبع عاطفيا في أغلب الأحيان. قلت لها تبربش تلقاها غير مشبع عاطفيا، تلقاها مخذاتش الحاجات هذية اللي أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة. يأخذ بيدها وأجلسها في مجلسه، قالت عائشة، وهذا فيه من الإكرام والتقدير الشيء الكثير. وكانت هي إذا دخل عليها قامت إليه وقبلته وأخذت بيده، الحديث قلنا عند ابن حبان في صحيحه. يعني كيف كيف إذا نسمع لأولادنا هما باش يسمعونا، وإذا أحنا زيدا أولادنا نقولوا له من فضلك إذا نحب أولادنا يقدرونا، يلزم الكلمات هذه ما تكون موجودة في في في تعاملنا. من فضلك عايش ولدي جيب لي كل حاجة، لو سمحت أعطيني كل حاجة، معناها ما نبداش جيب لي أعمل لي قد لي كذا وبعد نقول شبيه الصغير ما يحترمنيش. فما ألفاظ تكون ممنوعة في دارنا في قانوننا المنزلي، فمش ألفاظ سوقية ولا ألفاظ مهينة ولا ألفاظ بذيئة وبعد يقول شبيه الطفل يتكلم هكا، شبيه الطفلة تتكلم هكا. رأوا كلها تجبد من معين الوالدين. وأخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا، السمت هو حسن القصد والمذهب في الدين والدنيا، وهديا، والهدي هو السيرة والهيئة والطريقة، ودلا، والدل هي الحالة اللي يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها، من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخذوها قاعدة، البنية اللي تبدأ قريبة من بوها راهي تطلع قوية الشخصية، قوية الشخصية. نكمل بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج قدوات ملهمات مع الأستاذة شيراز شيحة.
2: يا حبيبي يا محمد صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول، أي نور قد تجلى للعقول. حبيبي يا محمد، سيدي يا رسول الله، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الوصول، أي مدح كان كفءا للشمائل، يا رسولا بشرت فيه الرسائل، يا رسولا بشرت فيه الرسائل، أي كون نبوي فيك ماثل، أنت نور، أنت طهر، أنت حق هد باطل، أنت حق هد باطل، قد تبعنا سنة الهادي المطاع، فنجونا من عثار وضياع، وشدونا في سويعات السماع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع.

0: هذا الشهر، أعني شهر ذي الحجة، أن أفضل أيامه هي الأيام العشر التي تكون في أوله،
1: والفجر وليالي عشر
0: أقسم الله تعالى بها في كتابه، فقال جل في علاه:
1: والفجر وليالي عشر.
0: قال ابن كثير رحمه الله: الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من
2: السلام. والله ذو الكرم.
0: وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العمل في العشر يعدل عمل سنة كاملة.

0: جميعا.
1: قال ابن حجر في الفتح الذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة على بقية الأيام لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، فإنها يجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها. وهذه العشر هي التي خصها الله تعالى بعبادات متنوعة، من فضائلها أن فيها ذلك اليوم العظيم، أعني يوم عرفة، وهو يوم عظيم. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر سنتين، كما في حديث أبي قتادة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويوم عرفة هو اليوم الذي أقسم الله تعالى به في كتابه، فقال جل وعلا:
2: وشاهد ومشهود.
1: قيل الشاهد هو يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة.

أيها الإخوة الكرام، وآخر عشر ذي الحجة هو اليوم العاشر الذي أكمل الله تعالى فيه الدين وأتم فيه الشريعة، كما قال سبحانه وتعالى:

سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذي روى الحديث عن ابن عباس في فضل عشر ذي الحجة قالوا كان إذا دخلت العشر عليه اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد أحد أن يصل إليه. وروي عن ابن جبير أنه كان يقول لا تطفئوا سرجكم أيام العشر كناية عن المواصلة في القراءة والقيام والصلاة.

كلا لو تعلمون علم اليقين.

ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم.

تب ما أغنى عنه ماله وما كسب.

مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: الأشهر الحرم هي من الأشهر المباركات اللي يضاع فيها العمل الصالح وتضاع فيها الطاعات والقربات للمولى عز وجل. من جملة الأعمال قراءة القرآن، فقد ذكر أبو داود في السنن متاعه أن من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بذلك. كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرارة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. إن شاء الله نكون منهم. أيضا من فضائل الأعمال التسبيح والتهليل وقيام الليل والمحافظة على قدر من النوافل قبل صلاة الفجر. وفي هذا السياق روى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. نسأل ربي سبحانه أنه وفقنا لصالح الأعمال في شهرنا الحرام هذا، ويضاعف لنا الأجور، ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. قلنا أنه من القربات اللي ملزوم الواحد منا يواظب عليها في هالأشهر الحرم كثرة التسبيح. وفي سنن أبي داود نوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على امرأة وهي تسبح بحصاء، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل، ثم قال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. إن شاء الله إذن نكون من الأناس اللي يغتنموا هذه الأيام الطيبة باش يترقوا في سلم الإيمان ويزداد رصيدهم في الطاعة لله عز وجل.
0: في فضل الأشهر الحرم.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنينا وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب.

0: كمسكٍ وكم طير يطير ولا كباز،
1: كم طير يطير ولا كباز.
0: المرشد المعين،
1: المرشد المعين
0: على الضروري من علوم الدين،
1: على الضروري من علوم.
0: رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من أعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي، حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بك سيدي هيثم وبكافة من يرافقنا في هذا المشوار الفقهي الماتع بمعيتكم، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، إنه سميع قريب مجيب.
2: أمين يا رب العالمين. إذن نواصل هذه الرحلة المباركة مع هذا المتن، ونحن خليني نقول في الخطوات الأخيرة بحول الله تعالى لإتمام هذا المتن المبارك لصاحبه الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر
3: رحمه الله،
2: رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ، وحتى باب أعمال الحج تقريبا
3: أوشكنا على
2: النهاية لندخل إلى باب زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعملنا تطواف جميل في أعمال الحج وما لنا وما علينا، وتحدثنا على المقاصد. وربما سيدي جهاد لعلنا نختم بالإجابة على سؤال عن ثواب هذه المناسك وهذه الأعمال وهذا الحج الذي يقوم به المسلم، خاصة وأنها رحلة طولب بها مرة في العمر على الاستطاعة، فأكيد عندها أجر خاص سيدي.
3: أكيد. الحمد لله، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سؤال جليل جميل هادف، وكان مشايخنا رحمة الله تعالى عليهم وعلى رأسهم وفي مقدمتهم شيخي واستاذي سيدي قدر الريفي رحمه الله وطيب الله ثراه، كان يتوجه إلى عموم المصلين وفي دروسه ويقول من لديه سؤال هادف، لأن السؤال الهادف ينتفع به السائل وينتفع به السامع.
2: صحيح.
3: الذي جاء يسأل ينتفع، والذي جاء ليستمع إلى الدرس يستفيد بحول الله تعالى.
2: إن شاء الله يا رب.
3: ولا عجب أن يصدر منكم ومن فضيلتكم مثل هذه الأسئلة الجليلة التي يكون بها النفع إن شاء الله تعالى لحجاج بيت الله الحرام ولمن نووا الحج وإن لم يكونوا من المستطيعين.
2: صحيح.
3: إذ أن المرء يبلغ بنيته ما لا يبلغه
2: بعمل
3: بالعمل،
2: قيل نية المؤمن خير من
3: عمله.
2: في هذه وفما حاجة أخرى سيدي جهاد بين قوسين، ما يسمى بالتشويق.
3: الله الله.
2: احنا عندنا في وأظنه مش كان في مدينة العالية فقط، إنما في تونس كلها، كان الحاج قديما إذا أراد الخروج لرحلة الحج يخرج بالتشويق، وهي مجموعة من القصائد تذكره بتلك البقاع، زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيارة مسجد الحرام، البقاع عرفة وغيرها، فتجد الناس تبكي اشتياقا. وهذا الاشتياق سيدي إذا تسمح لي،
3: أي سيدي تفضل.
2: يعني ربنا خلد لنا هذه المسألة ودعاء سيدنا إبراهيم في القرآن الكريم. أيوة. قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهب، وكأن القلب يهفو ويذهب قبل الجسد. هذه من تمام الشوق ومن تمام الحب لهذه المناطق ولهذه الأماكن سيدي. فنحكولهم على الأجر إن شاء الله.
3: إجابة
2: نعم سيدي
3: عن هذا التساؤل، ما للحاج في حجه من الأجر ومن المثوبة؟ إجابة منطلقها حديث، حديث نبوي شريف، يعني طويل في ألفاظه جليل في معانيه.
2: جميل.
3: رواه البزار وابن حبان في صحيحيهما. نعم. ورواه أيضا الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
2: آمين. ابن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
3: قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى.
2: جميل.
3: ومسجد منى مسجد الخيف.
2: نعم.
3: أي نعم. فأتاه أي نعم الخيف أو الخيف. نعم. نعم.
2: بعضهم يقولها نعم. نعم. بالفتح. نعم.
3: قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلما ثم قال: يا رسول الله، جئناك نسألك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه، وإن شئتما أسكت وتسألاني.
2: جميل.
3: فهو مطلع على جزء من الغيب.
2: نعم. صلى الله عليه رب العزة
3: أطلعه عليه ربه تبارك وتعالى. قال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه. نعم. وإن شئتما أسكت وتسألان. فقال: أخبرنا يا رسول الله. وكأنهما يعني أذعنا
2: سلما
3: إذعانا. نعم. وسلم تسليما لحضرته الشريفة الكريمة
2: صلى الله عليه وسلم.
3: وهذا حال المؤمن.
2: نعم.
3: الحق.
2: صح.
3: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم.
2: صح.
3: وليسلموا تسليما قال تعالى.
2: نعم.
3: نعم. فقال الثقفي للأنصاري: سل. هذا الثقفي من ثقيف قال للأنصاري: سل. فقال: أخبرني يا رسول الله، أخبرني أنت.
2: ما نسألش.
3: أي نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام، أي ما لك في خروجك من بيتك تأم تقصد حج بيت الله الحرام.
2: نعم.
3: وما لك فيه.
2: بالضبط سيدي جهاد، انت ذكرتني بحاجة. أول ما ينزل الإنسان من مطار لو هو ماشي للحج.
3: نعم.
2: يجد لافتة كبيرة مكتوب عليها: مرحبا بضيوف الرحمن.
3: الله الله.
2: فأنت أيها المسلم الذي قصدت تلك الأماكن، أنت راك ضيف شكون
3: يعني؟
2: لو
3: الرحمن.
2: باش نقربوا المسألة ولله المثل الأعلى، لو جاءوا سيدي جهاد مشى باش يخطب الولد، ولا جاءوا يخطبوني في البنت، كيف سأعد البيت أنا؟ وأنت كيفاش باش تلقى البيت اللي ماشيين؟
3: إعداد يعني المحكمة.
2: لأنه التونسي مضياف، فباش تلقى كل شيء جاهز، فما بالك ولله المثل الأعلى، وأنت
3: الكريم.
2: ضيف الرحمن إيه الكريم.
3: إيه نعم. تنزل عليه.
2: إيه سبحانه وتعالى. يا رب لا تحرمنا.
3: أمين.
2: يا رب.
3: أمين.
2: نعم سيدي سمحني.
3: فقال نعم. الثقفي للأنصاري سل. فقال الأنصاري: أخبرني أنت يا رسول الله.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: فقال عليه الصلاة والسلام: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام، أي تقصده للحج، وما لك فيه أي من الأجر والمثوبة، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما أي من الأجر والثواب، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه أي من الأجر والثواب، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن حلقك رأسك وما لك فيه، وعن طوافك بالبيت بعد ذلك وما لك فيه، إشارة إلى طواف الإفاضة. نعم. فقال الأنصاري: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئتك أسأل.
2: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
3: فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم بمعنى تقصد تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله تعالى لك به حسنة. كل خطوة تخطوها بك راحلتك، وقس على الراحلة
2: أي السيارة النقل
3: التي ستنقلك من بيتك إلى المطار، والطائرة التي قلك من مطار الحجيج إلى مطار جدة أو مطار المدينة المنورة. نعم. على منورها الصلاة والسلام إلا ويكون لك في كل خطوة من خطواتها وفي كل تحليقة من تحليقاتها وفي كل إسراع وفي كل تقليل في سرعة أجر وثواب لا يعلم مداه إلا الله. إذا كان إذا كان وهذا مثال نبوي، إذا كان النبي قد صلى قال الله صلى الله عليه وسلم لا تضع ناقتك خفا ولا ترفع إلا كتب له بذلك حسنة
2: أو حسنة
3: ومحى عنك خطيئة.
2: جميل.
3: وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السلام.
2: جميل.
3: ثواب ركعتي الطواف،
2: نعم،
3: كأنك اعتقت رقبة، وكانت هذا وكان هذا العتق عتقا مقبولا،
2: نعم،
3: تقبله منك ربك جل جلاله
2: وتعالى.
3: وأما طوافك بالصفا والمروة أي سعيك، نعم، فيهما كعتق 70 رقبة.
2: ما شاء الله.
3: كعتق 70 رقبة. وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله تبارك وتعالى يهبط إلى سماء الدنيا، بمعنى تهبط رحمته، تنزل رحمته إلى السماء الدنيا، فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون جنتي، وفي رواية يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أما هذه الرواية يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. الله أكبر.
2: جميل.
3: لو كانت ذنوبكم كعدد الرمل حباته الصغيرة،
2: صغيرة صحيح،
3: أو كقطر المطر زخات المطر والغيث النافع، أو كزبد البحر هذا الزبد وهذا الغثاء الذي تخلفه أمواج البحر العاتية المتلاطمة،
2: نعم،
3: قال لغفرتها.
2: جميل. جميل.
3: أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له.
2: صحيح.
3: ليس خاصا بكم يا أيها القائمون عند الجبل جبل الرحمة وفي الصعيد صعيد عرفة تسألون الله في تلكم العشية الطيبة المباركة الجليلة العظيمة، هذا الأجر ليس خاصا بكم فحسب، بل ولمن استغفرتم له.
2: صحيح.
3: ولمن ذكرتموه في دعائكم ولمن شملتموه بتحننكم وتفضلكم فدعوتم له بالخير.
2: صحيح.
3: فنسأل الله ألا ينسانا إخواننا ضيوف الرحمن وأن يحنن قلوبهم.
2: أمين.
3: وأن يعطف قلوبهم علينا حتى يتذكرون بدعوة. أكيد. صالحة.
2: وهكذا سلفنا كان إذا كان، نعم، أخ له يقصد الحج فيسأله
3: لا تنسى أخاك
2: من الدعاء.
3: نعم.
2: نعم. الحمد لله. وهذا سيدي أيضا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورد في البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، على ما أذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج لله، هذه الساعة البداية
3: خالص،
2: خالص الإخلاص، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه،
3: نظيفاً
2: يعني
3: نظيفا
2: ونقيا من الذنوب. نسأل الله أن يغفر لنا ما تقدم وما تأخر من ذنوبنا.
3: يقول تعالى عبادي جاءوني شعثا غبرا.

0: ربك
1: سبحانه وتعالى.
0: الله أعلم بمدى هذا الأجر وبعظمة هذا الثواب.
1: نعم.
0: قال وأما نحرك فمذخور أي مدخر لك عند ربك.
1: جميل.
0: وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حسنة وتمحى عنك خطيئة.
1: جميل.
0: وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، تطوف الإفاضة.
1: نعم.
0: وقد غفرت ذنوبك.
1: يا سلام.
0: جميعها.
1: نعم.
0: تطوف وأنت طاهر حسا وجوهرا ومعنى.
1: جميل.
0: وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى. غفر لك ما مضى، الآن اعمل لغدك، اعمل لمستقبلك،
1: بداية جديدة،
0: بداية، صفحة بيضاء نقية،
1: عديت صفر بلغة
0: ولذلك
1: العصر.
0: ولذلك النبي يرشدنا إلى هذا المعنى في حديث فيقول الحج وما بعده.
1: نعم.
0: الحج وما بعده، المهم أن تحافظ على هذه الحج.
1: جميل.
0: وعلى هذه الزيارة للحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم
0: وأن تبني عليها صفحة جديدة منطلقك فيها صفحة بيضاء نقية، سودها بالحسنات.
1: نعم.
0: لا بالسيئات.
1: نعم.
0: يقول اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى، انتهى الحديث. قال البزار روي هذا الحديث من وجوه.
1: نعم.
0: أي متعددة، ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق، ورجاله موثقون كما في مجمع الزوائد، والله تعالى أعلم.
1: جميل.
0: وبهذا سيدي هيثم
1: نكون قد أتممنا الحديث. أي نعم. عن المناسك
0: ومعناها.
1: صحيح.
0: ومراميها ومقاصدها، لعل الله، سائلين الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا حج بيته.
1: آمين.
0: الحرام.
1: آمين.
0: اللهم لا تحرمنا الوقوف على صعيد عرفات قبل الممات.
1: يا رب يا رب. آمين يا رب العالمين. فالنفس كما قلتم تهفو وتشتاق لهذه الأماكن التي يعني، والحاج يذهب لربه ويقصد ويقول لبيك اللهم لبيك.
0: نعم.
1: يعني وكأنه يقول يا رب استجبت لندائك ولأمرك وأنا قائم دائم على طاعتك يا رب،
0: وأقبلت بكليتي
1: وهذه صيغة المثنى. وأنا ما نحبش ندخل برشة في اللغة العربية، والناس معناها قد يقول لك شبيهم هذا يحكي، ولكن اللغة العربية اللي نفهم بها نصوص
0: الله
1: الشرع.
0: الله.
1: نعم. فهذه الصيغة ما هيش اعتباطية.
0: نعم.
1: ما هيش اعتباطية، ولكن على كل أنا أطوي عنهم هذه المعاني، ربما يقول لك شبيهم داخلنا في اللغة العربية، ولكن كأنك تقول لربك يا رب أقبلت عليك بكليتي، مداوم على طاعتك، مستجيبا لأوامرك،
0: غير منقطع
1: بالضبط.
0: نعم. عنك فيا إلهي لا تقطعني عن رحمتك.
1: هذه هي. فهذه الرحلة، وخياني أنا خليني أقول، هي رحلة مرة في العمر، ولكن إذا قمت بها كما أراد ربنا سبحانه وتعالى قد تغير حياتك كلها، وثمارها تستمر معك مدى بقائك على وجه البسيطة حياء. فلذلك استغلوها، اللي ماشين واللي مشى واللي ناوي باش يمشي، اللي ناوي باش يمشي تكون من مال حلال، أرجع الحقوق إلى أهلها قبل أن تذهب وقبل أن ترحل، وأحرص على أداء المناسك، وإن شاء الله ربي إن شاء الله يتقبل منكم صالح الأعمال. وما تنسوناش كذلك كما قال سيدي جهاد من صالح الدعاء،
0: فقد حبسنا العذر.
1: نعم.
0: فاللهم لا تحرمنا.
1: آمين. آمين. وأسأل الله لمن سيذهب أن يكون حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة مع الله لن تبور.
0: آمين.
1: بحول الله. آمين. سبحانه وتعالى. إذا فما إضافة سيدي، وإلا أننا
0: ننطلق إلى
1: باب الزيارة، ربما نردفه ببداية جديدة وحصة جديدة.
0: جميل.
1: لأنه لنتحدث عن المسجد النبوي وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالنفس تهفو وتشتاق لتلك البقاع التي أنا زرتها الحقيقة. والراحة التي أجدها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله على ما أقول شهيد،
0: لا تجدها في
1: لا ما أجدها في غيرها.
0: نعم.
1: لكن ليس هذا استنقاصا من أي مكان، ردوا بالنا.
0: نعم.
1: الأماكن التي
0: كلها
1: يعني
0: جليلة
1: بالضبط
0: كلها
1: عظمها رب.

0: ونستمد منها البركة
1: ونستمد منها الأنوار والأسرار. ولكن في مقدمة هذه الأماكن
0: مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: إذن قلوبنا مع حجاجنا، قلوبنا يعني مع الزوار لحضرة المختار صلى الله عليه وسلم، قلوبنا معلقة بهذه الأماكن وبهتيك البقاع، يعني وسلوتنا أن إخواننا لا ينسونا
0: إن شاء الله
1: يعني
0: تعالى
1: من صالح دعائهم
0: يا رب،
1: ومن ذكرنا في تلك المشاهد، فلعل دعوة الله منهم تغير لنا حياتنا وتغير لنا يعني أقدارنا إلى ما هو أفضل وأجل وأكرم بمن وجود
0: من
1: وكرم
0: الله
1: من الله تبارك وتعالى.
0: بارك الله فيكم سيدي جهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

اعتزازي وفقه أولاد اعتزازي. فكم طيب يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، على الضروري من علوم. رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من أعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ عدي. حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ.

0: ما هو الحج؟
1: الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب إن شئنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا، وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: اللهم لبيك.
1: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله. الله نادك، إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء. فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.

0: عمراء.
1: تلك آيات الكتاب.
0: والذي أنزل إليك من ربك الحق

بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق

ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل،

أبنائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم

يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟

0: رياض السنة النبوية.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
0: من رياض السنة النبوي.

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: من رياض السنة النبوية.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

الله أكبر، الله أكبر.

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: الله.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: صدق الله العظيم.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جيف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية
0: من القلب
1: إلى القلب.
2: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحاً لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بمعجزة القرآن المجيد الخالد الباقي على مر الزمان، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الأمين البشير النذير خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين وصحابته الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مستمعي الكرام، يتجدد اللقاء مع برنامجنا في رحاب القرآن الكريم مع سورة قرآنية جديدة، وهي سورة العنكبوت، لنعرف بها ونذكر شذرات من المناسبات الواردة بشأنها. سورة العنكبوت سميت بهذا الاسم عند أهل التفسير والحديث، وهو اسم توقيفي لها. قال الشيخ محمد طاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير: اشتهرت هذه السورة بسورة العنكبوت من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد هذا في الجزء 20 صفحة 199. ووجه إطلاق هذا الاسم على هذه السورة الكريمة لأن الله ضرب العنكبوت فيها مثلا للأصنام المنحوتة والآلهة المزعومة، في قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أضعف البيوت هو بيت العنكبوت لتفاهته وحقارته، لو كانوا يعبدون أن هذا مثلهم فاعبدوها. قال القرطبي رحمه الله: هذا مثل ضربه الله سبحانه لمن اتخذ من دونه آلهة لا تنفعه ولا تضره، كما أن بيت العنكبوت لا يقيه حرا ولا بردا، لأنه بيت متشابك هو واهي ضعيف، لكنهم لم يفهموا ولم يعتبروا واستمروا في ضلالهم والعياذ بالله. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذه الأمثال يبينها ربي سبحانه وتعالى للناس باش يقربها لأذهانهم، ولكن ما يعقلها وما يفهمها إلا العالمون الراسخون الذين يعقلون عن الله سبحانه وتعالى مراده. والمثل في القرآن الكريم معناه إبراز المعنى في صورة حسية موجزة تكسبه روعة وجمال وعندها وقع في النفس. وقد عد الإمام الشافعي رحمه الله معرفة الأمثال مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن، ومعرفة أمثال القرآن الكريم مهمة جدا ولا بد منها العالم المجتهد والقارئ المعتبر. فقد أخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القرآن نزل على 5 أوجه: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا المحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال. هذه السورة الكريمة أيها المستمعون الأفاضل سورة مكية كلها في قول الجمهور، وهي السورة 85 في ترتيب نزول سور القرآن، نزلت بعد سورة الروم وقبل سورة المطففين، وهي السورة 29 في الترتيب المصحفي، والتاسعة والستون وآياتها 69 بالإجماع. فيما يتعلق بمحور هذه السورة الكريمة، هذه السورة مكية وموضوعها العقيدة في أصولها الكبرى وحدانية الله سبحانه وتعالى والرسالة والبعث والجزاء. ومحور هذه السورة الكريمة يدور حول الإيمان وسنة الابتلاء في هذه الحياة الدنيا، لأن المسلمين في مكة المكرمة كانوا في أقصى أنواع المحنة والشدة، ولهذا جاء الحديث عن موضوع الفتنة والابتلاء في هذه السورة الكريمة مطولا مفصلا، ولا سيما عند ذكر قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. بدأت هذه السورة الكريمة بذكر ما يتعرض له المؤمنون من الفتن وما يواجههم من عنة وإرهاق وتعرض لفتن كثيرة جرت عليها السنة من قبلهم من المؤمنين، حيث أوذوا من الكافرين برسلهم ليتبين الذين صدقوا ويعلم الكاذبون. ثم حثت الآيات الكريمة على التمسك بالعقيدة والعمل الصالح استعدادا للقاء الله تعالى، ونبهت إلى جميل الجزاء وحسن الثواب لمن أقام على عمل الصالحات، ومن جملتها الإحسان إلى الوالدين واصطناع المعروف معهما مهما كان شأنهما. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أمرناه أمر مؤكد بالإحسان إلى الوالدين، غاية الإحسان، لأنهم سبب وجوده، لهم عليه غاية الفضل والإحسان. وفي هذه الصورة حديث عن قصص نوح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم السلام مع أقوامهم، وما لاقوه من شدائد وأهوال في سبيل تبليغ رسالة الله تعالى. أيها المستمعون الأكارم، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.

0: حبيبي.
1: مستمعي الأكارم، مرحبا بكم من جديد في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم، لنواصل هذه الرحلة في ظلال سورة العنكبوت. هذه السورة الكريمة انتقلت من هذا إلى تهوين أمر المشركين والكافرين مهما بلغت قواهم وظهر أمرهم، فإن هذا كله لا يلبث أن يزول وينتهي بهم إلى أشد العقاب، ولا تنفعهم معبوداتهم، فهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا واهيا لا يغني عنها في حر ولا برد ولا ريح ولا مطر ولا أذى. قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ثم دعت الآيات إلى حسن المجادلة مع أهل الكتاب اليهود والنصارى بالحكمة والموعظة الحسنة حسب ما يرشد إلى ذلك الكتاب الكريم الذي أنزل على النبي الأمي الذي لم تسبق له قراءة ولم يجلس إلى معلم. وقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قد جاءهم النبي الأمي عليه السلام بهذا الكتاب المعجز المتضمن لأخبار الأمم السابقة والأمور الغيبية، وذلك أكبر برهان على صدقه عليه السلام. أن هذا القرآن الكريم آيات واضحات الإعجاز ساطعات الدلالة على أنها من عند الله سبحانه وتعالى ومحفوظة في صدور العلماء. أن القرآن الكريم حفظ بطريقتين: الحفظ في الصدور والحفظ في السطور. كتب القرآن الكريم، وتنتقل هذه السورة الكريمة للحديث عن الأدلة والبراهين عن القدرة والوحدانية منبثقة في هذا الكون الفسيح. ثم ساق سبحانه في أواخر هذه السورة ألوانا من تناقضات المشركين، حيث أنهم إذا سألهم سائل عمن خلق السماوات والأرض قالوا الله تعالى هو الذي خلقهما، ومع ذلك فهم يشركون معه في العبادة آلهة أخرى. وإذا أحاط بهم الموج وهم في السفن، قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا نجاهم الله إلى البر يشركون به، هذا شأنهم. أما المؤمنون الصادقون فقد وعدهم الله تعالى بما يقر أعينهم، فقال في ختام هذه السورة الكريمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هداية الإرشاد والتوفيق بالتيسير القلبي والإرشاد الشرعي، أي لتزيدهم هدى للأعمال الموصلة إلى رضا الله سبحانه وتعالى. والمراد بالمحسنين جميع الذين كانوا محسنين، أي كان يعمل الحسنات، وهذا عام وفي تنويه بالمؤمنين بأنهم في عداد من مضى من الأنبياء والصالحين. والمعية وإن الله لا مع المحسنين، هنا مجاز في العناية والاهتمام بهم، وفي قوله لنهدينهم سبلنا إيماء إشارة إلى تيسير طريق الهجرة التي كانوا يتأهبون لها أيام نزول هذه السورة، كما ذكر ذلك الشيخ محمد طاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير في الجزء 21 صفحة 37. فما أجمل هذه الخاتمة لهذه السورة الكريمة، وما أعمق أثارها الندية في قلب الإنسان المؤمن وهو في كربته ومحنته وغربته، يستشعر من خلالها معونة الله تعالى ومعيته، فيبقى ثابتا على ولائه له لا يتزعزع ولا يضطرب، واثقا بوعده تعالى، ثابتا على هديه سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن يأخذ بأيدينا إلى السبل الموصلة إلى فضله ورحمته ورضوانه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، انتقل الآن إلى الحديث عن وجوه من المناسبة الواردة في هذه السورة الكريمة سورة العنكبوت، وأبدأ بذكر المناسبة بين افتتاحية السورة وختيمة ما قبلها، وأقصد بذلك سورة القصص. ختمت سورة القصص بما يفيد هلاك جميع المخلوقات ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فالله تعالى هو الدائم الباقي الحي القيوم، وإليه مرجع الخلائق جميعا يوم المعاد للمحاسبة والجزاء العادل على كل الأعمال صغيرها وكبيرها. وكان من جميل النسق أن تبدأ سورة العنكبوت بعدها بتوجيه المؤمنين إلى الصبر على ما يتعرضون له من الأذى وما يفتنون به من بلاء مشرك مكة المكرمة، ليكون لهم جزاء الصابرين وعقب المتقين. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. روية أنها نزلت في أناس من المسلمين الأوائل، أوائل المؤمنين رضي الله عنهم. كان المشركون من قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام، كمسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة والوليد بن الوليد وعمار بن ياسر وأبيه ياسر وأمه سومية وغيرهم رضي الله عنهم، فكانت صدورهم تضيق لذلك، فنزلت هذه الآيات الكريمة تسلية لهم وطمأنة وأعلاما بأن هذه هي سنة الله في خلقه اختبارا لهم وتمحيصا. أيضا من المناسبات الواردة في هذه السورة الكريمة المناسبة بين مضمون هذه السورة سورة العنكبوت ومضمون ما قبلها أي سورة القصص. وجه اتصال هذه السورة الكريمة بما قبلها سورة القصص أن الله تعالى أخبر في سورة القصص بما كان من فرعون واستعلائه على قومه، وجعلهم شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، أن يستبقيهم أحياء ليستعبدهم ويسومهم سوء العذاب. فافتتحت سورة العنكبوت بذكر المؤمنين الذين فتنهم الكفار وعذبوهم تسلية وطمأنة لهم بذكر ما وقع بمن قبلهم، وحثا لهم على الصبر وتحمل الأذى، كما يشير إلى ذلك قوله سبحانه وتعالى في الآية الثالثة من هذه السورة الكريمة: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكذبين، حتى يميز الله بين الصادقين في دعوى الإيمان وبين الكذبين فيه. والاختبار والامتحان سنة قديمة جارية في الأمم كلها، فلا ينبغي أن يتوقع خلافه، كما ذكر ذلك المفسر نصر الدين البيضاوي رحمه الله في تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل في الجزء الثاني صفحة 97. كما أن المناسبة بينة أيضا ما أشارت إليه الآيات في خاتمة سورة القصص من هجرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، سورة القصص الآية 85، أي إن الله الذي أنزل عليك يا محمد هذا القرآن العظيم وفرض عليك العمل به لرادك إلى مكة كما أخرجك منها. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وعد إلهي بأن مكة ستفتح في السنة الثامنة للهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيعود إليها بعد أن هاجر منها. وأشار الشيخ ابن عاشور رحمه الله في الجزء 20 من تفسيره إلى أنه يجوز أن يكون المراد من المعاد الحياة الآخرة، وكلا الوجهين يصح أن يكون مراد. وما أشارت إليه سورة العنكبوت من هجرة المؤمنين في قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي يعبدون، هذا خطاب تشريف أياما شرفكم الله بالعبودية له. والمعنى كما يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله في الجزء 21 من تفسيره أن أرضي التي تأمنون فيها من أهل الشرك واسعة، وهي المدينة والقرى المجاورة لها. وأشعر قوله فإياي فاعبدون أن علة الأمر لهم بالهجرة هي تمكينهم من إظهار التوحيد وإقامة الدين، هذا الإسلام الذي سينتشر. وذكر في هذه السورة السابقة، في السورة السابقة سورة القصص، نجاة موسى عليه السلام من فرعون وهربه منه، ثم عوده إلى مصر رسولا نبيا، ثم ظفره من بعده بغرق فرعون وقومه ونصره عليهم نصرا مؤزرا. وذكر هنا في سورة العنكبوت نجاة نوح عليه السلام وأصحاب السفينة وأغراق من كذبه من قومه. نوح عليه السلام شيخ الأنبياء الذي بقي 950 سنة في دعوة قومه وما آمن معه إلا قليل. قال تعالى في سورة العنكبوت: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. الله تعالى أنجى نوح عليه السلام شيخ الأنبياء من الغرق ومن ركب معه في السفينة من أهله وأولاده وأتباع المؤمنين، وجعل الله تلك الحادثة الهائلة طوفان الماء عظة وعبرة للناس من بعدهم يتعظون بها. إذن ورد أيضا ذكر قصص قارون وفرعون في سورة القصص، وفي هذه السورة سورة العنكبوت وقع ذكرهما أيضا وبيان عاقبة أعمالهما. إذن معاشر المؤمنين، هذه الصورة الكريمة اشتملت على توجيهات حكيمة وقصص رائعة بديعة وعظات سامية. إذن يتجدد اللقاء إن شاء الله في الحصة القادمة معاشر المستمعين الأكارم، وإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
2: من رياض السنة النبوية.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
4: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققون: معناه أولم نعمركم 60 سنة. ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة. قاله الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس أيضا، ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ. وقوله تعالى: وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما، والله أعلم.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: من رياض السنة النبوية.

0: رياض السنة النبوية.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح. فتح مكة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
0: من رياض السنة النبوية.
3: من رياض السنة النبوية.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر.
1: صلى عليك الله يا خير الورى.
0: من رياض السنة النبوية.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هنيئا لنا بلوغ العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم يتلو علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي الحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ عبد اللطيف الشيحي، الحزب 21، من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس، برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. إن الله سبحانه وتعالى اصطفى من خلقه صفايا، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. ألا فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به. من حرمة هذه الأشهر أن الأعمال فيها مضاعفة الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لذلك أكد النهي عن الظلم فيها، فقال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الآية 36 من سورة التوبة. والظلم هنا يشمل المعاصي كلها، كبيرها وصغيرها، بترك الواجبات وفعل المحرمات مما يتعلق بحقوق الخالق والمخلوق. يقول الإمام القرطبي: لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى إذا عظم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة، فيضاعف فيها العقاب بالعمل السيء كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح. إن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام، ومن أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تحفظوا على أنفسكم فيها واجتنبوا الخطايا، فإن الحسنات فيها تضاعف والسيئات فيها تضاعف. وقال قتادة: إن العمل الصالح والأجر أعظم في الأشهر الحرم، والذنب والظلم فيهن أعظم من الأشهر تلك فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. في فضل الأشهر الحرم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. تطمينا وتطييبا للقلوب.

قل الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استووا اعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله

0: أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: شباب. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: فقه الحياة. فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بالقاسم القاسمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعينا. الآن إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يأتيكم من الآن حتى إلى الساعة 4 مساء، ويجيب عن استفساراتكم وأسئلتكم. في بداية هذا البرنامج التحية موصولة الحمد الفصيلي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لأحمد الطبابي الذي يؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم مباشر، وكذلك هو في التنسيق. للتواصل معنا 71-130-000 71-130-000. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة. بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الدكتور الشيخ بالقاسم القاسمي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة أخرى في برنامج فقه الحياة.
2: وعليكم السلام شيخ البشير، وعلى كل المستمعين الأوفياء وعلى الإخوة المصاحبين لكم.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. شيخ، نحن توا في أفضل أيام السنة، في الأيام الأوائل من ظهر من شهر ذي الحجة. هذه الأيام تليها فريضة من فرائض الإسلام، ركن من ركن الإسلام اللي هو الركن الأعظم في هذا الدين، اللي هو الحج، حج بيت الله الحرام. الأعمال اللي أفضل الأعمال اللي نجم خلينا ديما نذكره نحن، خطر ذكرها المشايخ، ولا خلينا ديما نذكر الناس، لأن ثم ناس تكون ما سمعتناش البارح ولا الجمعة اللي فاتت، تسمعنا اليوم إن شاء الله، وهذا البرنامج مسموع في كامل تراب الجمهورية، ثم ناس يسمع فينا حتى خارج تونس. الأفضل الأعمال اللي نجم الإنسان يعملها في هذه الأيام، خاصة اللي هو مش حاجة، اللي قاعد في بلاده الحاجة، والحمد لله شيخين عاملين جو غادي، ربي يبارك لهم وربي إن شاء الله يتمم عليهم بالخير والبركة ويتمم، وربي يغفر لهم وربي يقبل منهم الحجة. ونحن اللي هنا شو نجمنا نعمله؟
2: نعم،
1: شو العبادات اللي نجم نعملها ونقوم بها في هذه الأول الأيام العشر؟
2: نعم، بسم الله والحمد لله وصلاة وسلام على سيدي رسول الله. نعم. أما بعد، ربي أقسم بهذه الأيام المباركات، وما يقسم الله إلا بعظيم، من أجل لفت الانتباه إلى المقسم. نعم. إلى المقسم عليه. ربي قال والفجر وليال عشر، فأجمعت القراءات التفسيرية على أنها أيام العشر من ذي الحجة، وذكرها رسول الله صلى الله عليه رسول الله في عدة أحاديث. وليس هناك عمل صالح أرجى في القبول وأنفع وأبلغ في الأجر من هذه الأيام المباركات، حتى قال وأن أفضل الأيام عند الله على الإطلاق هي العشر من ذي الحجة، وأفضل الليالي هي العشر الأواخر من شهر رمضان.
1: نعم.
2: فمن حيث الأيام، أفضل أيام العشر من ذي الحجة، أي هذه الأيام المباركات اللي عندها اليوم نهارين، دخلت نهار الاثنين واليوم نهار الثاني، ولا تزال 8 أيام، فلنكثر منها من العمل الصالح
1: في اليوم، أي في النهار، هي أفضل من نهار رمضان،
2: أفضل من نهار رمضان.
1: نعم.
2: أفضل الأيام هي أيام شهر ذي الحج.
1: نعم.
2: وأفضل الليالي هي العشر الأواخر من شهر رمضان.
1: رمضان العظيم.
2: نعم. نعم. فأيامها مباركات، لأن المسلمون ينشئون فيها ركن الإسلام الخاتم الذي اكتمل به الإسلام ونزل فيه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
1: نعم.
2: فاكتمل الدين بركن الحج.
1: نعم.
2: والحج في شهر ذي الحجة في هذه الأيام المباركات، ونحن مأمورون بالإكثار من التكبير في هذه الأيام، يعني ومن الذكر، وليذكر الله في أيام المعلومات. قالوا الأيام المعلومات هي أيام ذي الحج.
1: نعم.
2: والأيام المعدودات كما ذكرت في القرآن هي أيام التشريق، أي الأيام بعد يوم العيد، العيد الأضحى، العيد الأكبر، عيد النحر.
1: نعم.
2: هذه الأيام المعلومات مذكورة بأن نذكر الله فيها، واذكروا الله في أيام المعلومات.
1: نعم.
2: أي أن نذكر الله في هذه الأيام المباركات، ومن أفضل الذكر أن يكون الذكر مصحوبا بالتكبير.
1: نعم.
2: وسبب هذا التكبير الذي نكثر منه في هذه الأيام المباركات لأن هذه الأيام هي فداء، أيام فداء للحياة الإنسانية. في هذه الأيام رب سبحانه أفدى إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم، فكان الفداء هو من أجل بناء حياة الإنسان.
1: نعم.
2: ثم أن هذه الأيام المباركات يستحب فيها الصيام، ويتأكد الاستحباب في يوم عرفة، يعني يوم عرفة، صيام يوم عرفة يغفر السنة الماضية والسنة القابلة، سنة جاية.
1: نعم.
2: يعني صيام يوم عرفة يغفر الله فيه سنتين، يعني من حياة الإنسان، سنة مضت وسنة آتية الذنب فيها مغفور، يعني يا رب اغفر للإنسان قبل أن يقترف الذنب.
1: سبحان الله. شيخ خليني نرجع لهنا ثم نقطة مهمة جدا باش نعرف قيمة الإنسان عند ربي سبحانه وتعالى، باش نعرف الإنسان غلاوة الإنسان، ربي قدش غالي عند الإنسان، قدش غالي عند ربي سبحانه وتعالى. أنت قلت ربي فدى الإنسان بذبح عظيم.
2: نعم.
1: معناها كان سيد إسماعيل باش يربح.
2: أي نعم.
1: لكن ربي سبحانه وتعالى نظر إلى هذا الكيان البشري.
2: نعم.
1: ومكانة الإنسان عند ربي سبحانه وتعالى، أراد ربي سبحانه وتعالى باش هذا الكيان البشري يعيش حرا
2: نعم.
1: مستقلا.
2: نعم.
1: وفداه بذبح عظيم.
2: نعم.
1: وفداه بكبش عظيم. اللي هنا من هذه الرسالة نفهم أن حياة الإنسان هي قبل كل شيء،
2: وهو كذلك.
1: ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك اليوم العظيم، قال: أغنوهم
2: عن السؤال،
1: عن السؤال. الدين نتاعنا والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وحثنا أن كرامة الإنسان ومعيشة الإنسان الحياة الكريمة ما ثم كيف حتى حاجة. معنى أنت إذا اللي تسمع فيها، إذا تقدم لإنسان محتاج يد العون لأغلى من كل شيء، باش تحافظ على ذلك الكيان الإنساني البشري، باش يعيش بكرامة ويعيش ب في يعيش معيشة جميلة وممتازة.
2: نعم. ولذلك يسمى بيوم الفداء.
1: نعم.
2: ولذلك نحن كذلك ننحر ونفرح بهذا النحر. ثم حاجة ثانية، وأن النحر سبحان الله ارتبط بشعيرة الصلاة.
1: نعم.
2: وأعظم شعيرة هي الصلاة.
1: صلاة.
2: فارتبط بها النحر لنعلم وأنه من أعظم شعائر الإسلام وإعلاء لشعائر الإسلام. والآية الأخرى ماذا قالت؟ خصصت وعممت، فصلت وأطلقت. كيف الله. ربي قال: قل أي محمد إن صلاتي الله. ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بذلك أمرت. يعني قل إن صلاتي ونسكي، هذه ذكرت بالتفصيل، ومحياي ومماتي كل العبادات الأخرى أجملت وأطلقت في ومحياي ومماتي، بالرغم أن الصلاة والنسك هي من المحيا والممات، فذكرها الله وخصها بالذكر لعظمها وعظمتها، فصل لربك وانحر. ذكرت يعني بالتفصيل، وذكرت بالوضوح، دلالة على إعلاء هذه الشعائر، أن نعليها، فكان ذكرها خاصا، من ضمنها شعيرة النسك.
1: نعم.
2: وشعيرة العيد، ولنعلم رمزية العيد هو فيه نوع أولا من التوسع على الأهل.
1: نعم.
2: حتى قال فيها سيدنا هي أيام أكل وشرب، يعني أيام فرح وأيام توسعة حتى نتعبد الله بالفرح. وعلامة الفرح بحياة هذا الإنسان وبناء كينونته البشرية اللي هي مقصد من مقاصد الشرائع السماوية من آدم إلى يومنا هذا.
1: نعم.
2: مقصد هو حفظ النفس، فكان من حفظ النفس أن أفدى الله إسماعيل عليه السلام بهذا الذبح العظيم، فكان هذا الذبح فداء. فنحن نستبشر بهذا الفداء، أي نستبشر بحياة الإنسان.
1: نعم.
2: ونفرح بحياة الإنسان ونعلي بشارتنا بحياة الإنسان من خلال عملية النحر. أراه كان ولدي ولدك وواحد بشي ذبحه في النهار هذا.
1: نعم.
2: كانوا هما وما نرفضوش طلب ربي، ورا نحن ما كناش موجودين،
1: نحن ما كناش موجودين على هذه الحياة،
2: رأى نحن تذبحنا.
1: نعم.
2: بياتنا ذبحوهم بياتهم لقبل.
1: نعم.
2: وهكذا.
1: نعم.
2: فبالتالي يقع إقصاء للكيان البشري عموما. ولذلك فإحنا كنقول هذه الأيام المباركات نكثر من التكبير فرحنا بحياة الإنسان وإعادة بناء كرامة الإنسان من خلال عملية النحر.
1: شكرا شيخ، نأخذ مكالمات الهاتفية ثم نواصل. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. بشير عرسانة.
1: وعليكم السلام، مرحبا حبيبي.
3: مرحبا لباس.
1: بارك فيك. شكرا. الاسم الكريم؟
3: أحمد بن تطاوين.
1: مرحبا سيد أحمد.
3: لباس نحوالك. لباس عليكم.
1: بارك في عمرك خير غالي، تفضل.
3: السلام عليكم على الشيخ.
1: بارك فيك.
2: مرحبا مرحبا بك.
3: أنا سعود ولي، عندي سؤال على الحج.
1: نعم.
3: أنا عندي في عام 24 من أول عام 24 حجيت، ووقتها في الحج في نهار الوقفة في عرفات، خرجنا من عرفات قبل المغرب ساعة، فهمت؟ بالنسبة لنا ما نسالش تقول لازم تخرج المغرب، وحنا خرجنا قبل الساعة، احنا ساقينا مشينا وقتها وروحنا على ساقينا. بالنسبة لنا جيش ما تماش حاجة ولا حاجة باهية.
1: شكون قالكم اخرجوا قبل؟
3: احنا ما مشينا، احنا ما مشينا كيك حرار، احنا مشينا وقتها بالهيك الورقة وقالوا لنا وحدنا احنا في الحج نفس كل مع بعض وقت
1: كيفاش. شكون اللي قالكم اخرجوا قبل عرفات قبل بساعة قبل
3: المغرب؟ الناس كل خرجت، ما خرجت كل، احنا قاعدين احنا بجامع النمرة قالوا من تو الناس هنخرجوا، مش على سجينة ما نوصلوا ليه اللي مش على سجينة، اي حتى لو وصلنا المغرب
1: اي بل المغرب ساعة خرجتوا،
3: اي خرجنا قبل المغرب ساعة. اي اي
1: وبرشا ولا شوي خرجت مع بعض؟
3: لا برشا ناس، ما بعرفش برشا وقت، احنا برشا مشينا بهيك التشريع عام 24 مش عام الاول.
1: إيه ما تسالوش انت، ما تسالوش انه الاحكام
3: كيفاش. انا قال لك ما يسالش، ما نمشوا بالشوي على سجينا
1: حكايه. هو في الاصل انتم تعملوا دروس تكوينيه في الحج هكا ولا؟
3: لا يا لا، خلاص شوف الناس خرجت من قبل ساعات بس على سجينا، احنا ما نمشي على سجينا.
1: وانتم تعرفوا الحكم ولا ما تعرفوش الحكم؟
3: الحكم قالوا لنا ما

0: سوق لك لي توصف لي البلاكار في الفريجيدير. وباش نحكي على الصبغه بالنسبه للراجل، ولدي يصبغ هكا شعرات من قدام يصبغهم، ويطلع فيه اخويا.
1: نعم نسمع فيك اختي.
0: باهي. وامي علوش تذبح العلوش، تحب تطلع زوز ساقين ولا شنو هذوك اللي يتفطفوا. اختي زواليه وما تذبحش، ما تنساش كي تعطي البنت زواليه ولا هي ولا لا.
1: نعم.
0: بالنسبه باش نحكي على ولدي واخو امريكي، الحق انا مانيش موافقه من الاول. هو مشى لامريكا وما خذاهاش وفات يسمى حرق، روح حكم هو باش يطلق مرته هنا، لازم يحضر في المحكمه. المفيد كي روح ما عادش عنده حق باش يرجع. يا اخي هو شادد فيها، قلنا له ما ترجعش، وقعد يخدم في خدمه بوك ما ترجعش، ما تاقلمش مع الجو. تو عنده 4 سنين تاقلم وقال باش نقعد. كيف مشى للقنصليه بعثوله قالوا لازمك تكتب عليها صداق. قلنا له ما تكتبش عليها صداق، مش جيبها تورثنا هنا في بلادنا. شدينا صحيح وهو قلق من العرك والمشاكل نتاعها وكل شيء. وحده قال ما مانيش راجع لامريكا، ما حبش يكتب الصداق وقال مانيش راجع. حب نعرف شنو حكم هذايا.
1: حكم شنو؟ دقيقه بلا خلينا نفهم. ولدك مشى لامريكا، اشتغل في امريكا، اتعرف على واحده امريكيه يحب اخوها،
0: اخذاها مشى لدبي كتب عليها. هو مشى لدبي في امريكا خطر حق، قالوا له كان تروح من امريكا ما عادش عندك الحق ترجع لها. عنده صاحبه في دبي قالوا اجابه حذايا لدبي. هو مشى لدبي وهي مشات له باش كتب عليها الصداق في دبي، واحنا في بالناش كي روح قال كتبت عليها الصداق في دبي. جات عام لهنا، عنده 4 سنين مالي واخذها. جات عام قلت له ما عادش تجيبها لي، مش تجيبها امشي كري على روحك. جات عام الجاي كرا في بقعه وياها قهوة سنة، قلت له اسمعني اللي يلموا الجمل في عائل اللي يلموا النمالة في عام تجي الجمل اللي ياكلوا في فم يا خويا، مش تجيبها دبر راسك انت وياها، ما تجيبها ليش لداري. ما تعاركوا وياها ديما، عاركوا ديما مشاكل. ظهر لي فضها هو وياها، خطر البارح ولا البارح الاولى قال بو مانيش راجع لامريكا. انا فرحت الحق نحبه يقعد هنا. شنو الحكم في هذا انه كاتب عليها الصداق؟ تحب او يا امريكا فرضت عليه تويكا باش يكتب عليها الصداق باش يجي يمشي لامريكا؟ قلنا له ما تكتبش عليها الصداق.
1: هاو كاتب عليها انت قلتي كاتب عليها الصداق.
0: كاتب عليها الصداق في دبي مش في نابل مش هنا.
1: المهم كاتب عليها الصداق، شنو الصداق باش
0: يعني هذا ايش حبيت نسال. هو كي كاتب عليها الصداق في دبي يعني ما عندوش الحق باش ياخذ امراه في نابل من هنا؟
1: وهي مسلمه.
0: هي لا ماهاش مسلمة، هذاك هو اللي أنا زاد كرهني فيها خاطر ماهاش مسلمة.
1: نعم.
0: هو العرق نتاعه الكل على الفسوق وعلهم. قلت له أنت كيف خذيتها ما تعرفهاش فاسقة وبيها وعليها يا أخي وأخو أمريكي علاش ما عمل؟ هو الحق بعمل على المصلحة نتاعه ما نكذبش عليك. قال لي أنا عمل باش ناخذ ورقية ومش مطيشها. قلت له هوني هي تطلق فيك خاطر عارفين هما يقراوا فيه الشيء هذايا.
1: واضح واضح واضح. خليني نقول ملاحظة. ينجم يكون الخطأ لو في ولدك مش فوق، ينجم يكون
0: صحيح
1: هو
0: صحيح
1: ينجم
0: صحيح
1: هو يدخلها
0: في ولدي. اي ولدي سبب طلاقه من مرته، راهي امرأة ناس ملاح وبنت عائلة ولبس عليها.
1: اما
0: هي دخلت في خناقشه
1: سمحني
0: قهو طلق مرته وخذاها هي باش يمشي لامريكا.
1: سمحني ينجم هو كي خذاها ينجم يدخلها للإسلام، ينجم يعطيها الخطوط العريضة تاع الإسلام، يعطيها الإسلام السمح، يوريها الإسلام، ينجم تدخلية للإسلام. أما إذا هو خذاها مور الإسلام للأسف الشديد. هكا هو يتفضل. عندك حاجة أخرى؟
0: باهي رجل عمتي ماتت عندها تو 10 أيام. أمي اليوم كلمتني قالت لي باش ناخذ نمرو رجل عمتك نسأل عليه. قلت له شبيك تسأل عليه؟ أجنبي هذاك، أنت لوسك أخت راجلك ماتت الله يرحمها، أجنبي علاش تسأل عليه؟ ما عندك ما تسأل، مش تسأل باش تشوفه في خير ولا في شر ولا أولاده تمشي ولا تجي ولا حاجة. أو أنا قلت لك فاش يعيش؟ أكاو ما تسألش عليه، يندرى هذايا حلال ولا حرام؟ أنا نقول لك
1: عمتي
0: ماتت عندها تويك 10 أيام. أمي اليوم كلمتها قالت لي عندكش نمر راجل عمتك باش نسأل عليه. قلت له أنت جابك ليه تسأل عليه؟ عنده أولاده هو أجنبي عليك باش تكلموا في التليفون ما تكلموش. وانا نحسه عينه خبيثة والدركيفة، هو راجل كبير ومريض وكل شيء، لكن أنا في بالي حسب ما نسمع فيكم هو أجنبي عليها. عمتي ماتت علاش عندك باش تسأل؟ وقت اللي كانت عمتي حية ما تسألش، وقت اللي عمتي مات ولا باش تسأل عليه؟ هي أنا نعرف أمي غايتها باش مش تشوف أولاده يجيوش ودرشنو ودرشنو.
1: تفضل
0: عندك. وانا نوصل لك المعلومة
1: من غير ما تدخلش في النوايا أختي الغالية، ما تدخلش في النوايا. عندك حاجة أخرى؟
0: شكرا.
1: أوقد معي تسمع الإجابة. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: مرحبا. اسم الكريم
2: ناصر.
1: نعم
2: ناصر.
1: الناصر من ينسي الناصر؟
2: لا
1: ارفع صوتك يا سي الناصر.
2: عندي سؤال على الصلاة، سؤال على نصف صلينا العصر النهارين.
1: نعم
2: الإمام

0: ركعة الأولى.
1: نعم.
0: ركعة الأولى. سجدة واحدة أخرى.
1: نعم.
0: وقف. وقف. قام من يعني حتى المصلين أنا ما نشوف سجدة من شيء كان بعد. أنا حتى التسبيح حتى بكون مؤخر شوي. رجع.
1: نعم.
0: مبي.
1: نعم.
0: رجع للسجدة الثانية.
1: نعم.
0: جد السجدة الثانية وكمل أنا ثلاثة ركعات
1: فريق. نعم.
0: ثم شكون اللي قال له صلاة كبار وهو بعد لك قبل رد السلام عمل القبلي. لا لا لا لا لا.
1: وعمل القبلي قبل قبل السلامة.
0: قبل السلامة عمل القبلي.
1: إمام. هذا إمام.
0: أي.
1: نعم.
0: الإمام ما جاش هنا بواحد.
1: الإمام.
0: الإمام غايب هذا.
1: نعم.
0: أي صلى بينا وهم ما لف صلي بينا.
1: نعم.
0: والسؤال
1: الاخر
0: بالنسبه للحج
1: اسمعني خويا اسمعني اللي صارت عليه العمليه هذه اللي هو صارت عليه السجده هو اللي ينوب في الامام ولا الامام نفسه؟
0: لا اللي ينوب
1: فيه. اللي ينوب هو اللي صارت عليه الحاجه هذه.
0: اي
1: إيه مش الامام خويا باش نعم باش كل واحد عطوا حقه مش الامام نعم خاطر وزاره الشؤون الدينيه مش اللي يجي تحطوا امام ما تحطوا امام الا ما تمكنوا الا ما تعملوا راسك الا ما تختبروا وتعملوا امتحانات تعرفوا هل هو يعرف اركان الصلاه ولا ما يعرفش نعم واضح واضح خويا
0: السؤال الاخر بالنسبه يقول لك ال 10 ايام تاع الحجه هذم أنا الحجاج ما هم لا يقلموا أصحابهم لا يقص أصحابهم
1: معظم الحجاج نعم
0: اللي ما هوش حجاج نحن في الدار قالك نحن مستحب ولا مش عارف نتشبهوا بهم لا نقص أصحابنا لا ما هو لا نقص أصحابنا لا نقص أصحابنا
1: نعم
0: شنو هو في
1: واضح واضح عندك حاجة أخرى؟
0: لا لا
1: شكرا نمر المكالمة الموالية السلام عليكم
2: السلام عليكم سي بشير
1: مرحبا ريحة الزعتر والكليل وريحة الدنيا
2: ايوا انا بالطبيعة قصرنا قصرنا السهر وقصرنا العصر
1: صح عليك يا اخوي صح عليك
2: سلمنا على الشيخ
1: سي قاسم اسمع بيك الشيخ
3: اهلا بيك مرحبا غيبة طويلة اهلا بيك
1: هاي ذكرني باسمك انا نسيت اسمك انا بالعمل العلامة بعدت بعدت عين نسيت اسمك
2: ابراهيم
1: مرحبا سي ابراهيم منين سي ابراهيم غير الملح مرحبا
2: مرحبا بكم وبكم
1: بارك فيك سيدي تفضل
2: بقصد
1: انسان عاد نعم تفضل ما غير تذكر القنوات نعم
2: ايوه
1: اعطيني سؤالك
2: ثلاثة الصبح تو كتبت السمك هو انسان ما صلاش في وقت لما قضاء هذيك ولا لا
1: بعد طلوع الشمس
2: بعد طلوع الشمس هذيك خاطر انا قال لها بخلص عليها وقت يقول لها مش قضاء لا قضاء
1: واضح واضح عندك حاجه اخرى
2: عندي لا اله الا الله محمد رسول الله ست سؤال نايفه
1: مره اخرى
2: اي السلام عليكم
1: شكرا شكرا نمر للمكالمه انتهت المكالمات شيخ عندك مضيف الكلام على العشر الأوائل من هذا الشهر الكريم ولا نتعديوا للإجابات نعم
3: كانت حابة نتوكلوا على الله في الإجابات يعني
1: نتوكلوا على الله في الإجابات شيخ
3: نعم.
1: عنا سي أحمد من تطاوين قل لك سنة 24 مشاور الحج برشا أنفار مع بعضهم لكن يقول لك خرجنا من عرفات قبل المغرب ساعة
3: نعم
1: الحكم.
3: نعم أولا نقول الأخ هذوما من المجموعة التي خرجت ليست طبقا لنظام الوزارة يعني اللي خرجوا وحدهم
1: وحدهم
3: تأشيرات
1: نعم.
3: فبالتالي يقعوا في هذه الإشكالات
1: نعم
3: فلو كانت زيارة أو ذهاب إلى الحج بطريقة نظامية ما وقعوا في هذا الإشكال حقيقة
1: نعم
3: إشكال كبير لأن الحج عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم وهو الركن الأكبر وركنية الوقوف بعرفة تكون بعد غروب الشمس وليس قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس الوقوف واجب ولكنه بعد غروب الشمس الوقوف ركن
1: نعم
3: وبما أنه مؤقت لا يجبر بعد ذلك بدم.
1: لا، يوم عرفة الوقوف بعرفة لا يجبر بدم.
3: لا يجبر بدم.
1: مش نكون واضحي.
3: مش نكون واضحي.
1: اللي مشي عليه الوقوف الوقف هذيك بعد صلاة المغرب.
3: نعم.
1: لو يعتبر ما وقفش بعرفة.
3: نعم وقفش بعرفة. نعم. وبالتالي لا حج له.
1: نعم.
3: أنا كنت ننصح خونا يزيد يمشي لدار الإفتاء لعله يلقاش معناها تخريجة فقهية في ذلك.
1: نعم.
3: ولكن ما قالت به جمهور المذاهب السنية وأن الوقوف بعرفة ركنيته تكون بعد غروب الشمس وليس قبل غروب الشمس.
1: المذاهب الأربعة يقولوا هذا الكلام.
3: بحيث كان عمل النفر قبل غروب الشمس لم يأتي بركنية الوقوف بعرفة.
1: نعم.
3: وعرفة هو الركن الأعظم المتفق عليه بين المذاهب السنية كلها وأنه ركن من أركان الحج.
1: نعم.
3: فبالتالي يعني إشكال حقيقة كبير.
1: كبير برش.
3: كبير.
1: أنا واحد يتعب.
3: أيف.
1: على ما أظن هو مشى بطريقة غير نظامية.
3: غير نظامية.
1: مشى تعب. والإنسان اللي حج مثل هذه الحاجة يعرف قيمة التعب اللي يعانيه غادي والشمس والظروف الأمنية برشا تصير برشا ظروف صعبة برشا ولهذا الإنسان دائما يسأل قبل ما يقع في الخطأ في أي شتى المجالات يسألون بعدين يقوم بالعمل مش يمشي يقوم بالعمل حتى يوحل بعدين يسأل ولهذا ما الإنسان خاصة إذا يمشي للحج يا شيخ لازم يدرس فرائض الحج يدرس أركان الحج يدرس السنن المستحبات بكيفية الحج كلها للمسال تنجم كما كان لحظة من لحظات نص ساعة ربع ساعة يضيحك الحج كام.
3: لذلك الناس اللي تمشي عن طريق تأشيرات المجاملة
1: نعم
3: اللي يمشيوش يعني تحت إطار تنظيمي يتابع الوزارة يلزمهم يتفقوا على أقل شيء
1: يتفقوا
3: يتعلموا قبل ما يخرجوا معناه ويمشيوا إلى الحج حتى لا يقعوا في مثل هذه المشكلات هذه مشكلة نعم. كبيرة مثلا تعخونا فبالتالي نقولوا لا حج له معناها إلا إذا كان يزيد يمشي لدار الإفتاء
1: يمشي لدار الإفتاء يعاود يثبت
3: ويعاود يسأل ويعاود يشوف لعل يكون ثمشي قول ثمشي مذهب من المذاهب الخارج على الأطر السنية تجيز ذلك حتى لا يذهب حج هباء منثورا كقولوا هباء منثورا وفقا للقراءة الفقهية والله فقهية. أعلم بحاله نعم. ونيته مع ربه فبالتالي هو عمل النفر والخروج قبل غروب الشمس بساعة كاملة أليس فيهم رجل رشيد قال خرج مع بعضنا الناس الكل برشا
1: تمشي
3: واحد يعرف المسألة الفقهية هذه وأن غروب الشمس يجب أن يكون ونحن بالموقف في موقف عرف تغرب علينا حتى دقيقة من زمان دقيقتين من زمان غربة الشمس نتوكل على الله لنصلي المغرب والعشاء في مزدلف
1: شيخ والله يخلي يقول تو سبحان الله لي الدنيا كله تسهلت
3: نعم.
1: تو التليفونات عنا وصائل التواصل الاجتماعي كل شيء تحل المشاكل ما أنا عمل أول على ما أظن ثم أخت من فرنسا مشات هي في جروب كامل مشوا عملوا حاجة لكن سبحان الله في كل حاجة تعملها تليفون وتسأل نعم لك والحمد لله تقريب بجروب كامل وقاموا بالحج نتاعهم والحمد لله لو الإنسان كم يعرف لو مش عيب بجهاز التليفون ويسأل
3: صحيح.
1: هو ماشي مهنا عنده خيان وعنده صحاب ويعرفوا المناسك يعرفوا ثم يما ثم مشايخ رقم تليفونات يمكن يمشي غادي يقول ميسا استأذن يقول نطلبك ما يمشي غادي حتى هو ناقص تعليم في الحج يمشي غادي يسأل
3: صحيح.
1: ويعمل تليفون ويسأل باش يوروه لأن الحج شيخ لو واحد دمه يحطه غادي لو ينحي الأم وينحي البوه ينحي الأولاد وينحي زوجته ينحي من نفسه ويحط باش يمشي يزور ذلك المكان
3: نعم.
1: بعد
3: نعم.
1: يعمل هذا كله يمشي غادي للأسف الشديد ويعمل أركان الحج مش بالأصل لا هي بالحقيقة مسألة
3: نعم.
1: الحكاية
3: وسيدنا صلى الله عليه رسول الله قال دواء العي السؤال
1: نعم.
3: أي دواء الجاهل
1: نعم.
3: هو السؤال
1: أسأل
3: فهمتي فبالتالي ربي قال ولا تقف ما ليس لك به علم
1: ما نحشموش
3: ما ينعم الإنسان ما يحشمش
1: نعم.
3: نشوف كانوا يسألوا سيدنا علاش برشا أسئلة موجودة في القرآن
1: نعم.
3: ليعلمنا القرآن طبيعة السؤال وكيفية السؤال وأن
1: نعم.
3: نسأل يسألونك عن المحيض يسألونك عن الأهل يسألونك عن الخمر يسأل تقريبا كم من سؤال ورد في القرآن يمكن أن يكون بحثا متكاملا في طبيعة السؤال المطروحة في القرآن شنو الغاية منها الغاية منها هو تعليمنا منهج السؤالي في الحياة.
1: نعم.
3: بالتالي اللي يسأل راه ما يذيعش بحول الله.
1: ونحن شيخنا صغار، نحن صغار نقرأ وعلمونا. نعم. المشايخ نتاعنا والمعلمين نتاعنا. نعم. والمدرسين ربي يجزيهم بكل خير يقولوا لنا من أهم الأشياء باش تنجح في العلم. نعم. إذا ما تسألش ما تتعلمش.
3: بالطبيعة.
1: تحب تتعلم لازمك تسأل، خلي يضحكوا عليك الناس، خلي يقولوا ما يعرفش، خلي يقولوا اللي يقولوا، المهم أنت باش تتعلم دينك.
3: أي نعم، وإحنا باش نوصلوا إلى المعلوم، كيف نصله؟ من خلال طرح السؤال.
1: نعم.
3: حتى يصبح الموضوع معلوما، إن لم نطرح السؤال الآخر كيفاش باش يجاوبك، لو باش يحكي معاك وأنت لم تطرح السؤال.
1: نعم، ولا. نعم. في رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأمين. نعم. جبريل عليه السلام أفضل.
3: نعم.
1: واقع وأفضل قدوة.
3: نعم.
1: سيد جبريل يسأل والنبي يجي يجيب. أن النبي يعرف.
3: نعم.
1: لكن يحب يعلمنا. أحيان. في الآخر قال ذلك بجبريل ذلك بشعلك بالدين تاعنا، هذا هي افضل حاجه للتعليم.
3: نعم. ولذلك الحديث هو حديث ثابت صحيح. نعم. وحديث مشهور في سؤال جبريل لرسول الله وجاء ليعلم الصحابه الاسئله، السؤال والاسئله في الموضوعات المهمه وليس في الموضوعات التي لا تفيدنا في شيء والتي لا تنفعنا ولا تضرنا، مش الاسئله كما نسميه الأسئلة السفسطائية التي لا معنى لها.
1: نعم.
3: بل علينا أن نطرح الأسئلة التي تهمنا في ديننا ودنيانا.
1: نعم.
3: هذا هو. ونطرح السؤال على من؟ نطرح السؤال على المؤهل لطرح السؤال عليه.
1: نعم.
3: هذيك حديث جبريل جاء ليعلمنا على من نطرح السؤال.
1: نعم.
3: ثم كيفية طرح السؤال، ثم الأداب عند طرح السؤال.
1: نعم.
3: ثم الموضوعات التي نطرح في عنها السؤال، نطرح السؤال عليها، الموضوعات هي شنو هي. فبالتالي الإنسان في أي، علاش حتى القاعدة تقول لا يقدم المكلف على فعل حتى يعلم حكم الله فيه.
1: نعم.
3: لابد من معرفة الحكم قبل الفعل. وكيف أعرف الحكم؟ من خلال طرح السؤال قبل الشروع في الفعل، حتى إذا شرعت في القيام بالفعل أشرع فيه وفقا للضوابط الشرعية والضوابط السليمة والضوابط الصحيحة. أما مش نعمل الفعل وبعد نسأل، بعد ما قمت بالمشكل نسأل ونطرح المشكل، الحلول الحل يكون قبل الوقوع في المشكل ابتداء.
1: نعم.
3: بالتالي من خلال طرح سؤال أخونا نقول هذه فرصة في أن يعني معناها ليسمعوا فينا أنهم لا يقدمون على فعل من أفعال الشريعة أو الأفعال الدنيوية حتى يطرح السؤال على أهل التخصص في ذلك الميدان أو على أهل الاختصاص في ذلك الميدان. ما يطرحوش الأسئلة علي ما يعرفش، ما نجيش أنا مش نوصل إلى المعلوم أطرح السؤال على الذي يجهل المعلوم، نطرح السؤال على العالم اللي عنده معلومة في الموضوع هذاك. توجيش أنا ماشي مش نصلح كرهبتي مش نسأل واحد في الشارع، تبغى نمشي للميكانيك باش نطرح عليه السؤال، جيف نطرح سؤال صحي على مسألة متعلقة بالجسد متاعي، نطرح السؤال على إنسان عادي، تبغى نمشي للطبيب باش نطرح عليه السؤال، أهل الاختصاص. كذلك في المسائل الدينية نطرح السؤال على أهل الاختصاص حتى لا نقع في مثل هذه المشكلات، ومن بعد واحد يولي يلوج على إجابة بعد ما وقع في المشكل. كم المسألة هذه واحد بلا شنو باش يجاوب؟
1: نعم.
3: الحاجة الوحيدة باش يجاوب قولوا يا أخي يمشي دار الإفتاء العلم يلقوا لكش حل في هالمسألة هذه، لأنه وفقا للمقولات الفقهية من لم يقف بعد غروب الشمس ولو بدقيقة على في موقف عرفة فلا حجة له، يعني أخذ الوقوف عندنا احنا من بعد غروب أو حتى للفجر كان ينجم يرجع.
1: شيخ نعم
3: كان ينجم يرجع.
1: نحن مؤسسة إعلامية.
3: أي نعم.
1: مصدر موثوق به
3: إن شاء الله.
1: مدى الناس وكل الناس كي تسألنا لأن تعرف اللي عندنا دكاترة عندنا مشايخ. نعم. عندهم فيهم ثقة. نحن لازمنا نعطوا المعلومة كما هي. السيد هذا سأل سؤال هو ولا غير ولا اللي يجي.
3: نعم.
1: ما نجموش نحن نغطي عين الشمس بالغربال، نحن هذا حلال وهذا حرام فقه فقه لو زيد بس ما غلطوش الناس.
3: نعم.
1: سأل سؤال شيخ نحن نعرفوها اللي هي توجع.
3: نعم.
1: نعرفوها الإجابة توجع.
3: توجع
1: لكن هذا واقع عايزون نقولوه.
3: نعم. ولذلك يتحمل طبيعة الجواب على هذا السؤال وأنه.
1: نعم.
3: لا حجة له.
1: نعم.
3: يحب يزيد يثبت كما قلنا دار الافتاء من باب الاستئناس
1: سمحت المفتي يلقى له مخرج.
3: نعم لعل.
1: نعم. سيد احمد بن تطاوين نشوف انت والنفر اللي معاك زاد يتجهوا لدار الافتاء الشيخه قال لكم الاجابه نتاعه، شوفوا مع دار الافتاء لعله وعسى يلقى لكم مخرج من هذه الاشكاليه. وهذه هي نداء ورساله للناس اللي يسمعوا فينا في شتى المجالات، اذا انتم تبحثوا على دينكم وتبحثوا على التبصيره وتبحثوا على العلم بل ما تعمل أي حاجة اسم إذا تسأل الاختصاص عندك ولدك مريض أمك مريضة اللي هو قبل ما تعملوا أي حكاية مش يسأل الطبيب. عندك حاجة في الشرع قبل ما تعمل أي حاجة أسأل شيخ وربي يبارك فيك ويبارك في مشايخنا. كذلك شيخ عندنا صبيحة من نابل تقول لك نملة قلقتني في داري برشا ضرتني برشا تقول لك نجم نقتلها ولا نقتلهاش نداويها كيش نعملها.
3: هي تنجم تستعمل المبيدات المعروفة لقتل الحشرات المؤذية في البيت في المسكن، لأن ساعات حشرات تدخل في البيت تؤذي أهل البيت، فيمكن أن نستعمل المبيد من أجل يعني التخلص منها. نستعمل المبيدات بحول الله لا إشكال في ذلك.
1: نعم.
3: أما وقتاش إنسان يقولك تبدأ نمالة في الطريق البرج يبدأ يحفز فيها ولا يحرقها بالنار كما يعمل البعض، هذا حرام.
1: ما غير الضرات ولا حد شيء.
3: موجودة في الشارع ذيك نحترم اللي موجودة في فضاءاتها هي.
1: سبح باسم.
3: سبح لأن تسبح هي، وحتى القرآن حدثنا وسمى سورة بسورة النمل. لي على الأقل بش يجلب انتباهنا إلى النظر في النمل وأنه أمة.
1: نعم.
3: من الأمم وعنده نظام كامل. لكن هذه نمالة قلقتها وعملت لها يعني شوية عب وإرهاق في الدار، فيمكن أن تستعمل المبيد المعروف للتخلص من هذا النمل.
1: كذلك ربي قالنا آية عظيمة برشا، وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان.
3: نعم.
1: وجنوده. معناها نعم. سبحان الله الإنسان كي تفكر في هذه الآية يقول النملة سبحان الله يحطمن، علاش ربي قال ما قالش يقتلها ولا قال لا يحطمنك، على التحطيم اللي هنا
3: لأنه لا يشعر إن وقع التحطيم، وها وقالت بالتحطيم، وهذه راهي من ضمن الإعجاز العلمي.
1: الإعجاز العلمي نعم. أنا حبيت نجيب لها خاطر الإعجاز العلمي في كلمة التحطيم.
3: أي اللي يقولوا أن النمالة كما تشوفك كالزجاج البلوري.
1: نعم.
3: اللي فلذلك وردت بالتحطيم وليس باللغة بلفظة أخرى.
1: نعم.
3: لدقة استعمال القرآن لألفاظه المنبئة على الإعجاز في طبيعة اللفظ والمنبئة عن طبيعة على الإعجاز كذلك في القراءات العلمية والمكتشفات العلمية. سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
1: سبحان الله.
3: فبالتالي وكذلك النملة قالت ولها مقول القول، قالت
1: نعم.
3: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. إذن النمالة ربي أودع فيها عقلا به تدرك، ولكن هذا العقل لم يصل إلى درجة التكليف فقط، وهذا ما قاله بعض العلماء في إعادة بناء مفهوم العقل. ما هو العقل؟ العقل في حد ذاته الذي به نتعقل والذي به ننتقل من المجهول إلى المعلوم عبر وسيلة العقل. فجعل الله للحيوانات عقلا، ولكن هذا العقل يسمى بالعقل الغريزي الذي لم يرتقي إلى أن يكون عقلا مكلفا فقط. هاي النمالة هنا تحدثت مع سيدنا سليمان، تحدثت فيما بينها، وربي أعطى كشف الحجاب لسيدنا سليمان حتى يعلم خطاب الحيوانات والحشرات. والهدهد كيفاش حكى مع سيدنا سليمان،
1: وسيدنا سليمان كيفاش قال الجند ارجعوا لقد مطرتم بسبب نملة.
3: اي نعم.
1: نملة دعت ربي سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى
3: سقاها
1: في حديث هكا. نعم.
3: لأنها تعرف ربها نملة.
1: نعم.
3: والحيوانات كلهم يعرفون ربهم. وقصة الهدهد مع سيدنا سليمان، اني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، أعطاها وصف كامل لمملكة بلقيس، هذه في في في اسمها في سبأ، يعني مشى وجاب الأخبار أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قالوا أحط علما بموضوع لم تحط به أنت علم.
1: سبحان الله.
3: وجئتك راني من سبأ من في جهة اليمن بنبأ بخبر عظيم، ووصف له هذا الخبر وموضوع هذا الخبر وكيف وجد امرأة تحكمهم ولها عرش عظيم أي ذات ملك وقوة. شوف الهدهد استطاع أن يصف وصفا دقيقا لمملكة وقوة المملكة ومن تقود المملكة، بل حتى أحكى الهدهد لسيدنا سليمان على رجاحة عقل هذه المرأة. فبالتالي يراه الحيوان مش نعرفه، ما نقولش راهو حيوان
1: كذلك. أيه. وقفة أخرى خلينا نقفها. أيه. مع النملة يروى، حتى لو القصة ماهيش صحيحة نأخذ منها العبرة ونأخذ.
3: نعم.
1: منها الذكرى ونأخذ منها الحيوانات، أن هذه الحيوانات هي مخلوقة تدرك قيمة الخالق سبحانه.
3: نعم.
1: وتعالى.
3: نعم.
1: خسروا لهنا حتى سيد سليمان سأل النملة قال قد اشتوك حبة في السنة، قالت أنه كنت 3 حبات، أراد سيدنا سليمان عليه السلام أن يختبر هذه النملة، وضعها وضع ثلاث حبات. بعدين جاء لقات حبة وكلت حبة واحدة وخلت زوز. قال علاش أنت قلتي ناكل ثلاثة وأنت كليتي حبة واحدة؟ قالت له يروى للقصة قالت له مني كين رزقي على الله سبحانه وتعالى ناكل ثلاثة وأنا ما نخافش على خاطر رزق عند ربي، وفي ثلاثة ربي باش يزيدني. قمة الثقة في ربي سبحانه وتعالى. قالت له كي ولا رزقي بيد البشر، أنا وليت أنا عندك أنت أسيرة عندك أنت. قالت له نجم ناكلها من ثلاثة اللهكم غدا تنساني أنت ما نلقى ما ناكل. هذه يروى قصة بين
3: السلام حكمة حقيقة،
1: حكمة نعم، ورسالة أخرى أن هذه المخلوقات اللي على خلقها ربي سبحانه وتعالى لها حكمة، لها تسبح لها. لكن نحن النجم نغفل عن التسبيح وعلى ذكر ربي سبحانه وتعالى. ربي قال وإن من شيء إلا يسبح بحمدي.
3: نعم.
1: لكن
3: نعم.
1: هذه الحيوانات اللي نحن ما نشعرش بها والريح اللي قاعدة تسبح بحمدي ربي.
3: وعلاش النملة هو يخرج وقت السخانة؟ نعم. يخرج ليدخر طعامه وقت الشتاء، ما عادش نجم يخرج في البرد وفي الريح، يهزه الريح ولا يهزها الماء من
1: المطر. نعم.
3: فتدخر في الصيف مؤونتها وتدخل جحرها لما يأتي الشتاء وتبدأ عندها ما تأكل. هي استطاعت أنها يعني تصنع لنفسها منهج اقتصادي،
1: بحس
3: ما تبقاش في الخصاصة والحاجة يعني.
1: كيفش ربي كيفش تدرك الشتاء والصيف؟
3: هاي نعم. وحتى البشر تعلم كثير من الأشياء تعلمها بالحيوانات.
1: نعم.
3: تعلم كيفية الصيد، حتى الفنون القتالية هذه اللي يدربوا بها جابوها من الحيوانات.
1: سبحان الله.
3: والحيوان عنده نوع من الاستكشاف لأحداث ستقع قبل وقوعها لفرط هذه الغريزة المودعة فيه. ولذلك حتى أباءنا قبل كانوا يعرفوا أنه قبل الرجل الأرضي يعرفوها عزكم الله من خلال الكلاب.
1: نعم.
3: يعرفوها كذلك من خلال الجرذان والفيران، كيبجي فيضان يدخلوا فيه على جحورهم قبل ما يوصل الماء وبعد يخلط الماء، فيستشعرون وقوع الأحداث قبل وقوعها فعلا.
1: نعم.
3: وبالتالي يمكن أن يكون الحيوان في بعض الأشياء وفي بعض المناحي الحياة معلم للإنسان.
1: نعم.
3: يتعلم منه. ولذلك ربي قال أمم أمثالكم.
1: نعم.
3: على الطير هي أمم. نعم. وإحنا نشوف الطير عشرات الألاف يتجمعون ثم يتفرقون في لحظة واحدة، وحتى طير ما يضرب الطير الآخر.
1: سبحان الله.
3: تقول سبحان الله كيفاش عشر ألاف ينطلقون انطلاقة واحدة من غير أن يصطدم هذا بذاك.
1: روح خطيفة وقت الشتاء كيفاش تلمس سبحان الله السماء تولي كحلة بالخطيفة.
3: احنا وكاش من الطيورة رانا عملناش في طيارات، هي علمتنا قبل عباس بن فرناس.
1: نعم.
3: كيف نصنع الطائرة.
1: نعم.
3: اي نعم.
1: شيخ كذلك عندنا أخنا صبيحة، هذا قوس افتحناه سؤال أخنا صبيحة، تقول لك ولدي يسبق في شعره.
3: بالنسبة لا، وبالنسبة للرجال لا تجوز، ولكن جوزوها في بعض الأشياء. لعلاش؟ لأنه قالوا الصبغة هي فيها نوع من الغرر، أي فيها نوع من الغش للطرف المقابل. يجي مثلا راجل اشتعل رأسه شيبا وماشي باش يمشي يحب يخطب، يولي يصبغ شعره سواد.
1: نعم.
3: باش يصغر في عمره. هو ثم نوع فيها نوع من الغش للطرف المقابل. قالوا جوزوا ذلك في الحرب فقط، في الحرب مع العدو باش يبين أنه شباب وأنه لحيته كحلة وإلى غير ذلك.
1: زين جمره
3: اين جمرح انه مازلنا شباب.
1: نعم.
3: ملي شعره بياض يعني دليل على الكبر في السن ربما.
1: الشباب يحب يزين
3: الصباغه هذه. الحاجه الوحيده الفقهاء نجوزوها سابقا.
1: نعم.
3: هي الخضاب بالحناء، يمكن.
1: نعم.
3: ان يكون الخضاب بالحناء. اما هذه هي اللي يعملوها شبابنا نحن الان، علاش ديننا جاء ضوابط مثلا نهى عن حلاقه القزع، لأن كانت من عادات غيرنا من الشعوب الأخرى القزع أنه يجي على جنب هذا يفوق وذنه ويقتل الشعرة ويخلي شعره طويل من جهة أخرى
1: كما الروتوة في شبابنا.
3: أي.
1: ومعناها سبحان الله معناها.
3: نعم. أي. ثم مظاهر هي لا تنم عن الأخلاقيات التي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. يجي توا الشباب وساعات نشوفوهم يعمل قصة صفرة ومن هنا يعمل خضرة، فبالتالي هذه مناظر لا تليق.
1: نعم.
3: وكان يعني سيدنا صلى الله عليه رسول الله علمنا كيف نستقل في بناء حياتنا عن اليهود والنصارى.
1: نعم.
3: كيفاش نستقله في كل شيء، في لباسنا، في حياتنا، في شكلنا، في كل شيء، يعني نستقل من خلال بناء حياة مبنية على الاقتداء برسول الله.
1: شكرا سيدي. كذلك على صبيحة تقول لك أمي باش تذبح العلوش نتاعها وباش تخرج منه زفاف خاضر اللي هو. تقول لك أختي ما في حلاش مع عرفت ظروفها تعب على قدها. تقول لك تنجم تعطي لأختي؟
3: أي يمكنها، يمكنها ذلك أن تعطي، خاصة إذا كانت مستقلة بنفسها، بل هي تعطيها هي الأولى، الأولى من غيرها، لأن الأقربون أولى بالمعروف. المعروف الذي سنزديه لإنسان ونطعم القانع والمعطر ننظر ابتداء في الرحم، نعطي يعني للرحم وحده، يعطي لأخته مستقلة ما عندهاش القدرة على الأضحية مثلا، يعطي الخوه اللي عنده دار وما عندوش القدرة على الأضحية يعطيها قبل ما يعطي للبراني كيف نقولوا احنا للبعيد يعني.
1: نعم
3: نعم.
1: كذلك أختنا الصبيحة تقول لك ولدي خذاء أمريكية وكتب عليها إصداق في دولة خليجية.
3: نعم.
1: وتقول لك تو هو اللي هنا وقالوا له ما تعاود تخرج لأمريكا، ومع العلم قالت لك أنا ما نحبوش أخوها الأمريكية هذه، ويقول لك هو أخذها على خاطر الأوراق، مش يقول الأوراق وبعدين الله أعلم شو يعمل بها. خليني أقول رسالة للشيخ من عرش. نعم. شاطرني لهنا، هذه هي تعتبر من الغش، وانت كنت تتحدث على الغش. نعم. الغش لو حرق، لو حتى الكافر إنسان كافر، إنسان كافر ما يعبدش ربي سبحانه وتعالى، لك تظلمه وتغشه لو ربي سبحانه وتعالى باش يحاسبك على ذلك.
3: نعم.
1: هكا شيخ ولا؟
3: أوه كذلك.
1: باهي. ولهذا الإنسان اللي يوخو امرأة ما نعرفش عليها من أي دولة أوروبية مش مسلمة لأجل باش يقضي بها أوراق ولا باش يقضي بها مصلحته وبعدين يطلقها، لو باش يتحاسب قدام ربي، لو ربي باش يحاسبه، لأن ذاك قلب كسرته بالنسبة لي. هي امرأة كافرة. نعم. وأنت خذيتها وبعدين لعبت بها ولا واحدة، كأنك خذيت امرأة مسلمة وعاودت بها لو واحدة، كسرت قلب إنسان. باهي. تقول لك بعدين روح لتونس وقالوا له ما تخرج، تعاود تخرج البرة إلا ما تكتب عليها صداق في تونس باش تولي تخرج. باهي. وهو توا ما عادش يحب يخرج، قالت لك، وقد كان فرحت له ما عادش يحب يخرج، ما عادش يحب عليها. وقالت لك هو توا يحب يخرج ولا حاجة كيما هكا، وصداق هذاك خي نجم إنسان يكتب صداقات على امرأة؟
3: ولأن هذه من ضمن المشكلات الموجودة خاصة في العقود الأخيرة، أن واحد يتزوج أجنبية وليس طلبا للزواج وللعفاف وللعفة.
1: نعم.
3: بقدر ما هو طلب للأوراق، وهذه في نوع من الغش، ويخلي الطرف المقابل ربما عنده فكرة على الإسلام فكرة مش باهية، ربما لأنه ما هوش فاهم الإسلام وما هوش فاهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يزيد واحد يجي مسلم ويقول أنا مسلم ويفعل مثل هذه الأفعيل أو هذه الأفعال، فبالتالي ستزيد ذلك الطرف فرارا من الدين وكرها في الدين وكرها في الإسلام. احنا ما عندناش زواج من أجل كذا وكذا، الزواج عقده عقد مغلظ، والزواج مبني على الديمومة وليس على مصلحة، تنتهي المصلحة ينتهي الزواج، هذا يولي زواج مؤقت.
1: نعم.
3: والزواج المؤقت اللي هو كما زواج المتعة المؤقت، هذا لا يجوز أن نبني عقودا مؤقتة فيما يتعلق ببناء شراكة مع إنسان، لا يجوز. فبالتالي إذا تزوجنا راني بنيتي نتزوج بنية استدامة الزواج وليس بنية القطع، لكن إن وقع خلل بعد ذلك في هذه العلاقة جوز الله الطلاق، لأنه حل من الحلول ولكنه الحل الأخير. خونا تزوج الأمريكية للأوراق، يعني البداية كانت غالطة منذ البدايات، تزوجها الأوراق ما تجيش، فهمتي؟ وتوا ما عادش حب يرجع لها، وفرضوا عليه إعادة كتابة عقد جديد. المسألة ما تعلقت بشخصه هو،
1: لكن العقد هو مازال مكتوب،
3: مازال مكتوب، يا يمشي يطلق المرأة وفقا للطرق القانونية.
1: نعم.
3: يمشي للقنصلية متاع يعني الدولة هذه، هي دولة الأمريكية، يمشي ويفسخ هذا العقد باش هي تاخذ حريتها في بناء حياتها الجديدة.
1: نعم.
3: لأن ربما في بلادها، أنا نعرف أن ربما في الدول الأوروبية ما عندهمش التعدد، فبالتالي يراوها كأنها متزوجة.
1: نعم.
3: تولي تسلك هي، وإن كانت الله أعلم بظروفها الحياتية، لكن نحن نتحدث عما يجب أن يكون من واقع الشرع. أي نعم، تولي هي متزوجة ولكنها في حياتها العامة كأنها مش متزوجة.
1: نعم.
3: فبالتالي أطلق سراح المرأة بطلاقها في القنصلية، وكيك أبقى في بلادك وتزوج من تونس وعيش حياتك وعيد بناء حياتك، أما تخليها كاكا
1: وإلا شيخ، وإلا شيخ إذا أنت تنجم تعيش معها وتجيبها وتحكي معها وتدخلها الإسلام فلك أجر على ذلك،
3: هكاك يكون أفضل.
1: نعم.
3: إن استطاع أن يأتي بها إلى البلد وتدخل الإسلام، ودخولها للإسلام ليس مجرد نطق الشهادتين بل تعرفها بالإسلام، حتى إذا دخلت فيه مش تدخل خاطر مش تبقى زوجة ليك، ولكن تدخل في الإسلام بعد اقتناع كامل، وقناعتها بالإسلام لن تكون إلا من خلال أن تكون لها قدوة، أنت تكون لها قدوة. فإذا كان هذا بالإمكان أن يكون، فكما قال عليه الصلاة والسلام سيدنا علي، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فبالتالي كان ربي يهدي بك هالمرأة هذه وتدخل الإسلام، خير لك من الدنيا وما فيها، وتبني معها حياتك وتجيب منها أولاد مسلمين موحدين. فبالتالي هو يعرف مصلحته لهنا، وزيد يحاول يقدر قبل التفكير في الانفصال عنها بهذه الطريقة من غير ما يطلقها. هذا ما يجيش، كانت حابة طلقها تمشي القنصلية وتعمل طلاق، أو إذا أردت أن تواصل معها وتحاول أن تدخلها في الإسلام بعد الحديث عنه فيكون أفضل،
1: فلك أجر عند
3: الله، ولك الأجر إن شاء الله.
1: كذلك صبيحة تقول لك عمتي ماتت.
3: نعم،
1: عمتي ماتت. تقول لك أمي تحب تسأل على زوج عمتي، قد قتلت وهو ولا أجنبي عليك، على السلسل عليه.
3: هي شوف، ثم أولا هي المرأة تحكي بولادها وأمها، ربما مرأة كبيرة يعني.
1: نعم،
3: فبالتالي لابد أن نتصرف بالنوايا الطيبة، خاصة نعم. مع أمهاتنا الطاعنات في السن.
1: نعم،
3: نعتقد أن أمها عجوز يعني.
1: نعم،
3: فهمتي، مرأة كبيرة، بالتالي ربما من باب صلة الأرحام أو من باب طرح السؤال
1: يعني، ولا تنسوا الفضل بينكم،
3: ولا تنسوا الفضل بينكم، ما نعملوش القطع بالطريقة هذه وتكون العلاقة جافة بهالطريقة هذه. صحيح تكون في أطر الاحترام، يا سيدي كيف تتكلم رجل عمتك الله يرحمها، أتكلموا خدامك كنت حاضر، باش ما يكونش الكلام يعني وحدها.
1: نعم،
3: تكلموا بحضورك، أنت يطلب لها الرقم النومرو وخليه يتكلم بحضورك، تسأل عليه وتسأل على أحواله وتسأل على صحته، خاصة وأنه فقد زوجته وعشيرة عمره، فربما في حالة نفسية من خلال السؤال والسؤال عنه يتفرهد شوي على الأقل.
1: نعم، مش عيب
3: حتى عيب، ومنغذوش بهالطريقة هذه.
1: نعم،
3: ودول عندك المزاج السوداوي القاتم، أنه تدخل النوايا الخائبة، يدخل الشيطان، تدخل النفس.
1: نعم،
3: نجم تسأل عليه بحضورك أختي الكريمة، فبالتالي هكاك هاني نحيت أنت الإشكال هكاك، وكذلك تنحى حتى الإشكال الشرعي في أن تكون خلوة ربما بين طرفين، مع أنها أمك ظاهر أنها مرأة كبيرة وعمك راجل كبير، وربي يهدي الجميع.
1: نعم، شكرا سيدي. كذلك عنا سي ناصر قائف من قفصة يقول لك نحن صلينا العصر والإمام صلى ركعة، مع العلم أنه مش الإمام الرات، ما إنسان يعوض في الإمام.
3: نعم،
1: أي إنسان نجم يكون يعوض الإمام، باش نكون واضحين. نعم، لو نعم. الأئمة، لو مش كل إنسان يجي يشد إمام، لو الإمام عنده ضوابط، لا عنده وزارة كاملة هي لتعين الإمام، لا تتعمل اختبار في القرآن وفي الفقه كذلك. بعد ذلك ثم لجنة تابعة فقهية ولجنة حفظ القرآن، لازم يكون عنده شهادة في حفظ القرآن، وكتعمل اللجنة هذه الامتحان في الفقه، مش بعدين تشوف هل هو مخيل معناها ينجم يقوم بهذه المهمة ولا ما ينجمش، مش يكون واضحين. هذا إنسان عوض الإمام، لكن قال لك بعد ما عمل الركعة، في الركعة الأولى نسى السجدة وقام، عمل سجدة وقام، سبحوا له الناس، قال لك رجع جاب السجدة وبعدين كمل الصلاة وبعدين عمل سجود قبلي، هل هذه الصلاة صحيحة أم غير صحيحة؟
3: لا، غير صحيحة.
1: نعم،
3: الصلاة غير صحيحة.
1: نعم،
3: والصلاة بهذه الطريقة باطلة.
1: نعم،
3: يلزم السجود بعد السلام وليس قبل السلام.
1: نعم، المشكل في بطن الصلاة هو السجود اللي عمله قبل السلام،
3: اللي عمله قبل السلام،
1: هذيك المشكل.
3: أي نعم. لأنه أضاف إلى الصلاة ما ليس منها.
1: نعم،
3: وأضاف السجدتين، أي أضاف ركنين.
1: نعم،
3: فبالتالي بطلت صلاته، صلاته باطلة. فأنصحوه والمأمومين كذلك أن يعاودوا الصلاة هذيك.
1: نعم،
3: وهذا هو يعني كما حكينا، ولو صحيح الحمد لله وفضل الله أغلب الأئمة الآن مدركين يعني للأحكام الصلاة.
1: نعم،
3: وخادين يعني ياخذوا في دورات تكوينية كل مرة، معناها ترتئي الوزارة أن تعمل لهم. نعم، دورات تكوينية ورسكلة تكوينية، سواء كان في الفقه أو في العقيدة أو في بعض المسائل الدينية، اللي هي تعتبر من المعلومات الضرورية التي يحتاجها الإمام.
1: نعم.
3: فبالتالي يعني من باب النصيحة وهي هيجات بطبيعتها، إذا تغيب الإمام لأمر ما أو لظرف ما، تكونوا أنتم منسقين مع الواعظ المحلي أو الواعظ الجهوي من ينوب الإمام عند غيبته.
1: نعم.
3: كغيب شكون باش ينوبه؟ خلينا ندزوا أي واحد.
1: وإلى الإمام يحضر الناس، يعلمهم يقريهم يحفظهم.
3: أي خطر يقع سبحان الله، قد يغيب الإمام. نعم. لظرف من الظروف، ظروف صحية، ظروف عائلية، الله أعلم بالظروف. على الأقل هو نفسه يكون مهيئ من ينوبه، وإذا هيأ شخصا يعمله نوع من التكوين.
1: نعم.
3: على الأقل فيما يتعلق بالصلاة، احنا ما حاجتناش بحاجة كبيرة
1: بشيء الفقيه، بطبيعة الحال بشيء علم الواعظ.
3: اي نعم. اي نعم. فبالتالي هذه فرصة معناها هي عبر أثيركم إلى الأئمة، إذا جعلوا من ينوبهم لظرف من الظروف التي قد تأتي فجأة، سبحان الله أن ينوبني راه فلانة، مش متقدموا حتى واحد بخلاف فلان، فلان هذاك اللي باش يتقدم وينوب الإمام عنده دراية بأحكام الصلاة،
1: وإلا يبلغ الواعظ، الواعظ يقوم بالمهمة نتاعه، تحمس
3: أو كذلك أو كذلك. بتبع هي باش تكون تحت يعني إشراف الواعظ أن يقع عليهم، وراه إذا أنا غبت راه ينوبني فلان الفلاني، هكاك تكون المسألة على الأقل واضحة حتى لا نقع في هذا الإشكال أن الصلاة بطلت معناها بهالطريقة هذه.
1: نعم.
3: هذا بتبيعه وفقا لمذهبنا على الأقل، أن الصلاة باطلة غير صحيحة. علاش يصلي بالناس وصلاته تبطل، وصلاة المأمومين تبطل بهذه الطريقة، لأنه لا يعرف كيفية إرقاع الصلاة.
1: به. كذلك شيخ يقول لك توا هذه الأيام العشر أيام ذو الحجة، يقول لك توا الحاج اللي في بيت ربي ممنوع عليه باش يحلق، باش يقص ظافره إلى غير ذلك. يقول لك يا أخي نحن زادة اللي هنا، ما هو الحكم نتاع الغير الحاج في تقليم الأظافر، الشعر، غير ذلك من هذه الأشياء؟
3: نعم، هو الموجود في مذهبنا حقيقة، وإحنا لسه حتى سابق قلنا الأفضل أن يتشبه به من باب الأفضلية، يعني مش من باب الإلزام ولا من باب الترتقي إلى درجة السنية، ولكن من باب الأفضلية أن يتشبه بالحجاج. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا.
1: نعم.
3: يعني يتشبه أنه ما الفترة هذه لا يقلم، ما يقلمش أظافره، ما ينحي الشعر، قالوا من باب التشبه عندنا قال في مذهبنا هي من المستحبات، يعني من. نعم. المستحبات المندوبات اللي هي من حيث الحكم حتى أقل من السنة، من باب المستحبات أن نتشبه بهم. المذهب الحنفي ما عندوش بالكل، يعني ما تشبهت ماكش موجود غادي يعني، فبالتالي التشبه يعتبر كأنه زايد، لكن في مذهبنا قالوا من المستحبات أن نتشبه بهم، واللي قلم أظافره واللي حلق لحيته ولا حلق شعره ولا منش عارف راه لا ضرر في ذلك، وما قامش بممنوع وقام بحرام كما المحرمين في مكة. هذوك المحرمين ممنوع عليهم ممنوع يعني منعا كليا، لأنه فيها كفارة بعد ذلك وفيها فدية، أما بالنسبة لي نحن ما فيها حتى فدية، ومن أراد أن يتشبه بهم فلا بأس بذلك.
1: كذلك عن نصيب إبراهيم من غار الملح يقول لك الصلاة بعد الصبح، صلاة بعد طلوع الشمس، صلاة الصبح بعد طلوع الشمس، شنو تعتبر قضاء حاضرة شنو هذا؟
3: لا قضاء.
1: نعم.
3: ولذلك قالوا أن صلاة الصبح ليس لها إلا وقت واحد هو الوقت الاختياري، فمن صلى ركعة قبل شروق الشمس فقد أدى الصبح في وقتها، ولو. نعم. ركعة جيبها قبل شروق الشمس. أما من أتى بأقل من ركعة قبل شروق الشمس فقد كانت صلاته قضاء، قضاء أي المقصود بعد وقتها، فمن اللي صلي بعد طلوع الشمس فصلاته قضاء كصلاة الصبح الآن.
1: شكرا سيدي، بارك الله فيك. حبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج فقه الحياة.

0: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، كيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لك، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عندك.

0: أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير، اختر لي ولا تخير.
1: لك

0: الباب على الانتهاء
1: إلى القلب.
0: تحية من القلب إلى القلب. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة. للتواصل معنا 71 36 00 00. نأخذ المكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: ألو. السلام عليكم شيخ.
0: مرحبا. الاسم الكريم سيدة
2: عايشة. مرحبا بكم بالشيخ
0: عايشة.
3: شكرا.
2: معك أسماء من القيروان.
0: مرحبا يا أسماء.
2: عايشة. مش عندي سؤال.
0: تفضل.
2: فيما يخص الأضحية.
0: نعم.
2: فما أخت تسأل هما باش يشاركوا. هي مستأنسة كل عام تتشارك هي ورجلها يتشارك هو وأخواته في الأضحية نتاع العيد. عاد هي قالت راهو عندها واحد من سيفها للمصدر الرزق نتاعه مسترى، معناها يبيع في حاجات مشبوهة، فانت كما الشراب ولا حاجات اخرى ممنوعة. قالت اني نعرف انه يبيع في حاجات مشبوهة والفلوس حرام. هل شنو كي باش نشارك اني زوجي شاركهم في الأضحية، شنو تعتبر الأضحية دي؟ معناتها ناكل الحرام
0: ولا خلينا اختي الغالية الساعة نحن نشوفوا هل كي يشاركوا في الأضحية هل جايز او غير جايز، وبعدين نتعدوا للسؤال الثاني. نعم.
2: هو سؤال في جزء في سؤال.
0: نعم صحيح. هي حبيت تفضلك النقطة هذه انا. نعم.
2: هذا هو سؤال يا ضي. معناتها واضح
0: واضح واضح. عندك حاجة اخرى؟
2: لا بارك الله فيك. السلام عليكم مبارك.
0: يبارك فيك وتب الامثل يا اسماء. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: سلام.
0: مرحبا. الاسم الكريم ارفع صوتك.
4: دليلة.
0: مرحبا يا منين يا دليلة؟
4: نابل.
0: نابل مرحبا دليلة. ارفع صوتك يا دليلة.
4: كما هي البلاصة ناقصة.
0: نعم هكا نسمع فيك تفضل.
4: حبيت نسأل على الصلاة عندي ركب. نعم
0: تفضل نسمع فيك دليلة.
4: قلت لك عندي ركبية فيها ماك التقويصة، معناتها كبشة، مش نعمل عليهم في عملية إن شاء الله في سبتمبر.
0: نعم.
4: تعرف كي نصلي برشا ما نجمش، معناتها كي نصلي العشاء ونقاضي عشاء اخر ومن بعد نصلي ركعتين، الركعتين نصليه من بعد العشاء مع العشرة 9:30 هكاك.
0: نعم.
4: كي تكثر علي تعرف 7 ركعات واربع ركعات وركعتين من بعد نجي نصلي بالقعده نقول لا حرام عليا.
0: نعم. انت ما تجيبش
4: سي بشير. نعم. مثل الشفع من بعد نصلي كل 4 ركعات تاع العشاء الشفع والوتر كله نقول قد قامت الصلاه، ولا كيك نصلي كل ركعتين تاع الشفع وحدهم ما فهمت، لان نقول قد قامت الصلاه وكهو.
0: نعم. عندك حاجه اخرى؟
4: وبابا عاتي عات جارنا عاتيه فلوس.
0: نعم.
4: يخدم في الفحم باك اللي يعمل بالتجاره باك الخشب
0: ويعمل مسلفه ولا شنو؟
4: لا
0: نعم.
4: قالوا يعني هنا بين الشريكين اللي تجيبه لي به
0: مشاركين معنا
4: بقى تنقل كيش بابا سالف تبزار 3 ملايين من الله اللي يجيب له في 5 مئة و4 مئة توزيه هنا هو اللي يجيب في مليون ومكين ما شرطش عليه بابا هذا.
0: نعم.
4: مع في 3 شهور بالاربع في 3 شهور يجيب لك مليون ومكين هو قال له لا حرام، قال له هذا يسمى رباء هذا يسمى رباء.
0: نعم.
4: بلي سمحت عندي ما كنت مطلق عرسه ومطلق معناتها ما تمش البناء قعدت جمعة وروحت عندها برشا الحكاية تلقى 14 سنة.
0: نعم.
4: جيت باش نعرض بلد عمي ولينا شردت على كان يعطي فيه في 6 ومن بعد يعطي فيه في 8 شردت على طليقي قلت له اعطيني هو بعث لي قبل قال كلها نعطيك 4-5 ملايين وخنقصوها ما عادش نعطيك 80 خلاص.
0: نعم.
4: قبل الخطبه ما نكذبش عليك قبل الخطبه بنهار ولا بنهارين قلت له اعطيني بعثت قلت له اللي بعثت معاه مقبل قلت له كل له اعطيني 4 ملايين اعطاني وانا زميلي تيمي ذنب فيا مخملتهم خبيتهم وحدهم في كرني واحد نقول زعما حرام زعما حلال.
0: وانت تزوجت ولا ما زلت؟
4: تزوجت.
0: باهي عندك حاجه اخرى؟ نعم.
4: طلعت مبروك
0: بارك فيك يا دليلة. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: مرحبا
3: عسيمة الشيخ.
0: بارك فيك لالا. اسمي الكريم سيدتي.
3: من وليد سوسة. أم إسحاق.
0: أم إسحاق. وبشرنا بعد إسحاق يعقوب إسحاق.
3: الحمد لله رب العالمين.
0: منين يا إسحاق؟ قلت منين؟
3: من سوسة.
0: سوسة مرحبا يا لالا.
3: عايش كبارك لك سيدي ويرحم والديكم ونورتونا.
0: ربي ينور ذاتك. نعم لالا.
3: يبارك في عمرك. بربي أني رجلي كان ما يصليش. أول الحمد لله رب العالمين كرمه ربي ورجع يصلي.
0: نعم.
3: هو الحقيقة مش حافظ برشا قرآن وكليك. هل يجوز إني أني نصلي وراه وإلا لا؟
0: نعم. هو اللي يصلي؟
3: نعم.
0: هو رجع يصلي؟
3: إيه هو رجع يصلي.
0: وعليه ما يصليش في المسجد هو؟
3: بأني الحقيقة بشوية بشوية معدها هو كان قبل اللي يصلي ويبطل يصلي ويبطل هكذا زي ما نحكي معه ساعات.
0: نعم نعم.
3: بشوية بشوية نهار الجمعة يمشي للصلاة يصلي في الجامعة. أنا هل يجوز أني نصلي وراه ولا
0: الفاتحة يقرأ فيها صحيحة؟
3: لا يقرأ أما يزرب ما نعم. ما ما ما يخذش وقته في ال
0: يقرأ فيها صحيحة ولا يحرف فيها. أعطيني الفاتحة يقرأ فيها صحيحة ولا يحرف فيها.

0: كل واحد وحده متعبنا برشا الموضوع هذا متعبنا برشا.
1: ساكنين مع بعضهم؟
0: وكل احنا مع ساكنين مع بعضهم اما كل واحد في بيت. هو عمره في 70 عام وهي عمرها في 60 عام. خايفين عليهم على يوم اخر.
1: هذا 20 عام عند الحكاية؟
0: والله لا حبوا يرجعوا لبعضهم يحكي ولا حبوا يطلقوا.
1: شنو الاسباب؟ شنو الاسباب؟
0: والله متعارفي هم اصلا ما معناتها ماخذتهم من الاول ماخذين ماخذة عائلية معناتها ما من الاخر سيدي الشيخ ما يردوش بعضهم ما ملي انا صغيرة نعرف اللي علاقتهم متوترة فهمت.
1: هي 20 سنة تايلة مطلقوا كل واحد مشاشة في حياته
0: عندهم مثل الحكاية ان من جهة الام خاطر هم ولاد عم عرفت ولاد عم ما يحبوش اكبرات يطلقوا
1: هكا كلام تواكا كلام هذا معناه واحد
0: والله فينا احنا بيناتهم صغار
1: وفينا
0: احنا
1: اللي متاعبين
0: وفينا احنا التاعبين وحتى بلي نحكيه معاهم قصنا نحكيه مع الوالد والكل ليه وما نسامحش وامام ربي وذلك هو اللي مخوفني اللي هو المشكلة انه ما هوش مسامح في شيء انه امام ربي
1: مش مسامح العود ظلمها مش مسامح هو ظلمها وما يسامحش
0: هي تقول لك انا ما نسامحش وهو يقول ما نسامحش واني خايفه والله خايفه حتى بالحكيت وبالكل
1: ما جبتهمش اهل دين ايما يحكوا معاهم
0: الايما الحقيقه ليه اما احنا اصلا اصيل من ولايه القيروان مع الحقيقه مع الناس نجموا نخولوا لهم نقولوا ايما واحنا من ريف القيروان عرفت جبنا الكبارات وجبنا معناتها من العائله والكل ليك وحكينا وكل ما امي كي نحكي معاها تحب تحكي مع بابا يقول لي ما نسمحش واحنا حرنا بيناتهم والله حر والله
1: حر
0: وديما كل يوم نحكي شيخ والله العلي العظيم خايف عليهم على عقوبه ربي
1: ايه سؤالك شنو
0: خايف عليهم الزوز من عقوبه ربي وخايف عليهم حتى عنده معناتها برنامج يحب يعمل عمره قلت له ماذا بيا كان تمشي تعمل عمره انت وامي غاديك ومعناتها وترميوا ذنوبكم ما تشوفوا ربي سبحانه وتعالى قلت له بسمح من بعضكم قال لي لا ما تجيش معايا وبسمح قدام ربي ما فهمي شو
1: ما يسمعوش فينا وما يسمعوش في دار الزيتونه
0: مش يسمع انا باش نشوف الاعاده ونسجل ونسمعها مش باش يقولوا لهم الشيخ وكان يا ربي يبارك لك سيدي بشير تعطيني رقم حتى واحد من الشيوخ يحكي معاهم انا والله حرت والله حرت احنا 6 بنات وليد والله العلي العظيم ما جيت ما نعمل معهم هما
1: واضح لا اتصلي بينا بعد البرنامج لاتون نعطوك رقم ويحاول يحكي معهم لا ما فيه مشكل
0: الله يبارك في عمرك سيدي بشير الله يبارك في عمرك ان شاء الله
1: عندك حاجه اخرى
0: والله هذه هو ان شاء الله ربي تقول يحل في الموضوع هذا
1: الاعاده بعد صلاه العشاء يا ابو اسحاق الاعاده نتاع البرنامج بعد صلاه العشاء تو الشيخ يركز عليها النقطه هذه بيبيا بالقدا نعم
0: يبارك في عمرك سيدي ربي باش نسالك راجلي هذا اني كخذيته قبل ما يصليش هو
1: نعم.
0: هل علي اسم انا اللي هو معناتها البريود هذيك اللي ما صليش فيها هل علي اسم واذا علي اسم بربي شنو نجم نعمل باش نحل الاسم هذاك علي امام الله
1: انت كي خذيته ما يصليش هو
0: ايه ما يصليش معناتها ديما هاني نحكي معاه ديما نرجع في الصلاه ديما نشوف رجع يصلي الحمد لله رب العالمين ان شاء الله ربي يثبته بدعائكم ان شاء الله
1: واضح لله
0: ونشوف كان هكا يجاوبني سيدي الشيخ الله يبارك لكم ان شاء الله وربي يعطيكم ما تتمنوا ان شاء الله
1: يجاوبك لله يقعد معنا
0: عايشك السلام عليكم
1: السلام عليكم نمر للمكالمه المواليه السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله وبركاته سيدي الشيخ
1: مرحبا اسم الكريم سيدتي
2: سعيدة من سيدي بوزيد
1: سعيدة مرحبا يا سعيدة
2: بيك خويا عايشك بربي عندي شكون مش قريب لكن من ولاية سيدي بوزيد
1: نعم.
2: هو مريض قالوا طيب ما تمشيش تحج كان صحيح بدا يكفي قال نمشي نحج
1: نعم
2: توفى عنده نهارين ولا ثلاثة هل تتحسب له حجة ولا لا
1: توفى شنو الأسباب
2: أسباب المرض خطره مش مريض من هنا قالوا له طب ما تمشيش قالهم لا نمشي بدا يبكي قالهم لازم نمشي
1: نعم
2: نسأل الله يخليك هل تحسب له حاجة ولا لا
1: واضح عندك حاجة أخرى
2: عندي أمي بتسأل عليها بربي عندها 4 سنين متوفية بشير أنا مت راضي عليها ونحبها وديما ندعي لها ونفكرها ديما لكن وين نلقاها ما لقاهاش عطتني بوجهها نلقاها عطتني بالقفاء نحن نبيع
1: نعم إذا ما حالة هو أختي الغالية الحلم والرؤى ما يش بقياس للشرع نعم عندك حاجة أخرى نعم شكرا
2: ذاك هو واحد اللي يخليك طلعيكم مبروك نعم حيين بخير يا رب
1: وانت بالأمثل شكرا بارك فيك شكرا شيخ خلينا نبدأ بهذا السؤال الحقيقة

0: كثير شوي مع أم إسحاق من سوسة، بقول لك زوجي كان ما يصليش وتوا ولا يصبح يصلي، هل يجوز نصلي وراه ولا؟
1: أولا طرح السؤال هذا نقول وإحنا المرأة ليست مطالبة بصلاة الجماعة ولكنها
0: نعم.
1: تصلي فذا، وإن أرادت أن تصلي جماعة فلها ذلك ولا نمنعها من أن تلتحق بالجماعة لتصلي معها.
0: نعم.
1: ولكن بالنسبة للزوجة هو الأفضل أن يذهب إلى المسجد ليتعلم أكثر الصلاة وما يتعلق بها من أحكام التلاوة ومن أحكام الصلاة أيضا في نفس
0: نعم.
1: الوقت، فهو ربما من ذلك بدأ يصلي فقد لا يتقن أحكام التلاوة، وأحكام التلاوة هي واجبة على كل مكلف أن يعرف رواية من الروايات ليصحح بها القراءة. فأنا ننصح معناها زوج الأخت أن تنصحه بالذهاب إلى المسجد ليصلي صلاة وراء إماما يتقن القراءة ويعرف أحكام الصلاة حتى يتمكن من ذلك، وإن تمكن يبقى زاد يصلي جماعة. ولكن بالنسبة للمرأة هي تصلي وحدها، فلا أرى داعية في أن تصلي المرأة خلف زوجها مع علمها أنه ذكرت وأنه يزرب في الفاتحة. أنا فهمت أنه يزرب مش حتى قراءة القراءة الحدرية الواعية، ولكن تقصد هي من خلال الكلام بتبيعها وأنه يقرأ بزربة من غير إتقان لأحكام التلاوة، فقد يقع في التحريف الجلي وليس حتى الخفي. فبالتالي أنصح زوجك أن يمشي يصلي في الجامعة يكون أفضل، وأنت صلي في بيتك، ومن صلت في بيتها هي أفضل لها.
0: نعم. كذلك تقول لك أم إسحاق شيخ مشكلك
1: نعم.
0: بلا برشا، تقول لك أمي ووالدي الله هي يغفر لهم ويسامحهم ويتوب عليهم وربي يهديهم للحق والطريق الصواب. تقول لك عندهم 20 سنة، أمي عمرها 60، الوالد عمره 70، ساكنين مع بعضهم 20 سنة متعاركين ما يكلموش بعضهم، كل واحدة لروحه. الأم تقول لك ما نسامحش والبو يقول لك ما نسامحش. شنو العلاقات الأسرية هذه شيخ وصلنا لها توا 20 سنة، هما ساكنين مع بعضهم، لا أبو يطلقوا لا أبو يكلموا بعضهم لا يرجعوا لبعضهم؟
1: أولا حسب كلام الأخت المنطلقات والبدايات كانت خاطئة.
0: نعم.
1: لأن الاختيار ما كانش بإرادة الزوجي في اختيار زوجته، وإنما
0: نعم.
1: تدخلت العائلة في عملية هذا البناء وهذا الاختيار. هذا الخطأ الأول، العائلة هي اللي تختار لولدها ولا هي اللي تختار لبنتها، مع تغييب الكل ربما للابن والبنت في عملية الزواج. رغم هما وهذه نصيحة معناها من خلالها، احنا قادمين على الصيف موسم الزواج، فينبغي للاختيار أن يكون من الزوج ابتداء. ولذلك سيدنا جابر لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشره بأنه خطب امرأة، ايش قالوا سيدنا؟ قالوا هل نظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يعني مش بمجرد الوسيط أنك تقول اختبطوا بعد تزوجت، يلزمك أنت اللي بنفسك تمشي وترى الخطيبة حتى يقع هذا التجاوب والتجاذب بين الطرفين، باش تكون العشرة مبنية على الرضا بين الزوج والزوجة. هذا اللي مقعش، ولذلك كانت المعارك والعرك والخصام والمشاكل كما حكيتي قد من اللي كنا صغار وتواصل، وربما بعد ما تزوجوا بناته بقاوا راس مع بعضهم. كيبقاوا راس مع بعضهم ثقلت العشرة بينهما أكثر وكبرت مشاكلهم أكثر، حتى اتخذوا قرار القطع بين طرفين. هذا يروا حرام، وليس حراما عاديا بل حرام كبير.
0: نعم.
1: توصل إلى درجة الإلاء، وإحنا الإلاء اللي موجود حتى في فقهنا، كيجي واحد يقسم يقول والله لا أقربن زوجتي هالمدة اللي ما نمش نقربها، راهو الشرع عطاك 4 شهور، بعدها تاخذ قرارك يا مواصلة البناء أو الانفصال.
0: نعم.
1: لأن العقد هذا يرى ما هوش لعبة، ما هو جايب واحد امرأة باش يخليها غاديك مسجونة في البيت، يقاطعها متى يشاء، يعود إليها متى شاء، يعاملها بالرضا متى شاء، يعاملها بالغضب متى شاء. فليس هكذا تبنى البيوتات، وليس هكذا نكون الأسر، فهذا حرام عظيم. ابحثوا، ما نعرفش عرفنا السبب، اما ابحثوا على الخلل باش تعالجوه الخلل، مش مجرد ان تجي لامك اي ارجع كلم باب، ولا تجي لبوك ارجع كلم امك، ربما ثم مشكل كبير حنا نعالجوه المشكل. ما الذي دفع الاب؟ الاسباب. شنو اللي دفعه باش يبقى ما يكلمش؟ انا ما كنتش نصور هالمدة 20 سنة، ثماش نهار، ثماش اثنين ثلاثة، لكن سيرتفع الغضب. يا اما ان يدل هذا على عدم التواصل بالكلية بين الطرفين، وعدم التواصل بالكلية راه ربي عطاه في حل، فامساك بمعروف او تسريح باحسان، هذا هو الاصل. ما تبقاش البيوتات هاني على ذمة فلان وهو وهي على ذمته وهو على ذمتها، وما ثم حتى شيء يدل على هذا العقد المغلظ اللي هو عقد الزوج، ما ثم حتى شيء. شنو هي تبات في بيت وهو في بيت مدة 20 سنة، شنو في نفس الدار وما يتكلموش مدة 20 سنة. ابحثي يا أخته عن المشكل الأساس الذي جعل هذه العلاقة بهذه الكيفية، كان عرفتوا المشكل عالجوا المشكل، طيب يرجعوا يتكلموا مع بعضهم.
0: نعم.
1: ما نعرفش أنا شنو هو المشكل اللي يوصل لدرجة يبقى 20 سنة ما يسمى يكلمش واحد، يكلمش زوجته. ونقولوا للزوج أراه كي نرجع إلى حياته صلى الله على رسول الله، قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الخيرية في فعل الخير مع الأهل أي مع الزوجة، أراه الخيرية مش بالقطع ومش نحاسبك وما نسمحكش قدام ربي عليه، من أنت حتى لا تسامح بين يديك؟ لك يا ربي يحب يسامح، هذه حاجة. حاجة ثانية، يا ربي سمى نفسه الغفار وسمى نفسه العفو، ربي يغفر للعتات من الكفرة إذا تابوا وأسلموا ربي يغفر لهم، والإسلام يجب ما قبله.
0: نعم.
1: كما غفر ويعني لعتات الكفار اللي كانوا يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: أنت جي ربما على مشكل الله أعلم، أدخل ما سمحاش وشاد صحيح ما سمحاش، وإن كان الخلل واضح من خلال أنا سمعت كلام الأخت، أنا قلت أمي تحب تكلم بابا لكن هو رافض، حتى حبت الدخل من شيء العمر مع بعضهم رافض. ما الذي يرضيك أيها الأب؟ شنو هو الشيء اللي بش يرضيك؟
0: شيخ حتى ولو هي ظلماتك، حتى ولو هي ظلماتك وانت ما عاش تطيقها وما عاش تحملها، طلقها.
1: هذا هو،
0: ما عاوش ولت العملية وعوض انتقام،
1: ما تعذبهاش.
0: ولو بالطريقة دي لو ربي سبحانه وتعالى بشيخ هو أحقها منك.
1: ما أنا مش عارف إحساسها مسكينة الأم، كل يوم كي تقوم وترى رجلها ما يكلمهاش، يخرج ما يكلمهاش، يدخل ما يكلمهاش، من عرش نوع إحساسها مسكينة. أنا مدة 20 سنة تيرك تشوف أنت الزوج الناشز، الزوجة الناشز التي تمردت على الزوج.
0: نعم.
1: الإسلام أعطانا طرق في المعاملة نتاعها، نعذوها يعني بالوعظ، توريها تنصحها، ما أعطاناش المدة، قد يبقى أنك توعظها مدة عام، مدة عامين تقول. نعم. لعل ثم بعد ذلك إن رأيت منها عنادا في عدم الإصلاح تفرق في المضاجع. هناك من قال تفرق في المضاجع أنه في النوم تعطيها بظهرك.
0: نعم.
1: مش معنى تخرج من البيت
0: تهرب عليها. نعم.
1: فهمتي، تعطيها بظهرك حتى في النوم في الفرش تعطيها. نعم. بظهرك، مش معناها تهرب عليها وتمشي
0: على محلاه. سبحان الله.
1: أي نعم.
0: كان يحب يحافظ على الأسرة،
1: يحب يحافظ. كان ما ثماش هذاك الكل، فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد أصلاح يوفق الله بينهما. ندخل أطراف أخرى من الأهالي حتى لا نكشف أستار وأعوار البيوت.
0: نعم. نعم.
1: من الأهالي، من أهل الزوجة وأهل الزوج، يحاولوا يعالجوا، وإذا كانت عندهم نية الإصلاح ربي يوفقهم بحول الله للإصلاح. إذا ما ثماش هذا الكل يا سيدي، كل واحد يمشي على روحه حتى يستقيم حال الزوجة وحال الزوج، ويبقى على الأقل يرجع له توازن النفسي. أني ما أخذ مرأة ما كلمهاش 20 سنة
0: مساكم بها معروفة تسريهم بإحسان.
1: أنا راه هذه حياة بكل صراحة صعبة جدا، خاصة على نفسية الزوج، هي لي الزوجة، أن ترى زوجها لا يكلمها.
0: نعم.
1: ولا يلتفت إليها ولا يعبأ بها، وهي المناسبة جاهة مناسبة العيد، إن لم تكن مناسبة العيد هذه فرصة لإعادة البناء والإصلاح ونرميه المشاكل التالي ونستأنف إعادة بناء حياة جديدة، وراهي أفضل الحياة الزوجية في أخريات العمر وليست في بدايته.
0: شيخ، واللي يغرب من هذا أنه يحب يمشي يعمل عمره. أين العمر من الشيء الشير هذا؟
1: هي عمر نتاعك توا أنه صلح مع زوجتك.
0: نحب الناس اللي يعملوا أشياء هكا، يعمل حرام، يقاطع أخوه، يقلب أخوه، يعمل أشياء هذه، يقاطع زوجته، ينتقم من زوجته، بعدين يحب يمشي بيت ربي، يمشي عبد ربي في بيت ربي. ما منش فاهم العبادة كيف يشوفوا، كيف جيل العبادة هذه؟
1: هذه لا عبادة، العبادة وأن تحسن للخلق ابتداء، لأن ربي غني عنا وغني على الحج متاعنا والعمر متاعنا. نعم. وعلى صلاتنا، ربي غني، ولكن العبد يحتاج إلى معاملة طيبة من العبد الآخر. وأفضل العبادات هو الخلق الطيب مع خلق الله والإحسان إلى خلق الله. ولذلك لم يرى علماؤنا من خلال استقاء النصوص من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا أفضل من جبر الخواطر، وعملا أفضل من حسن الخلق. ومن كان خلقه حسن يكون أقرب المجالس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا.
0: سبحان الله. إن شاء الله تكون الرسالة وصلت للزوجين هذوما. شيخ، لذلك عنا أسماء من القروان تقول ثم شكون إخوة يحبوا يشاركوا في الأضحية.
1: نعم.
0: هل هذا هو زوج سؤالات؟ خلينا نجاوب على السؤال الأول. نعم. إخوة يحبوا يشاركوا في الأضحية. نعم. كل واحد على روحه متزوج يحب يشارك في الأضحية، هل هذا جائز أو غير جائز قبل ذلك؟
1: أولا، الأضحية المتعلقة بالضان عموما وليس بالبقر أو الجاموس أو الإبل.
0: نعم.
1: بالضان لا تجوز الشركة. والشركة شنو؟ أنه كل واحد يدفع شوية شوية، وبعد كل واحد يأخذ نصيبه من الحمل.
0: نعم.
1: وفقا للمبلغ الذي دفعه. أما إحنا في عائلة واحدة يمكن أن نتعاون، في عائلة واحدة وطنجرة واحدة ممكن الزوج عندها فلوس تعاون رجلها ما خلطش باش نعمل الأضحية متاعنا، هذا ممكن، ويكون الشركة في الأجر، هذا هو الأصل، يكون الشركة في الأجر. وإذا واحد حب يعطي الغير ليس من باب الشركة ولكن من باب الهبة أو من باب الإعانة، ينجم يعطيه مثلا جاري ما خلطش ما عندوش المال الكافي، ينجم مثلا تعاونه أنت بمبلغ من المال من أجل أن يشتري أضحيته من غير أن يكون في ذلك شركة. معناها راه مش نعطيك وتعطيني جزء من اللحم. نعم. الشركة والمقصود بها أننا نشترك في أضحية ثم نقسم لحمها وفقا لتلك الشركة، هذا لا يجوز. بالتالي هذوما أخوة كل واحد عايش في دار، كل واحد مستقل بنفسه، فلا يجوز لهم أن يشتركوا في الأضحية، كل واحد يدفع مبلغ ثم يشتريه أضحية ومن بعد كل واحد يهز نصيبه.
0: لو نقول المثل وافتراض أن هذه الشركة يصح منها، لكن تقولك ثم واحد من الجماعة المدخل نتاع المال نتاعه، الأسباب نتاعه أو المصدر نتاعه غير جيد، ما هو حرام.
1: والله يشوف، ورد أنه في الأثر إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
0: طيبة.
1: ولذلك أنا ما نعملش الحرام باش نعمل بعدها واجب.
0: نعم.
1: أو نعمل سنة. مثلا ما يجيش واحد ماشي للحج يمشي يسرق فلوس يمشي للحج، ولا يأخذ أموال ربوية يمشي بها للحج، ولا يغش ويرتشي ثم يجعل من ذلك من الغش والرشوة مبلغا ووسيلة للذهاب إلى الحج، لأن ربي ما يقبلوش. ربي يقبل المال الطيب ومن العبد الطيب للوصول إلى إقامة شرع الله. المال ينبغي أن يكون طيبا. إذا تأكدنا وأن هذا ماله من بيع الخمر كما ربما ذكرت.
0: نعم.
1: فقولوا له راهي هذه شعيرة ما هيش ماكلة متاع الحم، فالشعيرة لا ينبغي أن يدخلها الحرام حتى تختلط الشعيرة بالحرام. ف إذا كان ممكن الشركة ربما مثلا مش يذبحوا أرخى كما موجود في بعض الجنوب التونسي، ويجوز الشركة أن يشاركوا حتى 7 من الناس، فإن كان ماله مالا حراما قلوا يا فلان ما دخلش مالك، جيب لنا من مالك الطيب وهذاك يدخل، ما جيبناش من مال الحرام، عندكش مال طيب فيه هذا جيب لنا من الطيب، وخلي مال الحرام خليه فهمتي انت تحمل مسؤوليته.
0: نعم. كذلك عندنا اخت دليله من نابل تقول لك انا ركبيه توجع فيا باش نعمل عليها عمليه، ان شاء الله ربي يشفيها ويشفي كل المستمعين الكرام وكل مريض. تقول لك انا نصلي الحاضر مع القضاء ونوافل الى غير ذلك، تقول لك ساعات نتعب ما عادش نجم نصلي، ولاني انا ما نحب نصلي على كرسي، هل جائز له يصلي على الكرسي اذا هو ما يقدرش باش يصلي؟
1: إذا كان سن مقدرش على القيام جائز، أما إذا كانت له القدرة ينجم يصلي، وهو مثلا ما عندوش قدرة على القيام استقلالا ينجم يصلي هو متكي على الحيط، متكي على الحيط أو على عصم يمكنه ذلك. إذا غير قادر على الاتكاء والاستناد إلى شيء يولي يصلي جالس.
0: نعم.
1: هذا إذا كان غير قادر، مش معناه من تعب عادي ربما يولي نوع من البخل. لكن بالنسبة لأختنا نقولها راو بالنسبة للنوافل كالشافعة والوتر نجم تصليهم جالسة، صلي العشاء قياما قائمة وصلي الشافعة والوتر من جلوس، هذا جائز بحول الله، إلا إذا كنت غير قادرة على القيام ما ماكش قادرة، فتولي وقتها تصلي يا إما متكئة أو تصلي جالسة.
0: نعم. تقول لك كذلك الشفع والوتر يا أخي بالإقامة ولا من غير إقامة؟
1: نوافل عموما بما فيها الشفع والوتر وصلاة الفجر والضحى وغيرها من النوافل من غير إقامة، وإنما ننوي ونكبر مباشرة وندخل في الصلاة.
0: نعم. كذلك تقول لك والدي أعطي فلوس لشخص، أعطيه مال.
1: نعم.
0: وأعطيه مال من غير الاتفاق لحد شيء، يقولوا برا مشي أخدم وأعطيني مكتب بربي، لا عملوا اتفاق لا عملوا حد شيء. قالت لك يا ذاك يخدم كل مرة كل شهر كل شهرين كل شهر ويجيب له طريف فلوس. قلت لك يا أخي أخويا، قال له هذا يعتبر ربا تجارة.
1: هي لا ثمن تسمى المضاربة.
0: نعم.
1: المضاربة كما كانت أمنا خديجة تضارب الرجال في مالها.
0: نعم.
1: يعني واحد يعطي مبلغ من المال، أنا علي المال والآخر عليه العمل، ولكن تتفقوا منذ البداية على نسبة المرابيح. مثلا هذا دخل بمبلغ، قلوا رأوا أنا باش ندخل بالجهد، نتفقوا شطر بشطر من شنو من المرابيح اللي باش تجي. والمرابيح اللي باش تجي هذيك ما هيش ثابت، لكن النسبة ثابت، لكن المرابيح ما هيش ثابت. كما جيه الشهر هذا مليون، ربما الشهر اللي بعده يجي مليون ونص،
0: اللي باش يجيبوا
1: اللي باش يجي نقسموه مثلا. فبالتالي ما خليهاش هكاك، الاخر يعطي كما يحب. قد يكون فيه ظلم، ربح الكثير وعطاه القليل، فيحاولوا يعاودوا العقد بالاتفاق بتحديد نسبة الربح.
0: كذلك أم إسحاق مثلا عندها سؤال، تقول لك زوجي قبل كان ما يصليش، وأنا تقول لك ننصح فيه ونكلم فيه، تقول لك يا أخي منين كان هو ما يصليش يا أخي أنا علي إثم معاه؟
1: لا، وكل واحد يتحمل مسؤوليته، ولكن توا هي متزوجة، واحنا ديما نحاول نعطيه نصيحة قبل الوقوع في المشكلات من خلال استدعاء أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتكون نبراسا يضيء لنا الدرب والطريق بحول الله. سيدنا عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
0: نعم.
1: بالتالي نزوج شكون اللي فيه دين وفيه خلق، مش الدين فقط، لأن كم من إنسان متدين لا خلاق له ولا أخلاق له، فبالتالي لابد من الدين والأخلاق، هذا كان زوجوه. يجي شي واحد مثلا ما يصليش ويرتكب الموبقات، ومن بعد باش نولي أنا نسأل على الحل. الآن وقع، فنقول المفروض أن تكون من البدايات أن نختار من نأمن معه بناء حياة زوجية ملؤها السعادة ومرضات الله سبحانه وتعالى.
0: شكرا. كذلك عن سؤال آخر لأختنا دليلة، تقول لك أنا امرأة مطلقة، لكن قبل أن طلق لم يتم البناء بي، ما تمش علي البناء، طلقت قعدت 10 أيام معه وطلقت مبنى ما تمش البناء، وتقول لك كان يعطيني في مبلغ كل شهر يعطيني طريف، وتوى جاء قال لي إيجي نعطيك مثال 4 ملايين ولا 5 ملايين ضربة واحدة والسلام عليك، معلش نقعد كل مرة طريف. تقول لك أنا تو باش نتزوج، تزوجت. تقول لك لكن قبل أن نتزوج قلت له إيجي أعطيني 4000 دينار والسماح. قالت مد لك 4000 دينار. قالت كان هذا وأنا تزوجت تو. قالت كان هذا جائز وغير جائز.
1: هي تقديرات النفقة عموما تقع في دار القضاء.
0: نعم.
1: والقاضي هو الذي يقدر النفقة. وبما أنه قدر النفقة، القاضي يعني فتواه ملزمة وحكمه ملزم، وفتوى المفتي ليست ملزمة.
0: نعم.
1: إذن فكالمبلغ اللي أعطاه القاضي هو يكون ملزما.
0: نعم.
1: ثم أنتم بعد اتفقتوا، أنت حبيت تتنازل ولا تأخذ مبلغ معين وتنسحبين بعد ذلك من هذا الإلزام، لك ذلك بحول الله، مع العلم أن لا يكون فيه استغلال موقف معين فقط. معناها
0: لا علمنا الشيخ مش استغلت، هي مش اخذت حق، مش في المراك إذا عندها رفقة تتزوج تيح عليها النفقة،
1: تيح عليها
0: هي، لكن
1: قالت قبل الزواج حسب ما
0: هي كانت بس تتزوج. هي ناوية الزواج معناها. كأن استغلت الوضع.
1: ايواش، هي خطر كان عندها مبلغ معين والمبلغ هذاك باش يتقص بالزواج.
0: نعم صحيح،
1: وعرفت روحها باش تتزوج، ارادت ان تاخذ مبلغا من المال.
0: هي تعرف روحها على خاطر قالت لي انا مخذيته.
1: نعم.
0: وحطه في شيره لتو قلبي ماهوش مرتاح للشيء.
1: لا صحيح، اذا كان استغلالي موقف بهذه الطريقه، تقول كان باش نتزوج خلينا ناخذ منه مبلغ.
0: نعم.
1: فاذا كانت عندها نيه، النيه هذه موجوده.
0: نعم.
1: ترجع له فلوسه.
0: ترجع له فلوسه.
1: اي
0: واضح باش يكون قلبها مرتاح وهي مرتاحه قدام ربي ترجع فلوس.
1: كان هو حب يعطيها هذيك
0: حاجه. هذيك حاجه اخرى. باهي كذاك عندنا سعيده بسيدي بوزيد تقول لك ثم شخص مريض حب يمشي للحج، قالوا الطبيب ما تمشيش للحج ونصحوه ما تمشيش للحج. قال لك ولا يبكي خاطر مريض هو.
1: نعم.
0: مشى خي توفى غادي كتب له ربي توفى غادي. قال لك يا خالي يعتبروا الحجه.
1: ولا نسأل الله أن يكتب له حجا، وكأنه ربما سبحان الله استشعر وفاته وأراد أن يموت في تلك البقاع المقدسة، وبحول الله نسأل الله له القبول وإن شاء الله حج مكتوبة. هو الأصل والحمد لله، وهذه من باب رحمات الشريعة، وأن الحج مرتبط بالاستطاعة، من لم يستطع يسقط عنه الوجوب، هو سقط عليه الوجوب.
0: نعم.
1: ولكن نحسن الظن فيه، وأنه أراد أن يموت في ذلك المكان واختار ذلك المكان، وكأن الله سبحانه وتعالى علم حاله، وهو يعلم حاله، هذه مش حتى كأن، يعلم حاله، فأماته في المكان الذي يتشوق إلى أن يموت فيه.
0: نعم.
1: فنحسبه إن شاء الله على خير، أنا مات في أرض مباركة وفي أيام مباركات، وهو يؤدي واجبا مباركا بحول الله. وإن كان نصيحة للأخيين ما هوش ماشيين، إذا كان الـ يعني الوفد الصحي أو الطبي قالك ما تمشيش لسوء أحوالك الصحية، الأفضل أن نأخذ بالنصيحة، وراه ربي يعطينا أجرنا بحول الله ونحن ماكثون في بيوتنا.
0: شكرا الشيخ. خلينا نقول ثم شكون أعطانا ملاحظة ربي يبارك له، قال على صفحة التواصل الاجتماعي، قال ما أذكروا الفتوى اللي تم تفتيوا على المذهب المالكي. خلينا نقول نحن لو البلد نتاعنا المذهب نتاعه مالكي، تونس كلها مالكية، ولذلك نحن إذاعة الزيتونة كل المشايخ اللي يجونا في هذا المنبر الإعلامي في إذاعة الزيتونة لابد كلهم مالكية ويفتيوا على المذهب المالكي. هذاك علاش نحن مش ديما نذكروا المصادر، لكن وقتاش نذكروا المصادر كان كي نخرجوا على المذهب المالكي. ساعة شعر واحد المشايخ يقول فتوى لكن ثم رأي آخر في الفتوى حنبلي ولا شافعي. نعم. ولا مالكي. وقتها نولوا نذكروا بهذا المذهب اللي غير المذهب المالكي، ربي يبارك له. كذلك عندنا أخونا شكون يقول لك يا أخي النجم نقترض منك بنك إسلامي باش ناخذ منزل.
1: هو ليس اقتراض مال بمال.
0: نعم.
1: كما حال في البنوك الإسلامية.
0: نعم.
1: وإنما البنك هو يتملك البيت، يشريه ويتملك ليكون باسم البنك، ثم بعد ذلك يحول هذه الملكية إلى الحريف بمبلغ يتفق عليه البنك والحريف متفقين عليه، فهذا يجوز بحول الله ويدخل في عقد المرابحة.
0: كذلك شيخ ثمشور يقول لك أنا عندي قضاء وتوه الأيامات العشرة ضم نحب نصيمهم، النجم نقرنهم نية صيام العشرة ضم والتسع أيام ضم بنية مع القضاء مع القضاء أم لا؟
1: شوف، هو بحول الله، يعني احنا عند الأيام هذه هي أيام نفلا وصيامها تطوعا واستحبابا، والقضاء واجب.
0: نعم.
1: القضاء واجب، فإن أراد أن يدمج نية الاستحباب في القضاء يمكن، ولكن لا يمكنه أن يدمج نية القضاء في الاستحباب.
0: نعم.
1: فقط، يعني كان حب يعمل النية المزدوجة يلزم ينوي القضاء ابتداء، ومع نية القضاء الواجب ينوي النافلة هذه لأنها جات مع نفس الوقت، وإن شاء الله ربي يعطيه الأجر.
0: شكرا شيخ بلقاسم، بارك الله فيك. نتوقف عند الحد. التحية موصولة لفؤاد اليعقوبي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لأحمد الطبابي الذي أمن لكم هذا الإخراج، على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هو في التنسيق. نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون القرآن الكريم. إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
3: من الجمهورية التونسية،
2: معرفة بالتونسية.

ما هو الحج؟ الحج خلاصته أنه مناسبة للإقبال على الله، وهو تدريب أنشأنا على إقبالنا الأعظم على الله بعد الموت. فلاحظ أنت أن الحاج يترك دنياه، يترك متاعه، يترك أهله، يلبس ثيابا بيضاء يتساوى فيها كل الناس. أليس هذا شبيها بمفارقتنا للدنيا؟ أننا نترك كل ما نملك ونترك أهلنا وكل يلبس كفنه ويقبل على الله، ليذوق المسلم لذة الإقبال على الله في الدنيا قبل الآخرة.

0: اللهم لبيك.
1: لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك في العربية تعني أن هناك من ناداك فاستجبت له. استجابة المتأدب المستعد الخاضع لبيك، أي أنك ستأتي خادما عبدا لله. الله نادك، إذا نادانا الله سبحانه وتعالى للحج فلبينا هذا النداء. فهناك إذن عبودية قولية وعبودية فعلية أصلية.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.

0: نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة،
1: نجوم حول النبوة،
0: سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم نجوم حول النبوة، حلقة جديدة مع فضيلة الأستاذة والدكتورة سماح بن فرح، أستاذة التعليم العالي بجامعة الزيتونة. دكتورة، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، مرحبا بكم أستاذي الجليل، ومرحبا بمستمعينا الكرام أينما كانوا.
2: شكرا لك. إذن اليوم حلقتنا حول صحابي جليل، وهو يعني كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبه صلى الله عليه وسلم، هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم.
3: نعم.
2: سبحان الله. نعم. حديثنا عن زيد بن حارثة.
3: نعم، طبعا كما تفضلت سيادتك، سبحان الله، اسمه ذكر في القرآن الكريم، شرفه ربه بأن ذكر اسمه في قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هو زيد رضي الله عنه وأرضاه.
2: نعم.
3: هو
2: نعم.
3: الذي معناها تزوج زينب.
2: نعم.
3: اللي هي أم المؤمنين، اللي هي بعد ذلك طلقها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كانت عنده قصة جميلة كيف أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصته شبيهة بقصة يوسف عليه السلام. سبحان الله، كيفاش ربي سبحانه وتعالى يهزك للمكان المناسب، لأفضل الأماكن، لأفضل الأقدار أن تكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا قصته مع أمنا زينب رضي الله عنها وأرضاها تنفصلها بعد، ولكن
2: هذه نأخذها دكتورة، ولكن يعني نركز على نقطة أو زيد نشير أكثر لمسألة الرق، يعني كيف كان زيد بن حارثة. إذا بدأ حياته
3: رقيقة.
2: يعني نعم، عبدا رقيقا،
3: لكن هو أصلا لم يكن عبدا هو في الأصل لم يكن عبدا من العبيد، ولم يكن رقيقا من الرقيق، إنما هو من كرام العرب الأفاضل الشرفاء. لكن شنو صار؟ أنه يوم من الأيام، القصة ذكرها الحافظ بن حجر في الإصابة، خرجت به أمه في يوم من الأيام لتزور أهلها كما يقول الحافظ بن حجر، فأغار عليهم قومهما، قوم غارات وقوم سبي وقوم، فأغار عليهم قوم فأخذوا زيدا وباعوه. أين؟ في سوق عكاظ. شكون شراه؟ شراه حكيم بن حزام. لشكون أهداه؟ أهداه إلى عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاه. وقت اللي تزوج النبي خديجة، معناها أهدته من؟ أهدته زيدة. أعجب النبي طبعا بأدبه وذكائه سبحان الله، وصارت قصة طويلة معناها لا يسع المقام بذكرها، أن أبوه ما سلمش في ولده، قعد يبحث على ولده وسمع به اللي هو معناها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما أعجب بزيد تبناه وقعد يطوف على على على أهل قريش ويقول لهم هذا ابني، وجابوه وحب ياخذ الفداء على ابنه. والرسول صلى الله عليه وسلم خير زيدا بين أبيه الحقيقي بوه وبينه صلى الله عليه وسلم، فاختار زيد ماذا؟ اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قصة فيها تفاصيل كثيرة، ولكن بتشوف ربك سبحانه وتعالى لطيف لما يشاء. كيفاش ربي سبحانه وتعالى ياخذك من أحضان أمك وبوك اللي هو ترى أنت تقول لدي مصيبة، ولكن أين؟ إلى أن يكون مقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يذكره القرآن. شوف أنت كي تكون معناها في مكان، وكيفاش ربي سبحانه وتعالى معناها يهزك المكان آخر كي يعلي ذكرك إلى يوم القيامة.
2: نعم، وكذلك يذكرنا بما حصل مع سيدنا كذلك موسى عليه السلام، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى.
3: نعم.
2: أن اقضي فيه في التابوت،
3: فاقضي فيه في اليم فليلقي اليم
2: بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له،
3: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع علي.
2: سبحان الله،
3: سبحان
2: يعني
3: الله.
2: أن الرحمة وهذا الكرم ويعني يأتي من رحم المعاناة ومن الرق، يعني كما شفنا لهنا بالنسبة إلى سيدنا زيد رضي الله عنه وأرضاه. طيب، هذا على مستوى البدايات إن صحت العبارة، وما سبق التحاق سيدنا زيد برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لما التحق به وكما قلت أنت في كلمة سيدنا صلى الله عليه وسلم يعني اتبنى، إيش هو حقيقة التبني؟ ما معنى التبني؟
3: نعم.
2: علاش تبناه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنه هذه كانت عادة عند العرب؟
3: نعم.
2: يعني ناخذ فكرة صغيرة.
3: نعم، كانوا معناه يتبناه الأبناء ويصبح كأنه ابنه الطبيعي الشرعي. نعم.
2: يعطيه اسمه معناته.
3: وجعلها ربي سبحانه وتعالى هذه القصة وعبرة لنا كي نتعلم أنه أدعوهم لأبائهم كما نزل القرآن الكريم.
2: نعم.
3: فهو الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذه ولدا.
2: نعم.
3: ولكن القرآن نفى ذلك وأبطل هذه العادة من عادات الجاهلية. القرآن تعامل مع عادات الجاهلية ليس بالإبطال دائما وأبدا. فما عادات أبقاها وشذبها وهذبها، كما العقيقة وكما الديات وكما حتى معناها تعدد الزوجات كان موجود في الجاهلية، لكن الإسلام قلل منه ونقص منه. فما عادات أبطلها، من العادات التي أبطلها القرآن الكريم عادة هذه التبني. التبني محرم، ولذلك هو محرم في جميع المذاهب. أدعوهم لأبائهم
2: أقصده عند الله.
3: أي. وهذه القصة نعرف احنا القصة الشهيرة متاع زواجه بزينب. زينب اللي هي بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: يعني سيدنا زيد كان يسمى زيد ابن محمد.
3: نعم، ابن محمد.
2: وذلك علاش ربي عز وجل يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وكان الله بكل شيء عليما.
3: نعم.
2: يعني فيقولوا إذن زيد ابن محمد، هكا كانوا يعني.
3: نعم، كانوا يقولوا زيد ابن محمد، وأشهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك قبل أن يبطل القرآن هذه العادة. كما قلنا طاف به على أهل مكة وأشهدهم على أنه ابنه، بطبيعة ابنه باش يولي يورث وباش يكون عنده جميع الحقوق. اللي هي
2: عبارة ابن صلب، يعني
3: ابن صلب يعطيك الصحة. وهذه عادة كانت متبعة في الجاهلية، ولكن القرآن أبطلها.
2: نعم دكتورة، ولكن القرآن أبطلها فعلا، وهنا نتحدث إذن عن إلغاء التبني. وهذا مش جديد، مش أول مرة نلقاه في زمن التشريع، أنه حاجة تكون من الأول يعني جائزة، ومن بعد يجي الحكم، يجي الوحي من الله سبحانه وتعالى بنسخ إن صحت العبارة يعني هذا الحكم، يعني إبطال هذا الحكم، إزالة هذا الحكم اللي أقر ربما الإسلام في البداية، حتى كان ما لقاوش أنه آية تبيح ذلك، لكن في بداية الإسلام
3: هو
2: يعني الأكيد أنه في البداية كان في بداية الإسلام، في بداية الدعوة كان موجود أنه هذا زيد ابن محمد. ما جاش قال حاجة تقول لا ما تقولش، توا كي جاء
3: بطبيعة الحال
2: أمر من الله سبحانه وتعالى وحي أنه لا راه هذا من معناش الحق باش نقوله هكا، إذا سمعنا وأطعنا. طيب، هل لغاء التبني هذا شنين مقصود به وعلاش وشنية المقصد منه إن صحت العبارة؟
3: أولا يلزمك تؤمن بالقضاء والقدر.
2: طيب.
3: الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان.
2: جميل.
3: يهب لمن يشاء إناثا ويهب ويهب لمن يشاء الذكور.
2: نعم.
3: يعني ربك سبحانه وتعالى أو نعم. يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة.
2: نعم.
3: ربي اختار لك سبحانه وتعالى أنك تكون عقيم.
2: نعم.
3: فلماذا تتبنى؟
2: نعم.
3: عندك أبنائك لماذا تتبنى؟
2: فمش حل في بلاصة.
3: عندك إيمان بالقضاء والقدر، عنا الكفالة، والرسول صلى الله عليه وسلم حث على الكفالة.
2: نعم.
3: وأنه بين أنه هو وكافل اليتيم معناها في الجنة هكذا. نعم. معناها اثنين مع بعضهم الرسول. نعم. صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم. فأنت لماذا تتبنى؟ باش يكون عندك قصد من فعلك شنو تحب. كان تحب على كمصلحة اليتيم خليه مع أهله وهم ليه واصرف عليه، وإلا تحب حتى تجيبه عندك في الدار راعي الحقوق الشرعية اصرف عليه علمه معناها، لكن ما تكتبوش باسمك عليه، خليه ينتسب الأهل وهم ليه. وكانك أنت تخمم على مصلحة نفسك لأنك تحب توري للناس أنك عندك ابن، لا يحق لك، لأن الله سبحانه وتعالى اختار أن تكون عقيما، فلا بد أن تؤمن بقضاء الله وقدره. ثم ربي سبحانه وتعالى احنا ما خلقناش في الدنيا باش معناها احنا نفتخروا بأبنائنا، ولا بالعكس، إن من الأبناء ساعات يكونوا عدو ويكونوا فتنة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ونحن في هذه الدنيا في اختبار. فالله سبحانه وتعالى حرم التبني، علاش؟ باش ما تدخلش هذا على هذا. هذا قوم عندهم ورثة، هذا عنده أخته باش يورثوه، تجيب لهم أنت في واحد يتبناه واللي يورثك غريب، وأخوتك دمك ولحمك اللي هما أولى منهم أولى منه بالإرث، معناها باش تولي تدخل في قوم من ليس منهم. العائلة تكون عندهم بلاصات وتكون عندهم أراضي، باش تجيب لهم واحد غريب عليهم، لا هو من صلبك ولا هو من عائلتك معاهم،
2: يعني ويحجبهم حجب إسقاط أصلا،
3: ويحجبهم حجب إسقاط، ويا ما تدخلهم معاهم في يكونوا كيكونوا هو عندهم ارض بوهم بشيورثوها ارض الجد الاعلى، ما زاده باش تجيب لهم، لا يزاحمهم في حقوقهم وينافسهم في حقوقهم، ويزيد يدخل معاهم ساعات كي تكون حتى ارض ساعات يبداو يورثوها ويحبوا يقعدوا مع بعضهم. فانت تدخل عليهم في الغرباء. فراعيا لحق الورثه وايمانا بالقضاء والقدر، وتلتزم. والتبني محرم عند الجميع، هذا التبني ما عندناش فيه، انا لم ادرك لم ارى فيه خلافا
2: في
3: بين.
2: نعم.
3: في اجماع. نعم. إيه
2: نعم. يعني اذا كان فما كما قلت عنا البديل وهي الكفاله.
3: أه.
2: وفما الوصيه معها، يعني اذا كان هو في الحد يحب يوصي له
3: ربيته كذا. عندك الوصيه في الثلث.
2: نعم.
3: في حدود الثلث
2: كثير يعني،
3: وانت ما شاء الله علمت وقريت وكل، ونعطيك الواقع يؤكده. أن هذا فطرة، أن المرأة يريد أن ينتسب إلى أبويه. شوف أنت قد ما الأبناء التبني قد ما يربيهم قد ما يعيشوا قد ما يتلهوا بيهم، في النهاية يمشي لوج شنو؟ يمشي لوج على أبوه وأمه.
2: صح.
3: فطرة، هذه فطرة. أدعوهم لآبائهم هو أقصى عند الله.
2: نعم. بارك الله فيك دكتورة سماح بن فرح. أكيد تقديم التشريع على العاطفة هذا
3: أكيد.
2: مهم جدا نتعلم
3: أكيد.
2: منه
3: أكيد.
2: رغم محبة النبي صلى الله عليه وسلم له، لكن الحق حق. إعادة تعريف الأسرة، النسب مش ممكن أنه يتغير. زيد قبل الحكم دون اعتراف، هذا ما فيش كلام. أيضا مما نريد أن نبينه وهو علاقة سيدنا زيد ابن حارثة بآل البيت من خلال هذه المعايشة اليومية، من خلال قربه كذلك من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيد لم يكن زائرا بل كان مقيما داخل.
3: نعم.
2: البيت النبوي، هذا مهم. هي. جدا يعني ما باعتبار أنه كان كيما ولده، خلينا نقوله
3: بطبيعة الحال
2: ما تفهمنا أنه إحنا ماهوش ولده،
3: ماهوش ولده،
2: لكن كان تفهمنا فيه، لكن كان بمثابة خلينا نقوله المعزة متاعه. هو حب النبي صلى الله عليه وسلم.
3: نعم.
2: كان يحبه.
3: نعم.
2: صلى الله.
3: نعم.
2: عليه وسلم
3: لدرجة أنه حب يزوجه زينب.
2: نعم.
3: اللي هي معناها اللي نزل فيها القرآن.
2: نعم.
3: واللي هي.
2: نعم.
3: بعد ذلك ولات
2: وتزوجها.
3: أيه وتزوجها
2: وزوجها.
3: وصارت القصة.
2: نعم.
3: وعليش هو تزوجها وعليش طلقها وعليش بعد قضاء وقدر.
2: نعم.
3: هي زينب في البداية رفضت راهي باش تتزوجه، معناها هي من الأول ما كانتش راغبة في زواجه، هي تقول قتلوا يا معناها، قالت للرسول صلى الله عليه وسلم أنا بنت عمتك أنا أشرف منه نسبا، وما الله ما أنا بفاعلة، وما حبتش تتزوجه، حتى أخوها رفض، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مش قالها رضيته لك يا زينب، قتلوا ولكني لا أرتضيه لنفسي. نزل قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فهذه نزلت يقول المفسرون أن من أسباب نزولها هي رفض زينب. هكذا والله أعلم. نعم. دائما. نعم. فحينما نزلت حينها هذه الآية سلمت زينب أمرها لربها وتزوجت. معناها سبحان الله. لكن قاعدة تعرف أنت معناها. لكن تعرف أنت العلاقة بين الرجل والمرأة كي تكون المرأة متفوقة على الرجل ما خطر تولي منافية للفطرة. الأصل الرجل الأقوى. نعم. واليد العليا خير من اليد السفلى والقوامة. وذي حتى كي نلقاو المرأة تستبد راهي تتجاوز حدودها العيشة ما عادش عيشة. صح. فهي وقت اللي حست بقاعدتك الإحساس فيها رغم اللي هو رو كان من أشراف القبائل كما بينا معناه أصله أصلا ولكن مع ذلك حاجة في النفس سبحان الله. نعم. ما هيش هي الصحابيات وأمهات المؤمنين ما هم إلا معناه سبحان الله بشر في النهاية معناها سبحان الله العلاقة ما تمتش فما تنافر. نعم. في القلوب جاء إشكال الرسول صلى الله عليه وسلم قال له تؤذيني بلسانها والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول له اتق الله كما حدثنا ربي سبحانه وتعالى وأمسك عليك زوجك اتق الله وأمسك عليك زوجك إلى أن لام رب سبحانه وتعالى في تقول الذي أنعمت عليه معناها التقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. هنا أرجح التفسير على أن تخفي في نفسك ما الله مبديه أن الله سيطلق فعلا ربي سبحانه وتعالى كاتب في قضاء وقدره أن زينب ستطلق من زيد وأنه سيبطل ربي سبحانه وتعالى التبني وأن الله سبحانه وتعالى سيزوج محمدا صلى الله عليه وسلم من زينب ولذلك. نعم. هي كانت تفتخر بهذا معناه هي

0: حرام عليه،
1: نعم
0: لا لأنه ماهوش ابنك. ثم زوجناكها، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: نعم
0: وكانت تتفاخر هي كما قلنا احنا
1: زوجني
0: بذلك.
1: من فوق 7 سماوات.
0: نعم نعم،
1: أي
0: رضي الله عنها وأرضاها. طبعا هذه أهم ما ممكن نذكروه، وهذاك علاش خذا منا أكثر وقت، زواج زيد من زينب بنت جحش. وأكيد هو حتى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من زينب، وهي بعد ذلك طبعا وأصبحت أم للمؤمنين، فهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. كذلك فما القيادة العسكرية، وهذا ربما الوقت دكتورة
1: مؤتة. نعم
0: عاش يسمح لنا باش أن ناخذ
1: بعثوا
0: ربما
1: إلى
0: تفاصيل
1: مؤتة
0: كثيرة.
1: وتوفي فيها. نعم
0: نعم، يعني تقريبا بعض الدقائق، يعني وهي قيادة جيش مؤتة. نعم، ناخذ بعجالة.
1: أي.
0: نعم، في ذلك
1: طبعا كان سببها إشكالية صارت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي، وأنه ضرب عنق رسول الله، معناها رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتد عليه ذلك وأرسلهم إلى مؤتة. ونعرف الحادثة الشهيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه كان يعلم أن زيد سيموت في هذه الغزوة. وقت علاش؟ خاطر قال صلى الله عليه وسلم: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواح على الناس، إلى آخره. وحدث ما حدث في هذه الغزوة، وأقبل على ربه سبحانه وتعالى شهيدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضيهم وأن يرضى عنهم.
0: نعم، سبحان الله، يعني هذه القيادة العسكرية قاد جيش مؤتة، فيه دلالات ثقة كاملة، كفاءة.
1: نعم.
0: كفاءة هذا الرجل وهذا الصحابي الجليل. واستشهد في المعركة، ختم حياته في موقع قيادة، وتأكيد المكانة لهذا الصحابي الجليل أنه في الصف الأول، كما أنا في الصف الأول في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كان فعلا وكان أهلا لذلك، وبين ما كان عليه من بسالة ومن شجاعة ومن إقدام. فزيد بن حارثة يمثل أثر التربية، لأنه هذه تربية تكون في نهاية الأمر،
1: تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، تربية القائد
0: يعني
1: الأعظم.
0: فالقائد هو الكل، رباهم سيدنا صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان
1: هذا عاش في بيت
0: أكثر
1: الرسول
0: واحد رباه النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد باش يكون زيد بن حارثة، لأنه يكفي أنه كان عنده شرف أنه ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. كان وبعد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، هذا متفهمين فيه. لكن يكفي أنه كان عنده الشرف هذا، كان يقول زيد ابن محمد، كان يقول
1: يكفيه من الفخر أنه عاش مع رسول الله
0: صلى
1: الله
0: عليه
1: وسلم.
0: وسلم
1: هذا حظ عظيم هذا.
0: نعم، ففعلا يعني قوة التربية هذه وأثر التربية، قوة الامتثال والقرب الحقيقي من بيت النبوة رضي الله عنه وأرضاه. شكرا لك مرة أخرى الأستاذة الدكتورة سماح بن فرح، أستاذة التعليم العالي بجامعة زيتونة.
1: الله يحفظك دكتور. شكرا لك.
0: هكذا متابعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم نجوم حول النبوة. إن شاء الله في الحلقة المقبلة مع صحابي آخر نتحدث عن مناقبه وفضائله وعن علاقته بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نجوم حول النبوة،
3: نجوم حول النبوة،
2: سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة،
3: نجوم حول النبوة،
2: سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم في الحلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية. وقبل أن ننتقل إلى موضوع حلقتنا الجديدة، يحسن أن نتوقف لحظات مع جملة من الأحكام والضوابط التي تعرض لها المعيار الشرعي 21 المتعلق بالأوراق المالية، الأسهم والسندات. فالعديد من المستثمرين وكثيرا من الناس يظنون أن مجرد توجيه أموالهم نحو الأسواق المالية أو الاستثمار في أسهم شركات أصل نشاطها مباح، يكفي لجعل معاملاتهم موافقة للشريعة ويبعدهم عن كل المحاذير الشرعية. والحال أن الأمر أدق وأعقد مما يتصوره كثير من الناس، لأن المخالفة الشرعية قد لا تكون في أصل نشاط الشركة فقط، بل قد تكون أيضا في طريقة تمويلها، أو في بعض معاملاتها، أو في صور تداول أسهمها، أو في العقود والمركبات المالية المرتبطة بها داخل الأسواق المالية. ولذلك فإن الاستثمار في الأسهم ليس مجرد سعي إلى الربح، ولا مجرد مضاربة على الأسعار، بل هو مجال تتداخل فيه الأحكام الشرعية بالمعاملات المالية المعاصرة، ويحتاج فيه المسلم إلى قدر كبير من الوعي والحذر حتى لا يقع دون أن يشعر في معاملات تشوبها الربا أو الغرر أو المراهنة أو الاتجار فيما لا يجوز شرعا. فقد بين المعيار أن جواز المساهمة في الشركات لا يتوقف على مجرد كون نشاطها في الأصل مباحا، بل ينبغي أيضا النظر في طريقة تمويلها وتصرفها في أموالها. فقد تكون الشركة تتاجر في أنشطة مباحة، ولكنها تودع أموالها بالفائدة أو تقترض بالربا. وهنا تعرض المعيار لضوابط دقيقة تتعلق بالحاجة وعموم البلوى، مع التأكيد على وجوب التخلص من الإيراد المحرم عند وجوده. كما بين المعيار عدم جواز شراء الأسهم بقروض ربوية، ومنع ما يعرف بالبيع القصير لقيامه على بيع ما لا يملكه البائع، كما تعرض لحكم إقراض الأسهم ورهنها وبيعها بعقد السلم. وبين أن بعض هذه الصور قد تفضي إلى محاذير شرعية مهمة، ولم يقف المعيار عند هذا الحد، بل تعرض أيضا لبعض الأدوات المالية المعاصرة التي يكثر التعامل بها في الأسواق المالية، كعقود المستقبليات وعقود الاختيارات وعقود المبادلات، وبين ما تشتمل عليه في كثير من الأحيان من غرر ومراهنة على تغير الأسعار وتأجيل للعوضين وبيع لما لا يملك. كذلك فرق المعيار بين إجارة الأسهم وإعارتها، فمنع إجارتها لأن السهم ليس منفعة مستقلة تؤجر، وأجاز إعارتها في بعض الصور وفق ضوابط محددة كإعارتها لغرض الرهن أو لمنح أرباحها مع بقاء الملكية لصاحبها. ومن المسائل الدقيقة التي تعرض لها المعيار أيضا حكم تداول الأسهم إذا كانت موجودات الشركة نقودا، أو إذا غلبت الديون على موجوداتها. فبين أن لهذه الحالات ضوابط خاصة، لأن السهم قد يتحول في بعض الصور إلى مجرد وعاء للنقود أو الديون، فيأخذ حكمها الشرعي. وختم المعيار أحكامه بالحديث عن السندات الربوية، وبين أنها في حقيقتها ديون مقترنة بزيادة مشروطة، وأن حامل السند لا يعد شريكا في الاستثمار، بل دائنا يطلب أصل ماله مع فائدة محددة. ولذلك منع المعيار إصدارها وتداولها، واعتبر الصكوك الاستثمارية بديلا شرعيا لها. ولعل أهم ما يستفاد من هذه الأحكام كلها أن الإسلام لا يعارض الاستثمار ولا يحارب تنمية الأموال، ولكنه يربط ذلك كله بالعدالة والشفافية وتحمل المخاطر بصورة حقيقية، والابتعاد عن الربا والغرر والمضاربات الوهمية التي قد تحقق أرباحا سريعة ولكنها تفسد في المقابل معنى الاستثمار الحقيقي والاقتصاد القائم على الإنتاج والمسؤولية. ولذلك فإن المؤسسات المالية الإسلامية وفي مقدمتها المصارف الإسلامية تحرص عند استثمارها في الأسواق المالية على مراعاة هذه الضوابط الشرعية، سواء في اختيار الشركات التي تساهم فيها أو في طريقة التداول أو في تجنب المعاملات والمركبات المالية المحرمة. ويمكن للراغبين في الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الاستئناس بهذه المؤسسات وطلب المشورة منها للتأكد من مدى مطابقة بعض الأوراق المالية والمعاملات الاستثمارية للضوابط الشرعية. وتواصلا مع ما قدمناه في المعيار الشرعي 21 المتعلق بالأوراق المالية، ننتقل في هذه الحلقة إلى معيار آخر لا يقل أهمية، وهو المعيار الشرعي 20 وعنوانه بيوع السلع في الأسواق المنظمة. يهدف هذا المعيار إلى بيان الأسس الشرعية التي تقوم عليها بيوع السلع في الأسواق المنظمة، سواء تعلق الأمر بالعقود الحالة أو العقود الآجلة أو ببعض المعاملات المرتبطة بالأسواق الدولية للسلع. ولئن كنا قد تعرضنا في الحلقات السابقة إلى بعض المشتقات المالية كالمستقبليات والاختيارات والمبادلات المؤقتة من خلال علاقتها بالأسهم والأوراق المالية، فإن هذا المعيار يضعها في سياق أوسع يتعلق بتجارة السلع نفسها وبالمعاملات التي تجري في الأسواق المنظمة. ومن خلال هذا المعيار سنحاول التمييز بين البيوع الحقيقية القائمة على التملك والتسليم والتسلم، وبين بعض الصور التي تتحول فيها المعاملات إلى مجرد مضاربات على الأسعار أو مبادلات لا يقع فيها تبادل حقيقي للسلع. وقبل أن نتعرض للأحكام الشرعية المتعلقة ببيوع السلع في الأسواق المنظمة، ينبغي أولا أن نتعرف على مقصود هذه الأسواق وعلى الدور الاقتصادي المهم الذي يمكن أن تؤديه. فما المقصود بالأسواق المنظمة؟ الأسواق المنظمة هي أسواق تتم فيها مبادلة السلع أو الأدوات المالية وفق قواعد وإجراءات محددة وواضحة تضمن قدرا من الشفافية وتوحيد المعايير وحفظ الحقوق. وغالبا ما تشرف على هذه الأسواق هيئات مختصة تنظم شروط التداول وطرق التسليم والتسلم ومواعيد التنفيذ والضمانات المتعلقة بالمعاملات. وتكمن أهمية هذه الأسواق في كونها تساعد على توفير السلع وتقريب البائع من المشتري وتحسين سير التجارة وتوفير معلومات أوضح حول الأسعار والكميات، كما تساهم في تقليل الفوضى والمضاربات غير المنضبطة، وتمكن المنتجين والمصدرين والمستوردين من قدر أكبر من الاستقرار والوضوح في المعاملات. وإذا نظرنا إلى الواقع التونسي فإننا ندرك أن البلاد ما زالت في حاجة إلى مزيد العمل من أجل إرساء أسواق منظمة ومتطورة لتداول بعض السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها زيت الزيتون الذي يعد من أهم الثروات الفلاحية والتصديرية في تونس. فوجود سوق منظم وواضح لزيت الزيتون يمكن أن يساهم في تحسين شفافية الأسعار وتقليل دور المضاربات والوسطاء غير المنتجين وتمكين الفلاحين والمصدرين من رؤية أوضح للسوق، كما يمكن أن يساعد على تعزيز القيمة المضافة للمنتج التونسي وتدعيم قدرته التنافسية في الأسواق الدولية. ولكن الشريعة الإسلامية وهي تقر أهم هذه الأسواق والدور الاقتصادي الذي يمكن أن تؤديه تؤكد في المقابل على ضرورة أن تقوم هذه المعاملات على أسس من العدالة والشفافية والتملك الحقيقي، وألا تتحول إلى مجرد مضاربات وهمية أو مبادلات لا يقع فيها تسليم ولا تسلم حقيقي للسلع. دعنا نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا.

0: حبيبي.
1: مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند تعريف الأسواق المنظمة، وأشرنا إلى أهميتها في تنظيم تداول السلع وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والاستقرار في المعاملات التجارية. كما بينا أن مثل هذه الأسواق يمكن أن تساهم في دعم المنتجين والمصدرين وفي تحسين تسويق بعض السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها زيت الزيتون في بلدنا. ولكن ورغم ما توفره هذه الأسواق من مزايا اقتصادية وتنظيمية، فإن الشريعة الإسلامية لا تنظر فقط إلى الشكل التنظيمي للسوق، بل تنظر أيضا إلى حقيقة المعاملات التي تقع داخلها وإلى مدى توافقها مع مبادئ العدالة والشفافية والتملك الحقيقي للسلع. ومن هنا جاء هذا المعيار الشرعي ليبين أن بعض المعاملات التي تقع في الأسواق المنظمة قد تكون جائزة ومفيدة للاقتصاد، في حين أن بعضها الآخر قد يتحول إلى مجرد مضاربات على الأسرار أو بيوع لا يقع فيها تسليم حقيقي للسلع أو معاملات يشوبها الغرر والربا وبيع ما لا يملك. وبعد أن تعرفنا على معنى الأسواق المنظمة وأهميتها، ننتقل إلى التعرف على المقصود ببيوع السلع التي تجري داخل هذه الأسواق وأهم الصور التي تأخذها. فقد عرف المعيار الشرعي بيوع السلع بأنها عقود بيع تتم في الأسواق السلع المنظمة وفق قواعد وإجراءات محددة وتحت إشراف هيئات مختصة، وغالبا ما تتم من خلال وسطاء متخصصين يقومون بالتوفيق بين طلبات البيع والشراء باستعمال عقود نمطية تتضمن الشروط والمواصفات المتفق عليها مع بيان زمن التسليم ومكانه، وقد يشترط فيها أيضا إيداع جزء من الثمن أو فتح حسابات لدى الوسطاء ضمانا للتنفيذ. والمقصود بالعقود النمطية أن السوق يعتمد عقودا موحدة ومسبقة الإعداد تكون شروطها ومواصفاتها معروفة لجميع المتعاملين، كتحديد نوع السلعة وكميتها ودرجة جودتها وموعد التسليم وطريقة الدفع، وذلك حتى تسهل عمليات التداول وتقل الخلافات بين المتعاملين. ولتقريب الصورة، لنفترض أن مصدرا تونسيا لزيت الزيتون يريد بيع كمية معينة في سوق منظمة، فإنه لا يقوم في الغالب بالتفاوض المفصل مع كل مشتر على جميع الشروط، بل تكون هناك عقود موحدة تحدد مسبقا درجة الجودة والكمية وموعد التسليم ومكانه وطريقة الدفع، فيقوم الوسيط بالتوفيق بين البائع والمشتري على أساس هذه الشروط الموحدة. ومن هنا ندرك أن الأسواق المنظمة لا تقوم فقط على مجرد تبادل السلع، بل تعتمد أيضا على نظام دقيق من القواعد والضمانات والإجراءات التي تهدف إلى تسهيل التعامل وتقليل المنازعات وتوفير قدر أكبر من الشفافية والاستقرار في التجارة. وبعد أن تعرفنا على معنى بيوع السلع في الأسواق المنظمة، ينبغي أن نشير إلى أن هذه البيوع ليست على صورة واحدة، بل تنقسم وفقا لما ذكره المعيار الشرعي إلى ثلاثة أنواع رئيسة. النوع الأول العقود الحالة أو ما يعرف بسبوت، وهي العقود التي يتم فيها التسليم والتسلم فورا أو في مدة قصيرة جدا تجري بها أعراف السوق كيوم أو يومي عمل. وهذه الصورة تعد أقرب إلى البيع التجاري الطبيعي القائم على التبادل الفعلي للسلعة والثمن. ولتقريب الصورة، لنفترض أن مصدرا تونسيا لزيت الزيتون باع كمية معينة لمشتر أجنبي في سوق منظمة، على أن يتم تسليم الزيت ودفع الثمن في الحال أو خلال يومي عمل، فهذا يعد من العقود الحالة. أما النوع الثاني فهو العقود الآجلة أو ما يعرف بفورورد، وهي عقود يتفق فيها على السلعة والثمن عند إبرام العقد، لكن يؤجل فيها تسليم السلعة ودفع الثمن معا إلى تاريخ محدد في المستقبل، أي أن البدلين يكونان مؤجلين. وغالبا ما تستعمل هذه العقود للتقليل من مخاطر تقلب الأسعار أو لتثبيت سعر السلعة مسبقا. فمثلا قد يتفق مصدر لزيت الزيتون مع مشتر أو أجنبي على بيع كمية معينة بعد 6 أشهر بسعر يحدد اليوم، على أن يتم دفع الثمن وتسليم الزيت عند حلول الموعد المتفق عليه. أما النوع الثالث فهو المستقبليات في السلع أو ما يعرف بفيوتشرز، وهي عقود تترتب آثارها في تاريخ مستقبلي محدد، لكنها تختلف عن العقود الآجلة العادية في كونها عقودا نمطية موحدة تتداول داخل الأسواق المنظمة، وغالبا لا يقصد المتعاملون فيها التسليم الفعلي للسلعة. وهنا يظهر فرق مهم بين العقود الآجلة والمستقبلية. فالعقود الآجلة تكون غالبا مفاوضة خاصة بين طرفين، ويقصد منها في الأصل التسليم وتسلم الفعلي.

0: طرفين فارق السعر، وإذا انخفض يتحمل الفرق دون أن يقع في كثير من الأحيان تسليم حقيقي للسلعة نفسها. ولتقريب الصورة، لنفترض أن أحد المتعاملين أبرم عقدا مستقبليا على كمية من التمور التونسية كدجلة النور على سبيل المثال، تسلم بعد 3 أشهر بسعر يحدد اليوم. فإذا ارتفع سعر التمور في السوق قبل حلول الموعد، قد يقوم هذا الشخص بإبرام عقد معاكس يبيع به نفس الكمية، فيحصل على الربح الناتج عن فارق السعر دون أن يتسلم التمور فعلا، ودون أن يكون الهدف الحقيقي هو التجارة في السلعة نفسها. يعني كان تلاحظوا هنا أن المقصود متاع المستثمر هنا ليس شراء التمور وبيعها، ولكن المقصود هنا كان هنا هو الاستفادة من تغير الأسعار. فقام في مرحلة أولى بشراء التمور بعقد مستقبلي، ولما لاحظ ارتفاع الأسعار أنجز عقد ثاني باع من خلال هذه التمور دون أن يتسلم شيء، ولكنه استفاد من تغير الأسعار. وهنا سنجد أن المعيار الشرعي يفرق بين هذه الصور، فبعضها أقرب إلى البيوع الحقيقية المباحة القائمة على التملك والتسليم والتسلم الفعلي، في حين أن بعضها الآخر قد يتحول إلى مجرد مضاربات على الأسعار أو معاملات لا يقع فيها تبادل حقيقي للسلع، وإنما يكون المقصود منها الرهان على تقلبات السوق وفروق الأسعار. وهذا ما سنحاول بيانه والتفصيل فيه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نختم حلقتنا بمراجعة سريعة لأهم ما ورد فيها من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة. السؤال الأول: ما المقصود بالأسواق المنظمة؟ وما أهميتها في تنظيم تجارة السلع؟ الجواب: نقول أن الأسواق المنظمة هي أسواق تجري فيها المعاملات وفق قواعد وإجراءات واضحة وتحت إشراف هيئات مختصة، وتكمن أهميتها في تحقيق الشفافية وتنظيم العلاقة بين البائعين والمشترين وتقليل الفوضى والنزاعات في تجارة السلع. السؤال الثاني: لماذا تعد إقامة أسواق منظمة لبعض السلع التونسية كزيت الزيتون والتمور أمرا مهما للاقتصاد التونسي؟ الجواب: نقول لأنها تساعد على تحسين شفافية الأسعار وتقليل دور المضاربات غير منضبطة ودعم الفلاحين والمصدرين وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج التونسي. السؤال الثالث: ما المقصود ببيوع السلع في الأسواق المنظمة وما معنى العقود النمطية؟ بيوع السلع في الأسواق المنظمة هي عقود بيع تتم في أسواق السلع من خلال وسطاء متخصصين باستعمال عقود نمطية، والمقصود بالعقود النمطية أنها عقود موحدة ومسبقة الإعداد تحدد نوع السلعة وكميتها ومواصفاتها وزمن التسليم ومكانه. السؤال الرابع: ما الفرق بين العقود الحالة والعقود الآجلة، وما المقصود بتأجيل البدلين؟ الجواب: نقول العقود الحالة هي عقود يتم فيها التسليم والتسلم فورا أو في مدة قصيرة جدا حسب ضوابط السوق، أما العقود الآجلة فيتفق فيها على السلعة والثمن، لكن يؤجل فيها تسليم السلعة ودفع الثمن معا إلى تاريخ محدد في المستقبل، وهذا هو المقصود بتأجيل البدلين. السؤال الأخير: ما المستقبليات في السلع؟ وما الفرق بينها وبين العقود الآجلة؟ المستقبليات في السلع هي عقود تترتب آثارها في تاريخ مستقبلي محدد، وتكون في الغالب عقودا نمطية موحدة تتداول داخل الأسواق المنظمة. والفرق بينها وبين العقود الآجلة أن المستقبليات غالبا ما تنتهي بالمقاصة أو التسوية النقدية أو بعقد معاكس، ولا تنتهي إلا نادرا بالتسليم الفعلي للسلعة. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة، ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب زيارة أهل الخير

0: ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. يحذيك يعطيك.
1: من رياض السنة النبوية،
2: من رياض السنة النبوية.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب.
1: من رياض السنة النبوية.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
1: من رياض السنة النبوية.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية 6 إلى الآية 83 من سورة هود برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.